0: بس الأخبار مع زميلنا خضر بإذن الله تعالى.
1: تو أم أف أم، إذاعة الجالية الإسلامية. هذا الموجز الإخباري يأتيكم عبر أثير تو أم أف أم. أهلا بكم أعزائنا المتابعين.

اعتبارا من الأول من تموز يوليو، ستتمكن ملايين النساء في أستراليا من الحصول على رعاية متخصصة لمرحلة انقطاع الطمث وما قبلها من خلال 33 عيادة مخصصة لعلاج انتباذ بطانة الرحم وآلام الحوض في مختلف أنحاء البلاد. وقال وزير الصحة مارك باتلر إن الخطوة ستحسن وصول النساء إلى معلومات ورعاية صحية معتمدة، كما وستوفر العيادات دعما متكاملا يشمل العلاج الطبيعي والاستشارات المتعلقة بالتغذية والدعم النفسي، إلى جانب الرعاية الطبية لمساعدة النساء على التعامل مع أعراض هذه المرحلة التي تختلف من امرأة إلى أخرى. قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليز إن الأستراليين يدركون التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه البلاد في ظل تصاعد النزاعات الدولية والتوترات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأضاف أن البيئة الاستراتيجية أصبحت أكثر تعقيدا وتهديدا، لكنه شدد على أن الحرب ليست حتمية إذا توفرت الجاهزية والردع الكافيان للحفاظ على السلام والاستقرار. وأوضح مارليز أن الحكومة رفعت الإنفاق الدفاعي استجابة لهذه التطورات، مؤكدا أن كامبرا تركز بصورة أساسية على أمن المنطقة وتراقب تداعيات الحرب في أوكرانيا، معتبرا أن التعاون المتنامي بين الصين وروسيا يحمل انعكاسات مباشرة على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. تعرضت فنزويلا لزلزالين بلغت قوتهما 7.2 و7 درجات ونصف على مقياس ريختر وفقا لهيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، حيث رصدت مباني منهارة ومشاهد ذعر في العاصمة كاراكاس. وارتفعت حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى ما لا يقل عن 164 قتيلا وأكثر من 900 جريح وفق حصيلة رسمية أولية. وحذرت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز من أن الأعداد مرشحة للارتفاع مع تواصل عمليات البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني المنهارة. وفي الأثناء أكد رئيس مكتب المساعدات التابع للأمم المتحدة أن المنظمة على أهبة الاستعداد لدعم فنزويلا، مشددا على أن الاستجابة لهذه الكارثة ستتطلب جهودا جماعية هائلة لمساندة عمليات الإغاثة ومساعدة المجتمعات المحلية. أكد قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني أن على قوات الإسرائيلية الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن لبنان سيبقى أرض الصمود والمقاومة. وحذر قاآني من أن عدم الانسحاب طوعا سيؤدي إلى إجبار القوات الإسرائيلية على الفرار في وقت لاحق، مشيرا إلى أن ما جرى عام 2000 قد يتكرر. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بعدما أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد بقر كاليباف أن التوصل إلى تفاهمات محادثات سويسرا تتعلق بضمان سيادة لبنان ووحدة أراضيه وإنشاء مركز تنسيق لمتابعة عودة السكان وانسحاب القوات الإسرائيلية، إلى جانب معالجة أي خروق لوقف إطلاق النار. وفي إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تثبيت هذه التفاهمات، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الهدف الأساسي من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران هو وقف الحرب ووضع إطار مؤسسي واضح لاستكمال المفاوضات، فيما تواصل كل من قطر وباكستان جهودهما الدبلوماسية لاحتواء التصعيد. أعزائي المتابعين، ينتهي هذا الموجز. نشكركم على المتابعة ودمتم بأمان الله.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every... 2MFM sponsor.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.

بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب، بل هو أقرب ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا، عذب غرامك بل حنانك أعذب. يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب. حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب. والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب. بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم مستعذب. أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب. يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى، أنتم شموس في العلا لا تغربوا. شمس المديح تألقت بمديحكم، فمديحكم لرضا الإله يقرب. صدح الفؤاد بمدحه متوسلا، فغرامه بالمصطفى لا يكذب. كتب الفؤاد حنينه متشوقا، فالشوق يملي والمدامع تكتب. وإذا تكرر ذكركم في مسمعي، فالذكر يحلو والمسامع تطرب. إني وقفت ببابكم متذللا، ومحبكم عن بابكم لا يحجب. هلا رحمتم بالتعطف مهجتي، فأنا المتيم عطفكم أترقب. يا آل بيت الهاشمي، يا آل بيت الهاشمي محمد، يا من هواكم منهل لا ينضب. فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب. فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، أنا مذهبي عن حبكم لا

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المصطفى الماحي المظلل بالغمام سيدنا محمد طه الأمين، وعلى صحابته الشم الكرام الهداة المهتدين ومن تبعهم وسار على دربهم إلى يوم الدين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الصادق الأمين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. نسأل الله أن يجعله يوم خير ويمن وبركة، وأن يتقبل منكم صالح الأعمال، وأن يملأ قلوبكم سكينة وطمأنينة. وأسعد الله أوقاتكم، وأهلا وسهلا بكم، وأسعد الله صباحكم وصباحك حجي خديجة.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير. وأنا كمان بحب أقول للمستمعين أسأل الله تعالى أن يجعل يومنا هذا عامرا بذكره، وأن يكتب لنا ولكم فيه القبول، وأن يرزقنا حسن العمل وصادق النية. وجمعة مباركة عليكم جميعاً.

0: مستمعينا أنتم معنا في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة على الموجة 92.1 FM.
1: نعم.
0: وكمان اللي عم يراسلونا منحب لكم صباح الخير على الواتساب اللي هو رقمه 0410-830-930.
1: نعم، في عنا الأخ أبو دنيا، الأخت هدى، الأخ حسين مراسليننا من الصباح الباكر، كمان في عنا الأخ
0: ديب منقلكم صباح الخير جميعا، والأخت سمية.
1: نعم
0: سمية كمان بقلك صباح الخير وجمعة مباركة عليكي.
1: نعم بارك الله فيكي ويسعد لي صباحك حجي خديجة، وبقلك جمعة مباركة عليكي وعلى جميع أحبابك إن شاء الله تعالى.
0: اللهم آمين، جمعة مباركة عليكي كمان وعلى كل أحبابك وعائلتك.
1: نعم بهالأيام الفضيلة بهالشهر الفضيل.
0: نعم.
1: ومنذكر أحبابنا ومستمعينا أن يكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة. كمان منصبح على كل اللي مصبحين علينا من الصباح الباكر وكل اللي بيعطين رسائل، بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى. واللي بيحب هلأ يبعت لنا رسائل جديدة كمان نحن بانتظار رسائلكم. بنشكر حجي كمان كل اللي عم يسمعنا على هيدي الموجة مثل ما ذكرتي، واللي عم يسمعنا على الديجيتال راديو، واللي عم يسمعونا على الويب سايت،
0: أيوة من خارج البلد يعني على 2mfm.org.
1: نعم نعم بارك الله فيكي.
0: آه
1: وذكرتي فيكي كمان رقم الواتساب وبرجع بعيده، 0410-830-930 014-830.
0: أيوة هيك أسهل، ما هيك 930
1: هيك بيرحفظ أسرع اللي ما لحق يكتبه. فبنتمنى الجميع يكون منزل هالرقم عنده لحتى إذا حب يراسلنا يبعث لنا أي اقتراح.
0: طبعا نحن بننسر كتير يعني لما بتتواصلوا معنا وبتعطونا آراءكم وشو أشياء بتحبوا إنه هيك عنكم آراء جديدة.
1: نعم.
0: نحكي فيها أو مواضيع، نحن يعني بنكون مسرورين كتير
1: أكيد من السعادة
0: معنا.
1: أكيد.
0: نعم.
1: يعني إذا في شيء بيحبوا نحكي فيه،
0: إيه؟
1: أي مقترح، أي موضوع، أي مادة غير اللي عم نحطها مثلا او الزياده او يعني نحن بنتقبل
0: اكيد
1: ان شاء الله
0: يعني
1: تعالى،
0: لكم من الشاكرين
1: أكيد.
0: كمان
1: اكيد هيك بيسهلوا علينا كمان
0: طبعاً.
1: ونشوف هن شو بيحبوا شو بيرغبوا ومنقدم لهم اياه ان شاء الله تعالى. هيدا كتير الامر بيهمنا.
0: نعم بحب صبح على الحجي ام خالد وقول لك يا حجي صباح الخير وجمعه مباركه عليكي وما تنسينا من الدعاء.
1: نعم بارك الله فيك، وانا كمان بصبح عليها وبقول لها يسعدنا صباحك يا حجي ام خالد وبيسعدنا تكوني معنا على السمع وعسى تكوني بخير. حسب ما شفتك من كم يوم مبينك انت تعبانه، ان شاء الله تعالى تكوني باتم الصحه والعافيه اللي بنتمناها لك وللجميع. كمان بنحب نصبح
0: كمان على الحجي ام احمد وهالفنجان القهوه الحلو من الحجي ما شاء الله يعني
1: مع زهره صفراء.
0: بارك الله فيك، صباح الخير يا حجي وجمعه مباركه عليك.
1: نعم نتمنى كمان تكوني بأتم الصحة والعافية اللي بنتمناها لألك إن شاء الله تعالى.

0: يعني سبحان الله عم استصعب انه استلق شودي، ولكن بدنا نكفي.
1: نعم صلى الله
0: هلا ان شاء الله تعالى بنكفي لهم اياها. ولكن اليوم اكيد مستمعينا الكرام هو الجمعه للحادي عشر من المحرم من السنه الهجريه 1448 الموافق للسادس والعشرين من حزيران يونيو من سنه 2026.
1: نعم
0: هلا حننتقل مع الحاجه أيوة خديجه رح تخبرنا باوقات الصلاه ان شاء الله.
1: مواقيت الصلاه اليوم هي عن نحو التالي إن شاء الله: الظهر بيدخل وقته الساعة 12 ودقيقتين، أما العصر فوقته 2:40 دقيقة، المغرب وقته الساعة 4:58 دقيقة، عم يرجع شوي طول المغرب. نعم العشاء بيدخل الساعة 6:23 دقيقة، أما الفجر ليوم غد السبت إن شاء الله بيكون الساعة 5:29 دقيقة، والشروق 7 تماما.
0: أها بعده على السبعة.
1: هلا بعد على السبعة صحيح. نعم.
0: يعني حقيقة هلا كتير من الناس بتلحق تصلي الفجر،
1: بيكونوا ناموا شبعوا نوم يعني.
0: لا هيك بيكونوا في ناس مثلا بيقوموا على أشغالهم أيوة قبل هالوقت
1: بيناسي.
0: أو بيقوموا الساعة 7 فيعيروا التليفون على قبل يعني
1: بشوي.
0: او نقل الالام يعني قبل شوي، قبل بعشر دقائق، ربع ساعه، تلت ساعه،
1: بيكسبوا صلاه الفجر.
0: نعم
1: الصبح حاضر
0: بيلحقوا حاضر. نعم شيء اكيد ان شاء الله تعالى. فمستمعينا الكرام كمان حنخبركم هلا باحوال الطقس لليوم ان شاء الله تعالى. فشو عندك حجي
1: اليوم؟ الطقس هلا حسب ما آيلين حيكون غائم. هلا كانوا كاتبين ممطر 90% شتي والله أعلم مطر، ولكن إذا بتطلعي بتعملي هيك الشاشة عندك مبين غائم، بس هو في مطر والله أعلم يعني مبين عم تشتي شوي.
0: نعم نعم هو حسب ما ذكرين بلش البرد حجي، كان من قبل كان الطقس أخفى شوي
1: صحيح.
0: ولكن هلأ بيقولوا أنه بتشهد سيدني اليوم الجمعة أجواء شتوية باردة نسبيا، ومع درجة حرارة عظمى بتبلغ ل 17 درجة مئوية.
1: نعم.
0: ودرجة الصغرى هي 8 درجات.
1: أيوة.
0: يعني كانت من الصباح الظاهر 8 درجات.
1: نعم هو هلأ بتطلع شوي
0: بتوقع يعني. نعم. من الصباح الباكر يمكن كانت أقل
1: أقل.
0: نعم وحسب ما ذكرين أنه السماء حتكون غائمة جزئيا مع احتمال مرتفع لهطول زخات من المطر خلال اليوم. ولكن بيقولوا أنه الرياح حتكون خفيفة بشكل عام.
1: هو لما يكون في رياح بيكون شوية بتحسي بالبرد أكتر.
0: نعم
1: لأنه لما تكون في مطر وما في هواء بتحسي يعني شوية أدفى.
0: نعم.
1: الشعور بال يعني بالحرارة شوية أخف بالبرودة.
0: نعم.
1: أما لما يكون في هواء أكيد بدنا نبرد أكتر ما هيك.
0: أكيد يعني هو أحيان إذا بتلاحظي حجي لما بتمطر شوية أو بتشتني. نعم. أو هيك بيخف البرد شوي.
1: صحيح بيخف.
0: نعم هلأ بالنسبة لبكرة السبت فالمتوقع أنه الأجواء كمان تدلى باردة
1: كمان آيدين 100% مطر والله أعلم.
0: نعم
1: طبعا.
0: أكيد الله أعلم مع درجة حرارة بتتراوح بين 7 و17 درجة.
1: نعم أما إيه عنا بتشسر هيل بين 10 و16 تختلف شوي عن سيدني.
0: نعم فيعني حسب ما بيذكروا أنه متوقعين أنه هالأسبوع يكون كله شتي، بالآخر منقول الله أعلم
1: والله أعلم.
0: نعم أما بالنسبة لفقراتنا لليوم فعنا فقرة
1: نعم
0: حضرين لهم إياها. أيوة. إن شاء الله تعالى فبتمنى تنال أعجابهم.
1: نعم.
0: حنذكر لهم
1: بمناسبة هلأ يعني.
0: نعم.
1: عنا محطات مع شراء.
0: نعم.
1: إن شاء الله يعني وشو صار ببعض الأشياء طبعا لما.
0: نعم.
1: فينا نذكر كل شيء صار.
0: نعم.
1: بيوم عشراء.
0: نعم.
1: بعض الحوادث اللي حصلت.
0: صحيح صحيح
1: لهذا اليوم.
0: فأكيد يعني عم يسمعوا عبر الأثير عن هالأمور كلها.
1: نعم.
0: وإن شاء الله تعالى
1: شاء الله يعني,
0: يعني إذا
1: نتعلم.
0: المذكرنا شيء في أشياء عم تنذكر بعدها.
1: نعم.
0: أنه عن المشايخ والأحباب والأصحاب اللي زملائنا بالإذاعة.
1: نعم.
0: فبارك الله فيهم جميعا إن شاء الله تعالى. فلحظات ونبدأ معهم الفقرة إن شاء الله تعالى.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، جعل الله تبارك وتعالى بعض الشهور القمرية وبعض أيام السنة ولياليها أفضل من بعض، كشهر رمضان وشهر محرم ويوم عرفة ويوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم، والأيام العشر من ذي الحجة. وجعل الله عز وجل هذه الشهور والأيام ولياليها مواسم فاضلة لأهل طاعته يتقربون فيها إلى خالقهم ومولاهم. عسى أن تصيبهم في هذه المواسم المباركة رحماته ولطائف نفحاته، فيسعدون بها سعادة يأمنون بها من النار وما فيها من اللفحات. هذا وإن من أفضل أيام السنة الهجرية المباركة يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر محرم الذي وقعت فيه حوادث تاريخية مؤثرة نوردها فيما يلي.

توبة نبي الله آدم عليه السلام. في يوم العاشر من محرم قبل الله تعالى توبة سيدنا آدم عليه السلام، حيث إن سيدنا آدم عليه السلام كان قد أكل من شجرة من أشجار الجنة، نهاه الله تعالى عن الأكل منها، ثم تاب الله عليه. قال تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. وقد كانت توبة نبي الله آدم عليه السلام في يوم العاشر من شهر محرم، أي في عاشوراء، وقبل الله تعالى توبته في ذلك اليوم.

نجاة نبي الله نوح عليه السلام ومن معه في السفينة. فسيدنا نوح عليه السلام ظل عليه السلام في قومه كما ذكر الله تعالى في القرآن 1050 سنة، لبث فيهم يدعوهم إلى الله تعالى ليلا نهارا، وكان في أرض العراق. أمره الله أن يصنع الفلك قبل أن يعم الطوفان الأرض، قبل أن يرسل الله المطر، وقبل أن يفجر الله المياه من الأرض. كان المشركون كلما مروا بنوح عليه السلام وهو يصنع السفينة كما أمره الله تعالى كانوا يسخرون منه، ومرة ضربوه عليه السلام حتى أغمي عليه، ومع ذلك لم يترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم لما ركب السفينة هو والذين آمنوا معه، ولده كنعان لم يؤمن فلم يركب السفينة، فأهلكه الله غرقا، ونجى الله نوحا والذين آمنوا معه في السفينة، وكان ذلك يوم عاشوراء. وكانت سفينة سيدنا نوح عليه السلام قد رست بعد طول سيرها، وفي هذا اليوم العظيم سالمة آمنة على جبل الجودي في العراق، بعد أن ظلت لشهور عدة تسير فوق تلك المياه والأمواج الهائلة التي لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل.

وفي العاشر من محرم نجى الله تعالى سيدنا موسى ومن معه وأغرق فرعون وقومه. كان الله سبحانه وتعالى قد أرسل سيدنا موسى وأخاه هارون عليهما السلام ليدعو فرعون وقومه إلى دين الإسلام وعبادة الله وحده، وكان فرعون جبارا طاغيا ادعى الألوهية وقال لأهل مصر أنا ربكم الأعلى، فلما قابلاه دعياه إلى دين الإسلام وأمراه بعبادة الله تعالى وحده، فأبى وعاند وأظهر جبروته، ثم آل الأمر إلى أن خرج سيدنا موسى عليه السلام بمن آمن معه واتبعه من بني إسرائيل من مصر بأمر من الله عز وجل، فلحقهم فرعون الطاغية في جيش كبير ليبيدهم، وكان عدد جنوده 1,600,000 من المقاتلين مجهزين بخيلهم وسلاحهم، وكان مع سيدنا موسى عليه السلام من المؤمنين 600,000. وكان هذا اللحاق عند شروق الشمس، فلما تراءى الجمعان وعاين كل من الفريقين الآخر وتحققه، رأى قوم موسى عليه السلام فرعون في جنوده وجيوشه وعدته، دخلهم الفزع والخوف والهلع، وقالوا لنبيهم موسى عليه السلام إنا لمدركون، ولكن سيدنا موسى عليه السلام تكلم معهم بكلام يهدئ بالهم ويزيل الاضطراب من نفوسهم، وأكد لهم أن الله تعالى معهم بالنصر والتأييد على عدوهم.

ولما وصلوا إلى البحر وكان يتلاطم بأمواجه الهائلة، أوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر، فلما ضربه انفلق بإذن الله ومشيئته 12 فرقا، وكان كل فرق كالجبل العظيم، وكان بين كل فرقين طريق يبس. وهكذا اجتاز موسى عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين البحر، وجاء فرعون اللعين بعتاده وعدده، فوجد البحر على تلك الحال، مياهه مائلة منتصبة كالجدران العالية وكالجبال الشاهقة الهائلة. فقال مغرور بقوته وجبروته: لنلحقهم ولندركهم. فلما دخلوا البحر أمر الله عز وجل البحر أن يلتطم عليهم، فالتطمت عليهم هذه الأمواج القائمة والهائلة، فهلك هو وجنوده غرقا في البحر جزاء وفاقا على كفرهم وجبروتهم. فقال بعض أتباعه: إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله سبحانه وتعالى جسده فوجد ميتا منتفخا. قال الله تعالى في محكم كتابه: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. صدق الله العظيم.

وفي العاشر من محرم تاب الله تعالى على قوم يونس عليه السلام الذين كانوا يسكنون نينوى إحدى قرى أرض الموصل في العراق، وقد أفسدوا إفسادا كبيرا، وكان لهم صنم اسمه عشتار يعبدونه من دون الله تعالى، فجاءهم سيدنا يونس عليه السلام نبيا يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة الأصنام، وبقي سيدنا يونس عليه السلام يدعوهم. فلما مضت 35 ليلة دار حديث بين المشركين حول ما أنذرهم، فقالوا إن يونس رجل لا يكذب، فارقبوه، فإن أقام معكم فلا عليكم، وإن رحل عنكم فهو نزول العذاب بلا شك. فلما كان الليل تزود سيدنا يونس عليه السلام وخرج عنهم غاضبا عليهم آيسا منهم، ولم يكن قد استأذن ربه في الخروج، فظن أنه لن يؤاخذه بذلك. ولما أيقنوا بوقوع الهلاك والعذاب وألهمهم الله تعالى التوبة فأخلصوا النية، عند ذلك آمنوا بالله ورسوله يونس عليه السلام، وكانت ساعة عظيمة هائلة، وتابوا إلى الله تعالى توبة صادقة، ورد عنهم العذاب، ورجعوا إلى بيوتهم آمنين مؤمنين. وكان ذلك اليوم على ما قيل يوم عاشوراء، يوم الجمعة.

وفي العاشر من محرم أعطى الله الملك لسيدنا سليمان عليه السلام، فقد بعث الله تعالى سيدنا سليمان عليه السلام بالإسلام كسائر الأنبياء ورزقه النبوة والملك، فكان ملكه واسعا وسلطانه عظيما، وقد أنعم الله عليه بنعم كثيرة كريمة، منها تسخير الجن والشياطين بحيث يطيعونه وينفذون أوامره، ومنها إسالة النحاس المذاب له وفهمه منطق الطير وجعل الريح تأخذه إلى حيث شاء بإذن الله على بساط عجيب. لكن نبي الله سليمان عليه السلام لم يكن متعلق القلب بالرفاهية والتنعم، بل كان زاهدا في الدنيا يأكل خبز الشعير، على الرغم من سعة ملكه وعظم ما بين يديه من الأموال، وكان كل يوم يذبح 100,000 رأس غنم وثلاثين ألف رأس بقر ويطعمها للناس، وهو يأكل خبز الشعير ويأتدم باللبن الحامض ويطعم الناس نقي القمح، وإنما كان يستغل ما أكرمه الله عز وجل به لنشر الإسلام وإظهار هيبة هذا الدين العظيم.

وفي العاشر من المحرم نجى الله تعالى سيدنا أيوب من الضر. وكان سيدنا أيوب عليه السلام قبل أن ينزل عليه البلاء وبعد أن أزيل عنه من الأنبياء الأغنياء يسكن في قرية له اسمها البثنية، وهي إحدى قرى حوران في أرض الشام بين مدينة دمشق وأذرعات. وقد آتاه الله تعالى الأملاك الواسعة والأراضي الخصبة والصحة والمال وكثرة الأولاد. ثم إنه أصابه بلاء شديد وعناء عظيم، وليس ذلك لأنه هين على الله، إنما ابتلاء من ربه له ليعظم ثوابه وأجره. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا صار الناس إذا ذكروا بلاء سيدنا أيوب وصبره على مر السنين، مع كونه أفضل أهل زمانه، عودوا أنفسهم على الصبر على الشدائد كما فعل سيدنا أيوب، إذ إنه ابتلي كما قيل بأن جاءت الشياطين إلى أمواله فأحرقتها وفتكت بأغنامه وإبله وعبيده وخربت أراضيه. فلما رأى سيدنا أيوب ما حل به لم يعترض على الله تعالى، بل قال: لله ما أعطى ولله ما أخذ، فهو مالك الملك وله الحمد على كل حال.

0: وعادت الشياطين إلى أفاعيلها وفسادها، فتسلطت على أولاد سيدنا أيوب، فتصدعت جدران البيت الذي كانوا فيه، ووقعت حيطانه وقتلوا جميعا، ولم يبق منهم أحد. وبلغ سيدنا أيوب الخبر فبكى، لكنه لم يقابل المصيبة إلا بالصبر. ثم ابتلاه الله بمرض شديد لثمانية عشر عاما، لكن مع شدته لم يكن الدود يخرج منه كما يظن بعض الناس، لأن هذا ينفر الناس عن قبول الحق منه. وكان يزوره اثنان من المؤمنين، فارتد أحدهما وكفر، فسأل سيدنا أيوب عنه، فقيل له: وسوس إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين وأنك لست نبيا. فحزن سيدنا أيوب لهذا الأمر، وتألم لارتداد صاحبه عن الإسلام، فدعا الله أن يعافيه ويذهب عنه البلاء، كي لا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه. رفع الله تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام البلاء، وأوحى الله إليه أن يضرب الأرض برجله، فضربها فنبعت عينان، شرب من واحدة فتعافى باطنه، واغتسل بالأخرى فتعافى ظاهره.
1: ولما اغتسل من هذا الماء المبارك أعاد الله لحمه وشعره وبشره على أحسن ما كان، وأنزل له ثوبين من السماء أبيضين، التحف بأحدهما من وسطه ووضع الآخر على كتفيه. ورد الله تعالى إلى زوجة سيدنا أيوب شبابها ونضارتها، فولدت له 27 ذكرا. وأقبلت سحابة وصبت في بيدر قمحه ذهبا حتى امتلأ، ثم أقبلت سحابة أخرى إلى بيدر شعيره فسكبت عليه فضة حتى امتلأ. ثم حدثت له معجزة أخرى، إذ أرسل الله تعالى سحابة على قدر قواعد داره، فأمطرت 3 أيام بلياليها جرادا من ذهب. وعاش سيدنا أيوب عليه السلام بعد ذلك فيما يقال 70 عاما يدعو إلى دين الإسلام.

مستمعينا الكرام، وفي العاشر من المحرم أهلك الله تعالى النمرود الذي كان كافرا جاحدا لا يعترف بوجود الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام أنه ذهب إلى ملك البلاد النمرود، فقال له سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يجادله: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت والعياذ بالله تعالى. ثم أطلق سراح رجل كان سجينا عنده محكوما عليه بالإعدام، فقال: لقد أحييته. ثم قتل رجلا آخر فقال: لقد أمته. فغلبه سيدنا إبراهيم لما قال له: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. ولكن النمرود لم يتوقف عند هذه الحادثة، فقد روي أنه قال: قل لربك أن يحيي الموتى وإلا قتلتك. فلم يخف سيدنا إبراهيم عليه السلام منه، ولكنه أحب أن يري النمرود وأتباعه إحياء الموتى علهم يؤمنون، فدعا الله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى.

0: وعندها تحصل معجزة كبيرة باهرة، إذ استجاب الله عز وجل لدعاء إبراهيم عليه السلام، فأمره بأخذ 4 من الطير، ثم ذبحها، وبعد ذلك قطعها قطعا صغيرة، وخلط لحومها ببعضها مع الدم والريش، حتى يكون أعجب، ثم وزع أجزاء هذا الخليط الغريب على 7 جبال، ووقف هو بحيث يرى تلك الأجزاء، وأمسك رؤوس تلك الطيور في يده، ثم قال: تعالين بإذن الله. فتطايرت تلك الأجزاء، فجعل سيدنا إبراهيم ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض، وعادت الأشلاء تتجمع حتى قام كل طائر لوحده، ولكن من غير رأس، ليكون أبلغ لإبراهيم عليه السلام في الرؤية التي سألها، وعادت الروح إليها وسعت إليه بقدرة الله تعالى مسرعة، وصار كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له رأساً غير رأسه لا يقبله، فإذا قدم له رأسه تركب مع بقية جسده بقدرة الله تعالى، فالله عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع عليه ما يريد.
1: ثم طارت الطيور كما كانت من جديد بإذن الله، وعلى الرغم من ذلك لم يؤمن النمرود، إذ قد غلبت عليه شقاوته، فأذله الله تعالى بأن سلط عليه نوعا من الحشرات دخل رأسه، ولم يكن يهدأ ألمه حتى يضرب بالأحذية والكفوف المجتمعة إلى أن مات.
0: الله أكبر،
1: سبحان الله العظيم، الله انتقم منه.
0: نعم
1: أحبابنا، كانت هذه بعض الوقائع التي حصلت في العاشر من شهر محرم عبر التاريخ، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إذن مستمعينا الكرام، هذه هي كانت فقرتنا الأولى لليوم، فبتمنى تكون نالت أعجابكم واستفدتوا من المحتوى اللي قدمنا لكم. يا أكيد هيدي حجي مثل ما قلتي بالأول، نعم. منا كل
1: الحوادث طبعا، في كتير حوادث حصلت، نعم. في يوم عاشوراء،
0: نعم نعم، سبحان الله العظيم. فإن شاء الله تعالى بعد قليل حيكون في عنا موجز الأخبار باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله تعالى بعدنا حنتابع معكم بعض الأخبار، فابقوا معنا وما حدا يروح محل. ومنذكركم بما أنه اليوم الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يسعد لنا كل أوقاتكم ويسعد لنا صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. معكم على الهواء مباشرة أنا جهاد ومعنا الحجة خديجة. أهلا وسهلا فيكي مرة تانية حجة.
1: أهلا فيكي حجة جهاد، بارك الله فيكي كمان. آمين. جمعة مباركة عليكي مرة أخرى.
0: آمين.
1: بارك وعلى الله كل مستمعينا.
0: نعم أكيد، بارك الله فيكم وبصبح على كل اللي ينضم لنا هلأ ضمن برنامج AM Drive Time. بشكر كل اللي معنا على السمع. منذكر كمان مستمعينا الكرام اليوم الجمعة بالأخص. نعم. للذكور على صلاة الجمعة، مثل ما ذكرتي حجي الأذان الظهر اليوم بيدخل الساعة 12 ودقيقتين. نعم. يعني منحثهم على صلاة الجماعة ولا سيما اليوم الجمعة،
1: يوم صلاة الجمعة كمان. نعم.
0: وعلى الجماعة يعني ككل
1: مهم الإنسان يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة.
0: أكيد
1: يعني
0: إذا بيكونوا قادرين.
1: نعم. نعم. معه حدا. يعني ما يقوم كل واحد يصلي لوحده، لو بيته قاعد.
0: صحيح.
1: نعم، يصلي مع زوجته، مع أولاده، مع ابنه، إذا يعني حسب الموجودين.
0: نعم.
1: يحافظ على صلاة الجماعة.
0: أكيد. حتى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: يعني كان يثابر ويواظب ويحث الناس على. نعم. صلاة الجماعة حتى في يعني مرضه الذي مات فيه
1: صلى الله
0: كان
1: عليه
0: يحث
1: وسلم.
0: الناس على صلاة الجماعة وكانوا ناطرينه ليصلي معهم جماعة، ولكن كل ما يعني كان صعب عليه كتير.
1: نعم عليه الصلاة والسلام. فشأن صلاة الجماعة أحبابنا في الإسلام عظيم، وما كانتها عند الله سبحانه وتعالى كمان عالية. لذلك الله سبحانه وتعالى شرع بناء المساجد لها السبب، لأن فضل الصلاة سبحان الله فيها يعني فيها إعلان ذكر الله عز وجل بصلاة. نعم. الجماعة في بيوت الله. طبعا لما نقول بيوت الله عن المسجد أي بيوت مشرفة عند الله، كما نقول الكعبة بيت الله، أنه بيت مشرف عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. كمان يعني. نعم. مثل ما ذكرنا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني رغم مرضه كان يشد على هالشيء أنه يصلي الجماعة، وهالشيء بيشهد على شدة حرص النبي صلوات ربي وسلامه عليه على أداء الصلاة جماعة، وبالرغم من أنه مرضه. فلأنه لصلاة الجماعة فضائل كثيرة تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث قال صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة.
0: نعم.
1: كمان في رواية يعني صرح فيها 27 درجة، وكذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي الفرد يعني 25 درجة. يعني.
0: نعم.
1: مثل ما قال النبي 24 درجة.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: مين اللي ذاكر الحديث حجي؟
1: نعم، رواه البخاري.
0: نعم. كمان حجي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه.
1: نعم.
0: 25 ضعفة.
1: نعم.
0: يعني هيدا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة.
1: نعم.
0: وحط عنه بها خطيئة. سبحان الله العظيم.
1: كمان يعني هو قاعد عم ينتظر الصلاة حجي جهاد، ناطر بياخد أجر فيها، والملائكة يصلون على على أحدكم يعني ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه.
0: نعم.
1: هيدا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يعني أخبرنا في رواية مسلم. نعم.
0: نعم. كمان حتى من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، أي الذي يترك الجماعة في الفرض من غير عذر فصلاته سبحان الله بتأثر على الثواب. ثواب صلاته. فالأفضل للشخص أنه يصلي بالمسجد فيحافظه، فليحافظ نعم. على صلاته في المسجد، مثل ما قلتي إذا منه قادر بالمسجد
1: بيته مع عائلته،
0: إذا في زوجته مشان نعم. ما تصلي كمان لوحده بيصلي مع نعم. جماعة. وفي فضل كبير كمان اللي بيصلي العشاء بجماعة والصبح نعم. في جماعة، فيها ثواب كبير جدا.
1: نعم أحبابنا، يعني نحن إن شاء الله يعني منحث الكل، يعني مننصح أنفسنا طبعا بالأول أنه نحافظ على صلاة الجماعة قد ما فينا، يعني بنقدر ننتظر شوي مثلا، نعرف هلأ جاي الوحدة زوجها على البيت واصل أو ابنها، بتنتظر شوي بتصلي نعم. معه جماعة
0: صحيح.
1: بتاخد أجر يعني كانوا بالزمان كانوا يروحوا على صلاة بالمساجد في الليل يعني بالظلم، ما كان في إضاءة مثل عنا هلأ. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليه
0: يعني
1: الصلاة
0: نحن
1: والسلام
0: مش عم نحكي بس عن الجمعة، عن الجماعة.
1: نعم نعم أكيد، هلأ نحن عم نضطر لصلاة الجماعة.
0: نعم.
1: قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام يعني تلك الأيام ما كان عندهم كهرباء حجي جهاد.
0: نعم.
1: فالرسول يقول بشر المشائين في الظلم. هلأ في سيارات، في كل شيء، في راحة، يعني الإنسان كله موجود
0: متوفر لهم،
1: وسهل كتير أنه بالنسبة للصلاة بالمساجد للرجال يعني جماعة نعم. سهل كتير أنه يعبوا المسجد يعني نعم. ويكونوا موجودين لصلاة الجماعة.
0: نعم، يعني كمان بالنسبة إذا بدأوا يصلوا الجماعة يعني يكون اللي بده يؤمن يكون أقرأهم، لأنه نعم. قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله تعالى نعم. فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن نعم. كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما، وفي رواية فأقدمهم سنا يعني الأكبر نعم. بالعمر.
1: سبحان الله،
0: يعني بالآخر بيوصلوا نعم. أنه للكبير أكبر صحيح. واحد فيهم، لأنه كمان حجي ما تنسي أنه اجتماع الناس
1: نعم
0: كل يوم خمس مرات.
1: نعم، هذا الشيء حلو بيؤدي لشو؟ للتعارف، في نفع حجي جهاد
0: أكيد.
1: يعني بيصير في تعارف وتعاون، في تآلف بين الناس
0: صحيح،
1: في محبة بيناتهم، يعني بيصير في صلة بيناتهم، يعني بيوصل القلوب روابط المحبة بيناتهم، ما هيك؟
0: نعم،
1: ويعين القوي إذا إنسان ضعيف بحاجة بيساعده.
0: نعم،
1: قد أحيانا يتعرف على شخص بالمسجد بيكون هو بحاجة لشيء
0: نعم.
1: وهو ما بيطلب نفسه يعني أبية
0: نعم.
1: فمن حديثه معه بيتعرف عليه بيعرف
0: صحيح.
1: إنه هذا إنسان ضعيف أو جاي على البلد غريب
0: نعم.
1: ما
0: بيهتموا فيه
1: بده أيوة، يعني فيها كتير فيها خير الاجتماع بالمساجد بس نعم. على صلوات الجماعة يعني، ولا سيما كمان لحضور مجالس علم الدين
0: أكيد.
1: ما بس للصلاة
0: صحيح
1: نعم.
0: يعني حتى مثل ما ذكرتي حجي في ناس كتير عندهم عفة ما بيحبوا يطلبوا شيء من
1: نعم،
0: الناس
1: صحيح.
0: مع أنه هن بيكونوا بحاجة ماسة
1: كتير
0: لشيء، خصوصا المال. فمثل
1: نعم.
0: ما قلتي من باب حديثهم مع بعضهم قد يستشف الشخص
1: يعرف
0: الغني
1: حاله.
0: أو القوي أو
1: نعم.
0: هيدا أنه هيدا بحاجة لأمر ما
1: صح.
0: فبيعينه بيعينه
1: نعم.
0: بيعين القوي الضعيف وبيرحم الغني الفقير
1: نعم.
0: وبصلاة الجماعة حجي كمان سبحان الله العظيم بتلاقي المسلمين بيوقفوا صف واحد مثل أسنان المشط
1: أيوة.
0: كيف أسنان المشط هيك
1: نعم.
0: صفوف متراصة، فهيك بيبقوا بيوقفوا بصلاة الجماعة فبتلاقيهم الله أكبر، يعني بيوقف الكبير
1: مع جنب الصغير،
0: جنب الصغير وصاحب العمل يعني
1: حد العامل
0: حد
1: اللي بيشتغل عنده
0: ما في فرق
1: نعم.
0: يعني سبحان الله. والتاجر لجنب الأجير
1: صح،
0: والأمير في صف المسكين وكل الرؤوس الله أكبر. شوفي هالمنظر الرؤوس خاضعة لله وحده
1: نعم.
0: فلا فضل لأحد على آخر
1: إلا بالتقوى،
0: إلا بالتقوى
1: نعم. عند رب العالمين الأفضل هو الأتقى
0: حجي، لدرجة أنه في ناس قد تدخل بالإسلام لهالمنظر
1: صحيح.
0: لما يعني أنا سمعت قصة رجل ما كان على الإسلام فحب يشوف المسلمين بالجامع كيف بيعملوا بيصلوا، فلما راح مع الشخص قال له هيدا المسلم عاد على جناب أنت وشوف، فلما بلشوا بالصلاة هيدا الشخص طلع انه اجى لقدامهم شاف شو عم يعملوا. فلما شاف الغني جنب الفقير والتاجر جنب المأجور واللي عنده مقام وقيمه جنب الفقير وجنب هالامور كلها، ولما لقاهم كلياتهم نزلوا للسجود وحطوا جبهتهم على الارض، قال الله اكبر. يعني اطلع على هالمنظر شعر جسمه، شعر جسمه كله، فقال انه
1: هذا دين عظيم،
0: دين عظيم
1: على شيء حق، على دين سبحان الله، دين الاسلام.
0: نعم نعم، فاسلم، دخل بالإسلام
1: ما شاء الله.
0: حتى في قصة مرة رولنا إياها حجة، أكيد أنت سمعتيها، في شخص كمان منه على الإسلام فدخل على مسلم وشاف المصحف موجود، فإجا بده يدقره، ما خلى يدقره المسلم لغير المسلم أنه يدقر المصحف، فقال له أنا بأرجيك شوفي بقلبه. فقام هيدا المسلم
1: توضأ نعم،
0: ويعني شلح ثيابه، شلح كلسيته، شلح هيدا وتوضى، طلع فيه هيك انه لقاه عم يتوضى ويغسل وجهه وايديه، ويعني الوضوء عم يقوم بالوضوء. بعدين لحتى راح وفتح المصحف امامه، طلع نعم. هيك قال اذا الشخص هيدا بس بده يحمل القران نعم. ويفتحه، راح قام بهالامور كلها.
1: فمعناتها
0: هيدا دين عظيم، هيدا كتاب عظيم، انه فبهال
1: الحمد لله في اشياء يعني
0: دخل بالاسلام
1: الله شاء له ذلك.
0: في ناس بس سماعهم لاي واحد من القران
1: بينشرح قلبهم،
0: بينشرح قلبهم نعم. وبيدخلوا بالاسلام
1: نعم. فيعني لما الاجتماع هيك بالصلاه على مثل ما قلتي، مثل ما ذكرنا، كلهم مع بعضهم، الصغير والكبير والفقير والغني والتاجر والعامل كلهم، هيدا يعني في سبحان الله مثل بالحاج هلا يعني المنظر هونيك معروف مين من مين، لا
0: أكيد
1: كل لابسين هالبياض، منشفي من فوق ومنشفي لفينا الكل سوا سبحان نعم. الله العظيم.
0: وهالمنظر الجميل
1: نعم.
0: اللي بيكونوا على صوت واحد، على حركة واحدة،
1: صحيح.
0: وقت الركوع ووقت السجود نعم. وقت اللي بيوقفوا بتلاقيهم وكأنه يعني بتقولي هيدا كمبيوتر
1: نعم.
0: أو رسمة عم تشوفيها أمامك، ولكن الله. هن بيكونوا وقت الصلاة على صوت واحد، على حركة واحدة
1: نعم.
0: الله أكبر. هذا منظر جميل جداً.
1: هيدا كمان صلاة الجماعة،
0: بيكونوا يعني ملايين، ما بيكونوا مية أو عشرة أو ألف، بيكونوا ملايين وبيكونوا على نفس الحركة كلهم سوا،
1: نفس الخطوة. صحيح.
0: الله أكبر. يعني منحث الناس جميعا، يعني كل المسلمين يواظبوا على الصلوات، مش بس يعني أكيد يواظبوا على صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، وعلى الصلوات الخمس.
1: نعم، هي صلاة الجمعة فرض على كل مسلم بالغ عاقل، يعني فيها شروط على صلاة فرض
0: الذكور.
1: الجماعة صلاة فرض كفاية، يعني بده يكون في جماعة المسلمين عم يقوموا بصلاة الجماعة
0: نعم.
1: في المساجد
0: نعم.
1: مع بعضهم
0: حتى يسقط عن الباقيين نعم. ولكن هكذا. إنه يواظبوا على الصلاة
1: نعم.
0: يواظبوا على الصلوات الخمس
1: طبعا.
0: ما يتركوا ولا فرض صلاة. اللي بيترك سبحان الله العظيم حاجي، يعني أحيان قد أحيان يمرق تصدف تصير معك أمر يعني تنسي وقت الصلاة، يفوتك وقت الصلاة يجي الصلاة الأخرى، ولكن لما بفوتك وقت صلاة واحدة قديش بتحسي حالك متضايقة أو مقهورة، قد أحيانا تبكي
1: نعم.
0: قد تبكي لأنه فاتك فرض صلاة وأنت ما يعني ما بقصد
1: سبحان
0: فكيف
1: الله
0: اللي بيترك عظيم. الصلوات الخمس
1: هيدا
0: وكيف اللي بيتركها سنين
1: سبحان الله
0: الله أكبر
1: من الكبائر
0: ما ينسوا في جورة بده ينزلوا فيها
1: نعم.
0: بده ينسألوا
1: نعم.
0: فالله أكبر. منحث الجميع على هالأمور كلها والمواظبة
1: نعم.
0: ويحثوا أولادهم وزوجاتهم
1: نعم.
0: ما بس هو يقوم يصلي ويحث أولاده، زوجتك إذا ما كانت بتصلي
1: تمام بدك تقول
0: حث على الصلاة، وقفوا كلكم بجماعة، حتى ما يقول الولد ليكو مثلا الماما ما بتصلي، أو بيكون الأب اللي ما بيصلي وأولاده بتصلي.
1: اللي إذا بتلاحظي اللي أهلهم بيصلوا بس هون يعني منهم مميزين يعني
0: ما نعم.
1: بدهم يعرفوا يقلدوا ويقرأوا معهم بصوت
0: نعم.
1: عالي، يعني تعلموا الفاتحة بيقرأوها بصوت عالي إنه هني عم بيصلوا على
0: نعم.
1: زعمهم يعني
0: نعم.
1: بس هني عم يقوموا ويشوفوا بيربوا وبيكبروا على هالشي
0: أكيد أكيد
1: نعم.
0: فبارك الله فيكم جميعا مستمعينا الكرام، يعني نحن منحب لكم الخير
1: نعم.
0: أنت يا أب مار زوجتك وأولادك بالصلاة وخصوصا جماعة، وأنت يا الأم اللي بتكون بالبيت والزوج مشغول عن أولاده أنت أمريهم بالصلاة.
1: نعم.
0: وكلكم صلوا جماعة، وإذا كان زوجك ما بيصلي فأنت واظبي على الصلوات الخمس وحتى أمامه، يمكن هو إلا ما يجي يوم من الأيام
1: بيرجع
0: للصلاة إن شاء الله تعالى.
1: الله
0: الهادي، الله الهادي. نعم. دعيله وانت دعي له وادعوا لاولادكم. الاولاد حجي يعني اللي بيحز بالقلب انه في اولاد كتير عم يشتوا، عم يروحوا،
1: صحيح.
0: عم يضيعوا، عم يصير معهم امور كبيره، عم يلتجئوا للمخدرات، عم يلتجئوا لشرب الخمر، عم يلتجئوا للشوارع، للطرقات، عم يضيعوا. طب انه قبل ما يصير فيهم هيك وتقولوا يا ريت ويا ليت ويا ليت،
1: نعم بدهم
0: حاولوا من اول الطريق. أيوة. هلا ما عندنا شك انه الاهل انه كانوا مقصرين، هلا قد يكونوا مقصرين وقد يكون بلاء، بدهم يصبروا عليه ويدعوا لهم ان شاء الله تعالى بيوم تكون الابواب السماء مفتوحه يوصل الدعاء.
1: نعم.
0: ويستجب.
1: صحيح، خاصه الاهل الام كمان يعني.
0: نعم. بارك الله فيك حجي، لهون بيكون انتهى برنامجنا. فبتمنى يكونوا كنا ضيفتين خفيفتين بكل بيت دخل صوتنا لإله.
1: آمين.
0: وبنتمنى لهم يدعوا لنا ويدعوا لأولاد المسلمين يكونوا بأحسن حال إن شاء الله
1: إن شاء
0: تعالى.
1: الله
0: يستر علينا وعلى أولادنا وأولاد المسلمين جميعا.
1: اللهم آمين. بارك الله فيك.
0: آمين. فلقائي بيتجدد فيكم غدا صباحا بإذن الله تعالى في تمام العاشرة، فإلى الملتقى. أستحفظكم الله، وما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب.
1: نعم.

0: تأمل هيبة هذا الجسور ابن الإمام علي عليهما السلام، تصوره وتخيله يتكلم بنبرة وجراءة ومروءة الأئمة الصالحين الصادقين في كربلاء يوم عاشوراء من شهر الله المحرم: مثلي لا يبايع مثله، واملأ رئتيك كرامة وأصالة وشجاعة من حفيد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وتعلم الصبر والحرية.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت

منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا

قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا

أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته

وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربك

فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا

لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي

يؤتين خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها

ذلك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

فجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة

وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض

ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل

وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا

صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.

فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقال

ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار. أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس الكثير التسبيح

الصلاة والسلام عليك يا صاد، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

0: مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.
1: حديث أن من قرأها كل يوم 50 مرة ينادى عليه من قبره أن قم يا مادح الله عز وجل. وهذا الصحابي الذي كان يكثر من قراءتها في الصلاة، فلما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر فسأله النبي: لماذا تكثر من قراءتها؟ أو ما تحفظ غيرها؟ فقال: إني أحبها. وفي رواية: فيها صفة ربي عز وجل. فبشره النبي وقال له: حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها أدخلك الجنة. وأما عن سبب نزول هذه السورة فهو أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. سؤالهم هذا كان عناداً وليس حباً بالعلم واسترشاداً، وسؤالهم أيضاً لأنهم يعتقدون في الله الصورة والجسمية والعياذ بالله تعالى. فأنزل الله قوله تعالى: قل هو الله أحد إلى آخر الصورة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر يهود، هذه صفة ربي عز وجل، هذه صفة ربي عز وجل. فقوله تعالى: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، كما قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوه بخلقه. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود. فكل شيء يحتاج إلى الله، فهو الذي يقصده العباد عند الشدة. فهو تعالى لا يجتلب لنفسه نفعا منهم ولا يدفع بهم عن نفسه ضررا، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقوله تعالى: لم يلد ولم يولد، معناه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء، كما ينفصل الرجل عن ولده، ولا يحل هو في شيء. فالله تعالى ليس أصلا لغيره ولا فرعا عن غيره، ولم يكن له كفوا أحد، أي أنه لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. فمن هنا أيها الأحبة، كان لا بد من التحذير من كلام فيه تشبيه لله بخلقه، أو فيه نسبة الجسمية لله، أو التجزؤ أو التعدد والكثرة في حقه تعالى. وأما ما ورد في الحديث الشريف من قوله صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة: إذا نكثر، فقال: الله أكثر، فليس معناه أن ذاته كثير متعدد، بل معناه أكثر إحساناً أو رحمةً. أما من فسره بمعنى أنه بمعنى كثير فهو كافر والعياذ بالله تعالى. ويوجد أناس يدعون التصوف والطريقة، يقولون عن الله: وحدة في كثرة. يقولون: الله واحد وكثير. هؤلاء من أكفر خلق الله، وهم يدعون الإسلام والتصوف، وكلامهم هذا لا تأويل له. ومن هؤلاء من يقول والعياذ بالله: فما في الوجود سوى واحد، ولكن تكثر لما صفى. بعض من يدعون التصوف ويعملون حلقات ذكر على زعمهم، يبدأون فيها بالصلاة على النبي ثم بالتهليل ثم ينتقلون إلى قول آه آه آه، وهم واقفون ويتمايلون، وفي وسطهم قوال ينظم لهم حركاتهم والأصوات، وهو يردد هذه القصيدة التي فيها الكفر، هذا الكفر والعياذ بالله تعالى. يقولون الله كان واحدا ثم صار كثيرا، يقولون لما صار صافيا صار كثيرا. هؤلاء يدعون التصوف وأنهم أهل طريقة، حتى إن أحد كبارهم سئل كيف تقولون تكثر لما صفى، فقال كثرت صفاته، وهذا كفر أيضا، والعياذ بالله من كل من يحرف دين الله. إخوة الإيمان، صفات الله أزلية أبدية، الله تعالى أزلي ذات وصفات، فذات الله واحد لا يتعدد، وصفاته أزلية أبدية لا تزيد ولا تنقص، فهو موصوف بكل صفات الكمال التي تليق به، كالقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة، وهو تعالى منزه عن كل نقص، أي عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. فاحذروا من كثير من الذين يدعون التصوف والطريقة، فإنهم دخلوا في الكفر وهم لا يشعرون، بل يظنون أنهم صاروا من أولياء الله، وهم في الحقيقة يتغنون في الكفر، حتى قال بعضهم عن الله والعياذ بالله إنه كالماء الذي ضمن الثلج، والعياذ بالله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وليعلم أيها الأحبة أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة في كل الأرض. هذه العقيدة ليست خاصة بجماعة، وليست خاصة بجمعية، وليست خاصة بأناس دون أناس، بل هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي التي تدرس في كل الأرض. عندنا في الأزهر منذ مئات السنين تدرس هذه العقيدة وتقال على المنابر، وفي ماليزيا وأندونيسيا والهند والباكستان، وفي ماليزيا وفي بلاد الشام والسودان، وفي كل أرض تدرس هذه العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية. فلا ينظر بعد ذلك أيها الأحبة إلى من شذ من هنا أو هناك، أو نسب نفسه إلى أهل السنة وأهل السنة منه براء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على عقيدة التوحيد والتنزيه، إنه سبحانه على كل شيء قدير. هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.
0: All praise. بسم الله. All praise is due to Allah, and may Allah raise the rank of our Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alayhi wa sallam. Dear brothers in Islam, know that Allah subhanahu wa ta'ala says in the noble Quran, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, which means, say, He is Allah the One. Allah is self-sufficient while all creations need Him. He neither begets nor is he begotten, nor is there to him any similar. Allah is not a part of something, and nothing is a part of Allah subhanahu wa ta'ala. Brothers in Islam, Surah Al-Ikhlas is one of the great chapters of the Quran because it has the meanings of the oneness of Allah and His attributes. It has been reported, if you recite Surah Al-Ikhlas once, the reward is similar to reciting one third of the Quran. Twice, the reward is similar to reciting two-thirds of the Qur'an, and three times as if you recited the entire Qur'an. It is important not to liken Allah to His creation. The attributes of Allah are eternal. Allah is eternal in His self and attributes. He is attributed with all perfection that befit Him, such as power,
2: will, knowledge, hearing, sight, and life. He is clear from all defects. To Allah we belong, and to His judgment we shall return, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best.
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إخوة الإيمان والإسلام أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم ألا فاتقوه وخافوه وليعلم أيها الأحبة أن من شبه الله بخلقه أو نسب إليه صفات الأجسام أو نسب إليه الحلول في الأماكن أو شبهه بخلقه فهذا ما عرف الله واعتقد في الله ما لا يجوز في الله هذا يكون قد كذب القرآن كذب قول الله تعالى ليس كمثله شيء كذب قول الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد فمن اعتقد مثل هذه الاعتقادات الفاسدة هذا غير عارف بربه هذا شبه الله بخلقه والذي يشبه الله بخلقه أو يصف الله بصفة من صفات المخلوقين هذا كفر برب العالمين وعليه أن يقلع عن هذه العقيدة الفاسدة ويعتقد في الله التنزيه والتوحيد وعليه أن ينطق بالشهادتين بنية الرجوع في الإسلام بنية الرجوع إلى الإسلام واعلموا أن الله قد أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك فرج عنا وعن المسلمين ما أهمنا وأهمهم وأغمنا وأغمهم اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به اللهم اجعلنا من الدعاة إلى دينك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم اجعلنا من الدعاة إلى عقيدة التوحيد والتنزيه برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه يزدكم إنه سبحانه جواد كريم وأقم الصلاة
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على

0: 성령.
1: استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله.

0: Dankjewel. Long white belt.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: a 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
3: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي
0: 9750-7938.
3: Salama College is now accepting applications for enrollments from our school families and the wider community for kindergarten to year 11 students. A child born between the 1st of August 2021 and 31st of July 2022 will be eligible for kindergarten in 2027. Expression of interest forms can be downloaded from the school website. Parents will need to complete and email the form with the child's birth certificate, immunization information, and latest school report to the school's email address admin@salama.nsw.edu.au. The last day for accepting applications is on the 26th of June 2026. Please hurry as our numbers are filling up fast and places are limited. For further information, please visit our website at www.salama.nsw.edu.au or call the school's administration office on 02-8760-1000.
4: مجالس الخير. برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد جد الحسن والحسين.

خطي. مستمعينا الكرام، اليوم سنتابع الحديث عن موضوع، هذا الموضوع يتعلق بالعاشر من المحرم، حوادث حصلت في هذا اليوم. كنا قد استضفنا الأسبوع الماضي فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، حيث حدثنا عن بعض ما حصل من حوادث في هذا اليوم في العاشر من المحرم. واليوم سنتابع في نفس الموضوع، ولكن الحديث سيكون عن الحسين وعن ماذا حصل معه في هذا اليوم. لقد أكرم الله آل بيت النبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه بمنزلة عظيمة وقرابة زكية فاخرة، وجعل منهم الأئمة الكرام والعلماء الأعلام، فكانوا للناس مصابيح هداية يضيئون وسط ظلام الفتن وطغيان الفساد، ويذودون عن حياض الشريعة الغراء، قائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانوا ليوثا في مواطن الحق وبحورا في العلم، ورثوا من علوم جدهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. وامدح علي الطاهر. وها نحن اليوم سنستعرض مع فضيلة الشيخ وسنتناول البحث في مآثر شخصية كبيرة فذة من كبار رجالات آل البيت الصالحين، الإمام الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهما.

0: مستمعينا الكرام، معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
1: آمين.
0: سنكمل اليوم في الحديث الذي بدأناه معك الأسبوع الماضي عن عجائب حصلت في هذا اليوم في العاشر من المحرم، وكما وعدتنا سنكمل في هذا اليوم أو في هذه الحلقة، وسنبدأ معك هذا اللقاء بالحديث أولا عن فضل صيام العاشر من المحرم ولماذا حث الشرع على صيامه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا وأن يكرمنا بالإخلاص والقبول.
0: آمين.
1: يقول سيدنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث صريح في أن أفضل ما تطوع به من الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم. أحبابنا الكرام، لا سيما العاشر من المحرم، وهو يوم عاشوراء. هذا اليوم العظيم له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وقد صامه نوح وموسى عليهما السلام. ففي مسند الإمام أحمد: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام نوح وموسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم. فأمر أصحابه بالصوم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه الإمام البخاري: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وفي صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية. وفي لفظ لهذا الحديث: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أحبابنا الكرام، ويسن أيضا صيام تاسوعاء، وهو التاسع من المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ولكن مات رسول الله قبل ذلك. ونص الإمام الجليل الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم وفي كتابه الإملاء على صوم التاسعاء والعاشوراء والحادي عشر. فاغتنم يا أخي المسلم هذه الأيام بالطاعات طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع معك أيضا، ذكرت في حلقة سابقة عن بعض الحوادث التي حصلت في عاشوراء ومنها عن مقتل الحسين رضي الله عنه، لكن بداية لو تحدثنا عن الحسين سبط النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
1: نعم، تكلمنا عن بعض ما حدث في عاشوراء وبينا عن العاشر من المحرم أنه يوم مليء بالخيرات والفضائل، مليء بالحوادث، مليء بالعبر والصبر والدروس. هذا اليوم مشهور عند الأواخر والأوائل، وبينا بعض ما ذكره بعض أهل التفسير عن حوادث حصلت في يوم عاشوراء، وذكرنا عن بعض الأحاديث التي وردت في هذا. من جملة الحوادث التي حصلت في يوم عاشوراء، وكان في يوم الجمعة في سنة 61 من الهجرة، حدث أمر عظيم، كانت الفاجعة التي ألمت بالمسلمين بمقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقتل أبي عبد الله الحسين ابن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن بنته فاطمة رضي الله عنهما، على أيدي فئة ظالمة. فمات الحسين رضي الله عنه شهيدا وهو ابن 56 سنة. الحسين ابن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام شريف عادل ولي صالح، وريحانة رسول الله من الدنيا، ومحبوبه عليه وعلى جميع الأولياء والصالحين سلام الله تعالى. أبو عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الهاشمي، قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أخيه الحسن: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي وغيره. وقال أيضا صلوات ربي وسلامه عليه: حسين مني وأنا من حسين، يعني محبتي له كاملة ومحبته لي كاملة. كذلك جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم صحيح أنه قال عن الحسن والحسين: هما ريحانتاي من الدنيا. وكذلك جاء في الحديث الشريف: كيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا. أحاديث كثيرة في فضل الحسين وفي فضل أخيه الحسن رضي الله عنهما. جاء في بعض الأحاديث: حسين سبط من الأسباط، من أحبني فليحب حسينا. وفي لفظ: أحب الله من أحب حسينا. وفي بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ بيد الحسن والحسين: هذان ابناي، فمن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. لذلك الصحابة الكرام يحبون أهل البيت، يحبون الحسن والحسين وعليا وفاطمة وسائر أهل البيت، وهكذا سائر من تبع الصحابة الكرام إلى يومنا هذا. الحمد لله، أهل السنة والجماعة وهم جمهور هذه الأمة الإسلامية في قلوبهم محبة قوية وشديدة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولصحابة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الصحابة الكرام كانوا يحبون أهل البيت ويحترمونهم ويعظمونهم ويتأدبون معهم ويقدمونهم. كان سيدنا عمر الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه في زمن خلافته يعطي عطاء، يخصص راتبا من المال لأهل البيت، يخص عليا بكذا، يخص الحسين بكذا، يخص الحسن بكذا، وهكذا لاحترامه لهم. كذلك مرة هذا عمرو بن العاص كان في ظل الكعبة فرأى الحسين، فقال عمرو بن العاص عن الحسين: هذا الحسين يعني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم. نعم كانوا يحبونهم جدا، يعني تصوري في بعض الروايات تقول كان جمع من الصحابة والتابعين في جنازة، فأبو هريرة رضي الله عنه كان في هذه الجنازة، فرأى أبو هريرة رأى الحسين، فأقبل أبو هريرة نحوه. ماذا فعل؟ أقبل أبو هريرة ينفض بثوبه التراب عن قدم الحسين. هكذا يفعلون بأهل بيت النبي، يحترمونهم ويحبونهم. المحبة بين أولياء الصحابة وبين أهل البيت محبة كاملة، ليس بينهم عداوة ولا بغضاء، هم كلهم على قلب رجل واحد، يتعاونون على طاعة الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أولياء الصحابة وهؤلاء أهل البيت، كل يريد الآخرة، كل يريد الآخرة لا يريد الدنيا، فلذلك لا تباغض بينهم ولا تحاسد. هؤلاء أولياء الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء الأكابر، وأولئك أهل البيت كلهم كانوا يتعاونون فيما بينهم على ما يرضي الله، والمحبة فيما بينهم كاملة، وهؤلاء قدوة لنا. هؤلاء أحباب الله، أولياء الله، صلحاء هذه الأمة، فهم قدوة لنا جميعا، رضي الله عنهم ونفعنا الله بهم وحشرنا الله تعالى في زمرتهم.
0: آمين. بارك الله فيك. الحديث يطيب عن آل البيت، فسنبدأ معك الآن بشيء من التفصيل لو سمحت فضيلة الشيخ، عن ماذا حدث مع الحسين وما هو سبب مقتله.
1: الحسين رضي الله عنه وأرضاه حصل معه هذا الأمر الجلل، مما يدل على أن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الإمام أبو عبد الله الحسين ما خرج إلا ليطلب الإصلاح في أمة جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو عبد الله الحسين كان يريد رضا الله سبحانه وتعالى، ومن جملة ما حصل أنه بعد أن تسلم يزيد الخلافة، فخرج الإمام أبو عبد الله الحسين ومعه كذلك يعني بعض الناس، ما بايعوا يزيدا، وكذلك عبد الله بن الزبير لم يبايع يزيدا، فخرجا من المدينة ليلا. كانت تأتي إلى سيدنا الحسين رضي الله عنه الرسائل والكتب من أهل العراق: نحن نبايعك، نحن نؤيدك، نحن نريدك، وما شابه ذلك. فهو تجهز وخرج ومعه مجموعة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعزم سيدنا الحسين رضي الله عنه في المسير إلى العراق. بعض الصحابة لما عرفوا بهذا أسدوا له النصيحة والملاحظة، منهم عبد الله بن عباس، كذلك هو يعني ابن العباس، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس يقول: استشارني الحسين في الخروج، فقلت: لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك. فقال: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن أستحل حرمتها، يعني مكة، وكان ذلك الذي سلى نفسي عنه. يعني أراد له النصيحة أن لا يتسرع بالخروج. كذلك غيره من الصحابة كعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر لما قدم المدينة أخبروه بأن الحسين رضي الله عنه توجه إلى العراق، ومع ذلك لحقه على مسيرة ليلتين، فقال له: أين تريد؟ قال له: العراق. وكان معه رسائل ومعه كتب، فقال له ابن عمر لا تأتهم. فقال له الحسين هذه كتبهم وهذه بيعتهم. قال له عبد الله بن عمر إن الله خير نبيه بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنكم بضعة منه لا يليها أحد منكم أبدا، وما صرفها الله عنكم إلا للذي هو خير لكم فارجعوا. فالحسين أبى، قال هذه كتبهم هذه بيعتهم ينتظروننا وما شابه ذلك من كلام. فعبد الله بن عمر اعتنقه وقال له أستودعك الله من قتيل. كذلك غيره من الصحابة، هذا أبو سعيد الخدري جاء إليه فقال يا أبا عبد الله إني لك ناصح ومشفق، وقد بلغني أنه كاتبك قوم فلا تخرج إليهم، هناك أناس كاتبوك أرسلوا لك رسائل يبايعونك ويطلبون منك المجيء ويطلبون منك أن تأتي وهم ينصرونك ويناصرونك. قال له لا تخرج إليهم، إني سمعت أباك يقول بالكوفة والله لقد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأبغضوني وما بلوت منهم وفاء ولا لهم ثبات ولا عزم ولا صبر على السيف. الحسين رضوان الله تعالى عليه أبى على كل من أشار عليه إلا أن يكمل مسيره إلى العراق، لأنه رأى هذه الرسائل ورأى هذه المكاتيب وهذه الأمور التي أرسلوها إليهم. فهو في الحقيقة ما خرج إلا ليطلب الإصلاح في هذه الأمة، لم يخرج أشرا ولا بطرا، ومع ذلك قتل رضي الله عنه واستشهد مظلوما. منعوه أن يرد الماء في من ورد، ومنعوه أن يرحل عنهم إلى بلد، الماء منعوه عنه وعن أهل بيته ومن معه، طلب منهم أن يرتحل ينتقل من هذه البقعة إلى غيرها منعوه كذلك، وسبوا أهله وقتلوا الولد. هذا الحسين الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبه يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه، فلو رآه ملقا على أحد جانبيه والسيوف تأخذه والأعداء حواليه والخيل قد وطئت صدره ومشت على يديه ودماؤه تجري بعد دموع عينيه، لغضب الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ولا عز عليه. مصيبة كبيرة حصلت بمقتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وهو شهيد مظلوم له درجة عالية عند الله عز وجل، أهل الإسلام كلهم يحبون هذا الرجل العظيم. والقاتل والذين شاركوا في القتل ظلمة، هؤلاء الظلام حسابهم عند الله تعالى شديد، والله تعالى انتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة وادخر لهم عذابا أليما في الآخرة. فأهل السنة والجماعة يحبون الإمام الحسين ويحترمونه ويتأدبون معه ويقدمونه، ويعتبرون أن القتل ظلمة وأن القتل من شرار الناس. لذلك هذه الأمور يبينها أهل السنة في كتبهم منذ ذاك التاريخ القديم إلى اليوم، ويكتبون في كتب العلم عن هذه الحادثة وأنها كانت أليمة وأنها كانت مصيبة على المسلمين. لكن عندما نتذكر ما حصل مع سيدنا الحسين رضي الله عنه، نتذكر أن هذه الدنيا لا قدر لها عند الله، نتذكر أن أحباب الله في هذه الدنيا المصائب تنزل عليهم أكثر من نزولها على غيرهم، فنعتبر ونقتدي بهؤلاء الصالحين ونصبر ونثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني إن تذكرنا هذه الحادثة الأليمة لا يزيدنا هذا الأمر إلا ثباتا وصبرا على طاعة الله عز وجل، فنقول نحن ثابتون على طاعة الله مهما تعرضنا لأنواع البلايا. انظروا إلى أحباب الله، إلى أولياء الله، كم تحملوا، كم صبروا، ومع ذلك ثبتوا، فنحن كذلك نثبت. يعني أن نعيد الذاكرة لما حصل لأخذ العبر، لا لشق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر وأن يقتل الإنسان نفسه أو أن يجرح نفسه فينزل منه الدم، إنما نتذكر هذه القصة لنعتبر. وأقول كذلك، الأمر ليس خاصا بمولانا الإمام الحسين، وإنما حصل كذلك لغيره. أليس حصل مع سيدنا يحيى عليه السلام؟ يحيى نبي كريم على الله سبحانه وتعالى، حصل معه الذي حصل، نبي كريم على الله، وتمكن بعض الكفار من أن يقتله. يعني سبحان الله العظيم، قطع رأس يحيى عليه السلام وهو نبي كريم على الله. هذا نبي الله زكريا نشر بالمنشار وهو نبي كريم على الله. حتى انظروا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تحمل وكم صبر، هو يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى هذه الكلمة الشريفة لا إله إلا الله، ومع ذلك كانوا يرمونه بالحجارة حتى يسيل الدم من قدميه الطاهرتين. انظروا إلى هذا بلال، كيف كان يضرب وسط الصحراء ويوضع الصخر على صدره وهو يقول أحد أحد. انظروا إلى آل ياسر، كم تحملوا وكم صبروا. وهكذا انظروا إلى عم رسول الله، إلى حمزة صياد الأسود، ماذا حصل معه وكيف صار وكيف استشهد في غزوة أحد. انظروا إلى سيدنا الفاروق عمر رضي الله عنه، يقتل وهو قائم يصلي في المحراب، يصلي صلاة الفجر ويقرأ القرآن. انظروا إلى عثمان رضي الله عنه، يقتل وهو محصور في داره. انظروا إلى سيدنا الإمام علي، هذا الإمام الجليل، يقتل وهو خارج إلى صلاة الفجر. نعم، إنها سنة الله في الدعاة إلى دينه. يعني من ناصر الحق وكان في صف أهل الحق ومع أهل الحق هو المنصور حقا، وإن ظلم وقتل، وإن نكل به، ولو قطع أجزاء صغيرة، في الحقيقة هو المنصور، في الحقيقة هو الرابح، في الحقيقة هو الفائز. ومن عادى أولياء الله هو حقيقة الخاسر.
0: نعم. طيب فضيلة الشيخ، ماذا ورد من أخبار عن مقتل الحسين عليه السلام؟
1: هو جاء في بعض الأحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أحاديث يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الحسين سيقتل، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يبلغ عن الله. من جملة ما ورد في بعض الأحاديث أن ملك المطر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سيدنا رسول الله لإحدى زوجاته لأم سلمة، احفظي علينا الباب، هذا الباب رديه. بينما هي تريد أن ترد الباب، أن تغلق الباب، فإذ بالحسين يأتي وهو صغير، فاقتحم ودخل من الباب وتوسب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قفز على النبي عليه الصلاة والسلام يعانقه ويقبله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صار يقبله، فهذا الملك من الملائكة قال لسيدنا رسول الله، أتحبه؟ قال نعم. قال إن أمتك ستقتله، إن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه، قال نعم. فجاء بتراب أحمر من أرض كربلاء. السيدة أم سلمة رضي الله عنها احتفظت بهذا التراب في قارورة صغيرة معها. سبحان الله، بقيت حية إلى ذلك اليوم. سبحان الله العظيم. وورد في بعض الأحاديث أنه عن تلك الأرض أنها كربلاء، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي سماها كرب وبلاء، قال عنها كرب وبلاء. فهكذا كان الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا البيان، وكان يعرفه علي رضي الله عنه كذلك، وعدد من الصحابة وصلهم هذا الخبر. كان علي رضي الله عنه يعرف ذلك ويدرك ذلك، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله سبحانه وتعالى. فالنبي أخبر عن ذلك، وأخبر أنه سيقتل في مكان كذا، وقد حصل ما قاله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من أدرك ذلك اليوم من الصحابة كانوا على علم بذلك، يعني هذا عبد الله بن عباس، هذه أم سلمة، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان، كانوا يدركون مثل هذه الأمور. سبحان الله العظيم. يعني حتى ابن عباس كان في ذاك اليوم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم نصف النهار، كان في النهار يعني في منتصفه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم نصف النهار أشعث أغبر وبيده قارورة فيها دم. قلت يا رسول الله ما هذا؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل منذ اليوم ألتقطه. قال الراوي فأحصي ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ. هذه أم سلمة صارت تبكي، فقيل لها ما يبكيك؟ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب، فقلت يا رسول الله ما لك؟ قال شهدت قتل الحسين آنفا. يعني هؤلاء من محبتهم لأهل البيت، من محبتهم لمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، يرون لنا هذه القصص وهذه الحكايات وما حصل. يعني ونحن حقيقة ما ذكرنا إلا القليل لأجل ضيق الوقت، ولكن كل هذا يدفعنا إلى الثبات على طاعة الله عز وجل مهما اشتد البلاء ومهما تعددت المصائب، أن نصبر على طاعة الله، أن نثبت على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، أن لا نتزحزح عن هذا الدين العظيم مهما حصل معنا، ولو ظلمنا ولو أوذينا وقتلنا، أن نثبت نحن جميعا على ما يحب الله سبحانه وتعالى. وإنما يبتلي الله سبحانه وتعالى هؤلاء الصالحين ليرفع من درجاتهم، ولأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أحب كذلك أن أبين هذا الأمر المهم، أننا نتذكر في هذه المصيبة ما جاء في بعض الآثار والأحاديث مما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بإسناده عن فاطمة ابنة الحسين عن أبيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها. عندما نتذكر هذه المصيبة نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وقتل مع سيدنا الحسين عدد من أهل البيت الكرام، منهم بعض أبنائه هؤلاء الصحابة الكرام، ومنهم الحسين، ومنهم علي، كانوا يحبون أبا بكر ويحبون عمر ويحبون عثمان ويحبون أولياء الصحابة. فكانوا يعني البعض من أهل البيت يسمي أولاده بأسماء هؤلاء الأكابر. في من أهل البيت من اسمه أبو بكر ومن اسمه عمر ومن اسمه عثمان الأكبر ومن اسمه عثمان الأصغر. كذلك في من أهل البيت ممن هم من ذرية الحسين من اسمها عائشة، لأنهم كلهم كانوا يحبون النبي ويحبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لا يدخلن الشيطان من هذا الباب ليقول هناك شيء من العداوة الدنيوية بين هذا الولي من الصحابة وبين هذا من أهل البيت. لا، ما في عداوة بين أولياء الصحابة ولا بين أهل البيت، إنما الحق أحق أن يتبع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذه الطاعة الجليلة، أن نثبت على دين الله سبحانه وتعالى.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنتابع معك لكن سنتوقف الآن لفاصل ثم نعود، فأتمنى منكم مستمعينا الكرام أن تبقوا معنا.

0: تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام، وسنتابع هذا اللقاء المباشر على الهواء. وأيضا مجددا سنرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان معنا بالاستديو. أهلا وسهلا فيك مرة تانية فضيلة الشيخ.
1: أهلا بكم.
0: سنتابع معك في موضوع عن مقتل الحسين، ولو تخبرنا ماذا حصل من عجائب بسبب مقتل الحسين رضي الله عنه.
1: احنا ذكرنا بشكل مختصر عن هذه القصة، وبينا أن الإمام الحسين رضي الله عنه إنما هو خرج من المدينة إلى أهل العراق، وكان يريد الإصلاح في هذه الأمة الإسلامية، وكان هناك أناس وعدوه بالنصرة ووعدوه بالمعاونة والمؤازرة، ولكن حصل منهم غدر وتركوه، فالذي حصل أنه انقض عليه بعض الظلمة وقتلوه، وقتلوا من معه من أهل البيت. يعني لم يفلت من أهل بيت الحسين سوى ولده علي الأصغر زين العابدين، كان صغيرا، وكان البعض من أولئك الظلمة يريدون قتله كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى سلمه منهم. فجاءت ذرية الحسين عبر ولده زين العابدين، علي بن الحسين اسمه.
0: نعم، هذا من الذكور.
1: هذا نعم من الذكور، وانتشرت الذرية عبره، وعبر ذرية سيدنا زين العابدين إلى اليوم لا يزال يوجد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حسينيون، كما أنه لا يزال يوجد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حسنيون، يعني يرجعون بالنسب إلى سيدنا الحسن. فعبر الحسن والحسين جاءت ذرية المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الذرية من أولاد علي بن الحسين، ومن أولاد أولاده إلى ما هنالك، من هم يسمون بعائشة، يسمون بعمر إلى آخره، كما أن علي نفسه كان عنده من اسمه أبو بكر، واسمه عمر، واسمه عثمان الأكبر وعثمان الأصغر، لأن المحبة فيما بين أهل البيت وأولياء الصحابة كانت محبة كاملة. والذين شاركوا في قتل الإمام الحسين الله سبحانه وتعالى انتقم منهم في الدنيا قبل الآخرة، وأعد لهم في الآخرة عذابا شديدا أليما من شدة ظلمهم وعلى ما فعلوه بأهل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا شيء يعني الكل يعرفه، وكل إنسان منصف يدرك ذلك. هؤلاء الذين امتدت يدهم لمقتل الحسين من طاعن، من أشخاص رموه بالسهام، من أشخاص منعوا عنه الماء، إلى ذاك الرجل الخبيث الذي مد يده وقطع رأسه، كل هؤلاء الظلمة الله تعالى انتقم منهم في هذه الدنيا، فكانوا عبرة لمن يعتبر. من هو الذي مد يده في الأخير وقطع له رأسه؟ لأن الحسين جسده بعد قطع رأسه بقي في كربلاء، ثم الرأس نقل إلى دمشق، ثم من دمشق نقل إلى القاهرة. قيل إن هذا المسمى بشمر، شمر ابن ذي الجوشن، هو الذي قطع رأس الحسين، وقيل غيره، قيل أنه سنان ابن أنس النخعي، على اختلاف الروايات. ويقال إن هذا شمر الذي مد يده وقطع رأس الحسين هو نفسه، هذا الشمر كان في الماضي في جيش علي، كان مع سيدنا علي في الجيش. حتى نرى كم هؤلاء، يعني سبحان الله الغدر فيهم، كم هؤلاء قلوبهم حوت من الظلم وإيثار الدنيا على الآخرة، كل هذا لأجل الدنيا، كل ما فعلوه هو لأجل الزعامة، لأجل المال، لأجل الشهرة، لأجل الدنيا، ليس لأجل الآخرة. لذلك ذكر أهل السير منهم ابن جرير الطبري وفلان وفلان وفلان، هؤلاء معروفون، يعني ابن جرير الطبري من علماء أهل السنة والجماعة، وغيره من كتب السير والتاريخ، أن هؤلاء الذين شاركوا في مقتل الحسين الله تعالى انتقم منهم في هذه الدنيا قبل الآخرة، ومن تباهى منهم بعد ذلك فصار يقول ها أنا شاركت في مقتل الحسين وما أصابني شيء، الله تعالى انتقم منه. كما جاء ذلك في بعض كتب السير أن هناك في كربلاء كان رجلا تاجرا، أتى إلى كربلاء لأجل التجارة، فسمع من بعض الناس يقولون كل من شارك في مقتل الحسين مات ميتة سوء، فقام هذا الرجل وقال ما أكذبكم، أنا ممن شارك في قتله وما أصابني شيء. ما أن انتهى من كلامه هذا حتى دنا من السراج. نعرف نحن كيف كان السراج في الماضي، يحطوا فيه الزيت وفيه فتيل ويشعلون السراج للضوء. فسبحان الله العظيم، أراد أن يخرج الفتيلة بإصبعه فالنار أخذت فيها ولعت، يعني هذه الفتيلة، فذهب يطفئها بريقه فعلقت النار في لحيته.
0: سبحان الله،
1: سبحان الله العظيم. فتعدى النار إليه فألقى نفسه في الماء. فهو في الماء هناك، الله سبحانه وتعالى انتقم منه ومات. يعني هؤلاء الذين شاركوا في مقتل الحسين أصابهم في هذه الدنيا خبل، جنون، برص، جذام، فقر، كما ذكر ذلك أهل السير. يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاهم وانتقم منهم في هذه الدنيا. فلذلك يا أحبابنا الكرام، فلنتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحسين من أولياء الله، فمن عاداه فقد عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه من الله ما يستحق، والله تعالى أحكم الحاكمين. وكما بينا، نتذكر من ذكر هذه القصة ما حصل مع من هم أفضل وأعلى شأنا من الحسين، وهم الأنبياء: يحيى عليه السلام نبي كريم، زكريا عليه السلام نبي كريم، وهكذا. يا أحبابنا الكرام، هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فما علينا إلا بالصبر، إلا بالالتزام بطاعة الله. وصادف يوم مقتل الحسين هو يوم العاشر من محرم، الذي هو يوم عاشوراء، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حياته عن استحباب صوم يوم عاشوراء، فنحن نصوم هذا اليوم عملا وتنفيذا لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بشكل مختصر عن هذه القصة وماذا ينبغي منا أن نفعل. وهذا شيء مختصر عما حصل في عاشوراء، لأن بعض الناس سبحان الله ظنونهم سيئة، تظن أن صيام عاشوراء هو فرح بمقتل الحسين. لا، هذه إساءة ظن. إنما صيام عاشوراء لأن الرسول أمر بذلك، الرسول أمر بذلك قبل مقتل الحسين. يعني في حياته النبي أمر بذلك، وين هيدي من هيدي؟ فلذلك الإنسان بده ينتبه ويتقيد بأحكام الشريعة، وإذا أذهب من قلبه الغل وسوء الظن يهون عليه أن يقبل ما جاءنا بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وما جاء في حديث آخر: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على ما يحبه الله تعالى ويرضاه.
0: آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، وفقك الله وسدد خطاك وجعل أعمالك في ميزان حسناتك إن شاء الله. بارك الله فيك على هذا الموضوع وكل الفوائد التي قدمتها لنا اليوم.
1: بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم.
0: آمين. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

أوصى تقرير صادر عن معهد بحثي أسترالي بإجراء تعديلات على نظام دعم المتقاعدين مع اقتراح برنامج يشبه نظام قروض التعليم الجامعي هاكس ليمكن المتقاعدين من الاقتراض مقابل أصولهم دون فوائد على أن يسدد المبلغ عند بيع الأصول أو من التركة. وفي سياق متصل دعا التقرير إلى إدخال جزء من قيمة المنازل التي تتجاوز 500 ألف دولار في احتساب استحقاق معاش الشيخوخة ورعاية المسنين، مقدرا أن هذه الإصلاحات قد توفر نحو 21 مليار دولار سنويا. لليوم الثالث على التوالي أغلق شاطئ بونداي في سيدني بعد رصد قرش أبيض كبير قبالة الشاطئ، ما دفع السلطات إلى إطلاق التحذيرات ودعوة السباحين وركاب ألواح الركوب إلى مغادرة المياه فورا. وأظهرت لقطات صورت بطائرة مسيرة القرش وهو يسبح قرب الشاطئ، فيما استخدم ضوء وامض لتنبيه الموجودين في المياه. ويأتي ذلك بعد نحو 10 أيام من تعرض امرأة لهجوم قرش في شاطئ كوجي المجاور، أدى إلى بتر أحد ذراعيها في وقت شهدت فيه أستراليا 6 هجمات قاتلة لأسماك القرش خلال الأشهر 12 الماضية. والآن مع الأخبار الدولية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنسق مع دول مجلس التعاون الخليجي في كل خطوة تتعلق بالمفاوضات مع إيران، مؤكدا أنها ستطلع حلفائها على ما يتحقق من تقدم في المباحثات مع الأخذ بآرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار. وشدد روبيو خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في البحرين على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن إعلان رسوم على الملاحة في مضيق هرمز غير مقبول، مؤكدا أن المضيق ممر مائي دولي وأن بلاده تريد اتفاقا حقيقيا ودائما مع طهران دون المساس بأمن حلفائها. في تطور متصل بالملف اللبناني، نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون صحة تقرير أمريكي أفاد بانسحاب القوات الأمريكية من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن القوات لم تنسحب، فيما قال مسؤول أمني لبناني إنهم لا يملكون أي معلومات عن أي انسحاب، في وقت تتواصل فيه المفاوضات في واشنطن بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. في الضفة الغربية، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية قتلت شابين فلسطينيين خلال عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت شمالية الضفة الغربية خلال الساعات 24 الماضية. وقال النادي إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار مباشرة على الشابين ثم احتجزت جثمانيهما، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار تصاعد سياسة الإعدامات الميدانية في الضفة الغربية. ودعا نادي الأسير الأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى التدخل ومحاسبة القادة الإسرائيليين على ما وصفه بجرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون. أعزائي، ينتهي هذا الموجز الذي وافيناكم به عبر أثير توأم فام. أشكركم بدوري على المتابعة. إلى اللقاء.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صدق رسول الله فيما أخبر به.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

هم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
3: Sponsoring 2MFM.
5: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
3: A 2MFM sponsor.
6: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
3: A 2MFM sponsor.
7: اهلا، انا ساره وانا ممرضتك. دعينا نرى ماذا يحدث اليوم. دعينا نقيس ضغط دمك بسرعه قبل وصول الطبيب.
8: انت مهم في العمل.
7: ها قد انتهينا، الكره منفوخه تماما.
9: شكرا امي.
7: هيا بنا الى المباراه الكبرى.
8: لكن في المنزل لا يمكن الاستعاده عنك، لذلك من المهم ان تحافظ على سلامتك من الاذى والتحرش. قم بزيارة safework.nsw.gov.au للاطلاع على مزيد من المعلومات. حافظ على سلامتك في العمل، إنك موجود لأجل عائلتك.
10: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد في برنامج Making Ends Meet. هذا البرنامج هو سلسلة من حلقات نقدم فيها إليكم دعماً حقيقياً وأفكاراً مفيدة وحلولاً عملية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في كل حلقة سنناقش طرقاً بسيطة وفعالة تساعدكم للتعامل مع الغلاء، وكيف يمكنكم الاستفادة من المساعدات الحكومية إلى تنظيم الميزانية والبحث عن الخدمات المناسبة لدعمكم.

في ظل ما يشهده العالم من ضيق في المعيشة وازدياد الأعباء الاقتصادية، يعيش كثير من الناس حالة من القلق والتحدي في تلبية متطلبات الحياة اليومية. وبين ارتفاع الأسعار وقلة الدخل تتفاقم المعاناة وتنعكس آثارها على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأفراد. ومن المنظور الديني فإن هذه الظروف تعد ابتلاءً واختباراً للصبر، حيث يدعو الشرع الحنيف إلى التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، ويؤكد على قيم القناعة والتكافل ومراعاة أحوال الناس خاصة في أوقات الشدة، ويحث على مد يد العون للمحتاجين. وتبرز أهمية التحمل والتفاهم بين الزوجين وتغليب الحوار والصبر بدل الخلاف، فالتعاون وتقاسم المسؤوليات وتقدير الظروف يساهم في حماية الأسرة من التفكك، وهذا يتطلب وعياً مجتمعياً وتكاتفاً أسرياً خاصة بين الأزواج، ومسؤولية مشتركة من الجميع. ومن هنا تأتي هذه المقابلة لفتح باب النقاش حول ضيق المعيشة، ليس فقط كأزمة اقتصادية، بل كقضية إنسانية ودينية واجتماعية. أحببنا في هذا اللقاء أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، لنطرح عليه بعض الأسئلة التي تدور حول تدبير المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والجمع بين الجانب الديني والواقعي.

0: معنا بالاستديو فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم، سلمكم الله،
0: بارك الله بكم. موضوع جدا مهم يعيشه الكثير من الناس في هذه الأيام، وهو عن تدبير المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار والجمع بين الجانب الديني والجانب الواقعي. فأحببنا أن نطرح عليك بعض الأسئلة من الناحية الدينية. فنبدأ بالسؤال الأول فضيلة الشيخ، كيف ينظر الإسلام إلى مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يكرمنا بالإخلاص. أما بعد، بالنظر إلى هذا السؤال، كيف ينظر الإسلام إلى مسألة الغلاء؟ نعم، ما تقره الشريعة الإسلامية أن تقلب الأحوال الاقتصادية ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار، وذلك من الله سبحانه وتعالى لحكم عظيمة. من هذه الحكم يتميز الصابر من غير الصابر، يتميز الشاكر من غير الشاكر. يقول ربنا سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وجاء في الحديث الشريف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، قد غلا السعر، فسعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه. فيا معشر الإخوة والأخوات، الإسلام لا يوجب على التجار تحديد الأرباح، ولكن الشريعة الإسلامية تقول: يستحب الرضا بالربح القليل. هذا مع بيان أن الغش والكذب في البيع حرام، وكذلك الاحتكار. قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما، معناه لا يحتكر إلا آثم. هذا هو الاحتكار المحرم الذي عرفه الفقهاء بقولهم: ويحرم أن يشتري شخص الطعام كالخبز والتمر وغيرهما من الأقوات وقت الغلاء والحاجة إليه، ليحبسه عنده عن البيع ويبيعه بعد ذلك بأغلى. هذا يسمى الاحتكار. كذلك تنظر الشريعة إلى أهمية رعاية الفقراء وترتيب أدوات تخفيف آثار الغلاء. فالغلاء ابتلاء عام لا يعالج بالظلم أو بالقهر، بل بالعدل والتكافل. كان فيما مضى في عصر السلف كذلك حدث غلاء، فكان بعض العلماء يقولون للناس: إذا كان السعر غالي فأنتم رخصوه. فيقولون: كيف نرخصه؟ قالوا: لا تشتروا منه. فإذا نعتبر أن مسألة الغلاء ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نتعامل معها بالعدل، نتعامل معها بالتكافل ضمن حد الشريعة. لا نوجب على التجار تحديد ربح معين دون ربح آخر، لكن نوجب عليهم أن يتركوا الغش والكذب والتدليس وما شابه ذلك في البضائع عند البيع. هذا ما أمر به الإسلام، وأن يراعوا أمر الفقراء، وأن يراعوا أحوال الناس، وأن يرضوا بالقليل من الربح، وهذا مستحب ومسنون كما بينا.
0: هل مر المسلمون بظروف مشابهة؟
1: مر المسلمون بأزمات شديدة من أبرزها هذا الغلاء الذي حصل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. حصل غلاء وطلب الناس التسعير، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم التسعير وتحديد الربح، لكنه نهى عن الاحتكار المحرم، نهى عن الغش والكذب والتدليس، وحثهم على الصدقة، ورب الناس على الصبر والعدل ومراعاة أمر الفقراء، لأن الأغنياء هم في شرع الله عز وجل مطالبون بمراعاة أمر الفقراء، لا سيما عند فقد المال من بيت المال، أن يراعي الأغنياء أمر الفقراء. ولو راعى الأغنياء أمر الفقراء إن كان بدفع الزكاة أو الصدقة أو الإعانة أو المساعدة وما شابه ذلك لكان حال الناس أحسن بكثير. كذلك في عام الرمادة في عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، أصابت الجزيرة العربية مجاعة شديدة، اشتد الجوع وقل الطعام، فكان عمر رضي الله عنه يواسي الناس ويشاركهم معاناتهم. حصل كذلك أزمات الغلاء في العصر العباسي، بغداد ومصر والشام يعني شهدت موجات غلاء بسبب كان في فيضانات حروب، وبسبب كذلك فساد بعض الولاة، وحصلت أزمات كذلك اقتصادية في الأندلس وفي كذلك أيام بعض السلاطين العثمانيين. تكررت موجات الغلاء بسبب الحروب وانهيار العملة ونقص المحاصيل، وحصل كذلك في عصر المماليك. فالتاريخ الإسلامي مليء بأزمات غلاء تعامل معها المسلمون بالصبر، بالعدل، بالتكافل، بالإدارة الاقتصادية الحكيمة. أزمات اقتصادية في عصور مختلفة كانت بسبب الحروب والأوبئة، وكان الحل بالصبر وبإجراءات واقعية، توزيع، تكافل، ترشيد، تحمل القادة قبل العامة.
0: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ما هي التوجيهات أو توجيهات الدين الإسلامي في كيفية تدبير المعيشة عند ضيق الرزق؟
1: الشريعة الغراء توجه إلى الاقتصاد وعدم الإسراف، كما في القرآن: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ونقدم الضروريات على الكماليات، نبحث عن الحلال ولو كان بسيطا، نكثر من الدعاء والاستغفار، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لنا، أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يفرج عنا. كذلك يوجه إلى التعاون الأسري، تتعاون الأسر فيما بينها، وعدم تحميل النفس فوق طاقتها. هذه الأيام العصيبة التي تمر على المسلمين يتميز فيها الصادق من غير الصادق، يتميز فيها أصحاب التضحيات والإخلاص عن الذين يستغلون الفرص بأنانيتهم. وكذلك في هذه الأيام العصيبة يتميز الجشع الذي يريد نفسه ويطمع في أموال الناس عن الذي يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. يتميز ويبرز فيها في هذه الأيام العصيبة الذين يعني يهتمون بأمر المسلمين ومصالح المسلمين وبالهم مشغول كيف نساعد المسلمين. يتبين في هذه الأيام العصيبة من هو الصابر المحتسب العامل بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الإنسان الذي يستغل هذه الأمور لأهداف ومآرب شخصية وللطمع في المال وما شابه ذلك. أرزاقنا معلومة، ونعتقد جزما أن غيرنا لا ينال شيئا من رزق كتبه الله لنا، ونعتقد جازمين أن أنفاسنا معدودة، فالأمراض والآفات لا تعجل في الأجل، ودوام الصحة والعافية والشباب والقوة لا يؤخر الأجل، بل كل يموت بانقضاء أجله، وكل يأكل رزقه الذي كتب له، ولا أحد يستطيع أن يؤخر ملك الموت، ولا أن يعجله. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القناعة، ورد في بعض الأحاديث الضعيفة القناعة كنز لا يفنى، معناه كأنها لا تفنى. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وكذلك صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وروى البيهقي في شعب الإيمان حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فالإنسان بحاجة إلى الله وقت السراء والضراء، لا أحد يستغني عن الله طرفة عين. فإذا نزلت بغيرك مصيبة أو حلت هذه المصيبة بمدينة أنت لست فيها، نزل عليها بلايا، فلا تكن جشعا، وإنما كن لطيفا حليما معطاء متصدقا واسع القلب. عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. ما آمن بي معناه ما آمن الإيمان الكامل. لماذا؟ لأن هذا يدل على قسوة قلبه وكثرة شحه وسقوط مروءته وعظيم لؤمه وخبص طويته. المعنى: لا يكون إيمانه كاملا من يبيت شبعان وجاره المؤمن من أهل الضرورات ولا يجد ما يسد به ضرورياته وهو عالم بحاله. فإذا كان هذا حال من علم به ولم يمد له يد العون وهو قادر على ذلك، فكيف بمن لا يرأف به بل يثقل عليه ويزيده كربا فوق كربه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. أخرجه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم، والنسائي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. ومما هو معلوم أيها الإخوة والأخوات أن الإسلام قد حض على عدة تدابير لعدم الوقوع تحت طائلة الظروف الاقتصادية الضاغطة. من أهم هذه التدابير: الاقتصاد في المعيشة، اقتصدوا، توسطوا في أمر المعيشة، لا تسرفوا، التي من مقتضياتها عدم التبذير والتوسط في الإنفاق. فكان هذا الحديث النبوي الجليل. ومما يؤيد أن حسن التدبير والاقتصاد في المعيشة يذهب الفقر ويجلب الرزق وتحصل معه البركة ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عال من اقتصد. أخرجه أحمد في مسنده. قال المناوي في شرح الحديث: أي ما افتقر من أنفق قصدا، توسط في الإنفاق ولم يتجاوز إلى الإسراف. والمعنى: إذا لم يبذر ماله بالصرف في معصية الله ولم يقتر فيضيق على عياله ويمنع حقا وجب عليه شحا. وجاءت مجموعة من الآيات القرآنية التي تحمل أمرا بالاقتصاد في العيش، وهو التوسط من غير بخل أو تقطير أو تقصير بالحقوق والواجبات، ومن غير سرف أو تبذير في الإنفاق. منها قوله سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومنها قوله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وكذلك قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقوله سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والسر في ذلك كما جاء في الآيات الكريمة أن الذي يسرف ويبذر في النفقة من مأكل ومشرب وملبس وغيرها يقع في الحسرة والندامة والحرج الشديد لذهاب البركة من رزقه ونفاد ما بيده، إضافة إلى النهي عن بسط اليد وكثرة الإعطاء فوق الطاقة، وإنما يكون ذلك في حق من لا يستطيع الصبر على الكفاف فيقع بهذا البذل في الحسرة على ما خرج من يده مع حاجته إليه. وأما من وثق بوعد الله عز وجل وجزيل ثوابه فيما أنفقه مع صبره واحتماله فغير مراد بالآية. وقد أفاد بعض العلماء أن التبذير الذي جاء في الآية هو الإنفاق في غير حق، وهو يتأيد بالحديث الذي بين أيدينا وبما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موافقا للحديث فيما يرويه عنه ابن أبي حاتم بإسناده قال: أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفا أو مخيلة. وبما جاء عن مجاهد فيما يرويه عنه ابن أبي حاتم بإسناده أنه قال: لو أنفقت مثل أبي قبيس، يعني جبل أبي قبيس وهو أحد الأخشبين ويقع في الجهة الشرقية للمسجد الحرام، لو أنفقت مثل أبي قبيس ذهبا في طاعة الله لم يكن إسرافا، ولو أنفقت صاعا في معصية الله كان إسرافا. ولا يعني هذا الشح والتضييق على نفسه وعلى عياله مع ما أنعم الله عليه من نعم، بل قد جاء في الحديث الشريف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، رواه الترمذي في سننه وقال حديث حسن.
0: فضيلة الشيخ، ذكرت بالنسبة للإسراف والتبذير قديش لحنا منشوف هلأ صور يعني التربية اللي هي عم ينشأ عليها الولد، إنه يعطى ما يريد وزيادة. هذه الأمور يعني تجعل الولد إنه يعيش في حالة إنه لا يستطيع أن يتأقلم مع أي ظرف يمر عليه بالنسبة لظروف الضيق في الرزق. فمهم الولد يتوجه كمان بالنسبة للمعيشة بين الزوج والزوجة إنه يتأقلموا على هذا الظرف يلي هن عم يعيشوا فيه، وقديش المرأة لها دور في إعانة زوجها.
1: مثل ما بينا أنه الإسراف بذل المال في معصية، بذل المال بغير حق. أما كيف نعلم أولادنا التوسط في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة، الاقتصاد في النفقة، عدم الرفاهية، عدم التنعم؟ لأنه تربية الأولاد على التنعم وعلى تلبية كل ما يطلبه الولد، إن تعود الولد على ذلك فيما بعد لا يستطيع أن يتحمل الصبر إذا انقلبت عليه الأحوال وصار فقيرا، كما هو حال كثير من الناس اليوم. تعودوا على الرفاهية، تعودوا على التنعم، على تلبية رغباتهم في كل ما يطلبون ويشتهون، فإذا انقلب عليهم الحال صاروا في حالة فقر أو تحت دين كثير يلجأ بعضهم والعياذ بالله إلى الحرام، هذا يسرق، هذا يأكل مال بغير حق وما شابه ذلك، ليعود إلى ما كان عليه من الرفاهية، لأن نفسه لا تتحمل، نفسه لا تصبر على الحال الذي وصلت إليه. لذلك ينبغي تعويد الأولاد على الاقتصاد في المعيشة والتوسط وعدم الرفاهية وعدم التنعم، هذه هي التربية الصحيحة الإسلامية. أما الإسراف الذي نهى عنه الشرع الإسلامي بذل المال بغير حق، بذل المال في معصية الله سبحانه وتعالى، كما نرى من كثيرين لو كان عندهم شيء من الأموال زائد عن أكلهم وشربهم يصرفونه فيما نهى الله سبحانه وتعالى، بل بعضهم يعني يؤثر هذا الصرف الذي هو منهي عنه عن حاجته للطعام والشراب، لأن نفسه تعودت على مثل هذه الأمور. فالحل بهذا هو اللجوء إلى الشريعة وأن تكون التربية على وفق الشريعة الإسلامية.
0: يعني نرى هلأ كتير في فقر بالبلاد يعني، ونرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي الكثير من يتباهى بالأموال وبالتبذير وبالإسراف وبأشياء كتيرة، يعني مثل ما بيقولوا بيجخوا كتير أو بيصرفوا كتير، فديش هذا بيأثر على الفقير اللي هو عم بيشوف.
1: نعم، إن كان هذا الفقير صابرا محتسبا شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى فهو على خير عظيم. وذاك الغني الذي يتباهى ويتفاخر بأمواله ويريد بهذا أن يكسر قلوب الفقراء فحسابه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ينبغي أن تكون هناك إدارة اقتصادية حكيمة، وكذلك من الدعاة والمشايخ يحثون الأغنياء على دفع الزكوات وصرف الزكوات في محلها. ما نراه اليوم من بعض أدعياء المشيخة والعلم يحثون الأغنياء على دفع الزكوات لشراء مراكز أو مساجد أو بيوت لهم مثلا، بدل الإعانة على تلبية حاجات الفقراء وإنقاذ الجائعين والمنكوبين ومساعدة الأرامل من المحتاجين. هذا حكم الله سبحانه وتعالى أن الزكاة لا تدفع لبناء مركز إسلامي أو مدرسة إسلامية أو مسجد. إذا أراد المسلمون بناء مسجد أو مدرسة إسلامية فمن مال التبرعات ليس من مال الزكوات.
0: نعم.
1: الزكوات لها مصارف خاصة، من هذه المصارف أنها تعطى للفقراء والمساكين.
0: نعم.
1: فينبغي من الدعاة المخلصين أن يكرروا مثل هذه النصائح وأن يبينوا للناس حكم الشريعة في هذا.
0: طيب فضيلة الشيخ، كيف يوازن المسلم بين القناعة والسعي لتحسين دخله؟
1: القناعة خلق عظيم من أخلاق الإسلام، وهي الرضا بما قسم الله تعالى للعبد من رزق ونصيب، مع السعي المشروع دون سخط أو تذمر. وهي ليست دعوة إلى الكسل أو ترك العمل، بل هي تربية للنفس على الطمأنينة وعدم التعلق بما في أيدي الناس. في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالغنى الحقيقي ليس في وفرة المال، وإنما في امتلاء القلب بالرضا.
0: نعم.
1: وسكون النفس بما قدره الله تعالى. وحث الإسلام على القناعة لما فيها من حفظ للكرامة وسلامة للقلب من الحسد والطمع. قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
0: ما شاء الله.
1: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، يعني مؤمنا كاملا.
0: نعم.
1: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، أي كاملا. ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي. وفي زمن كثرت فيه المتطلبات واشتد فيه التنافس على الماديات، أصبحت القناعة يعني بمكان ما مهمة جدا نفسيا واجتماعيا. فهذه القناعة تحمي الإنسان من القلق الدائم ومن يعني أن يركض وراء ما لا يملك، وتجعله أكثر قدرة على شكر النعمة مهما قلت. القناعة.
0: نعم.
1: القناعة. القناعة لا تعني الاستسلام والتكاسل وأن يرضى بالظلم أو يسكت عن تقصير أو عن عجز، إنما تعني أن يعمل الإنسان بالأسباب المشروعة ثم يسلم قلبه لله. فإذا جاءه الخير حمد الله، وإن تأخر صبر ورضي. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا أصدق الناس قناعة مع قدرتهم على العمل والكسب، فجمعوا بين السعي والرضا وبين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فالقناعة نور في القلب وراحة في النفس وسبب للبركة في الرزق، ومن رزقه الله القناعة فقد رزقه خيرا كثيرا. كما قلنا القناعة لا تعني ترك السعي، بل تعني الرضا بما في اليد مع السعي لما هو أفضل. هذا مسلم يروي في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فالمسلم يقنع بما رزقه الله سبحانه وتعالى، ويسعى لتطوير نفسه ومهاراته دون طمع أو سخط أو تذمر.
0: نعم. طيب، ما هي مسؤولية المجتمع والأغنياء تجاه الفقراء في مثل هذه الأزمات؟
1: يعني المسؤولية عظيمة، تشمل أن يخرج الأغنياء الزكاة في وقتها،
0: نعم،
1: وزيادة على الزكوات كذلك الصدقات، وأن نعين المحتاجين وأن نفرج كروبهم، وكذلك السعي لدعم بعض المشاريع التي يعني يستفيد منها الفقراء والمحتاجون.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام البخاري: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المسؤولية عظيمة من الأغنياء ومن القادة ومن الأمراء ومن الحكام ومن أصحاب المشاريع الكبيرة وما شابه ذلك، وكل من يستطيع أن يعين وأن يساعد الفقراء وأن يساهم في التخفيف عنهم وتفريج كربهم، هذا له عند الله تعالى شأن عظيم.
0: ما هو دور الزوج والزوجة والأبناء في التعاون لتجاوز هذه الظروف؟
1: دور الأسرة، دور الزوج والزوجة، دور الأبناء دور كبير. فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وبصلاح المجتمعات هو صلاح الأوطان. فالزوج بحسن تدبيره وبالتوسط في أمر المعيشة والاقتصاد في أمر المعيشة وعدم إظهار التسخط والتذمر من أمور المعيشة، هذا يعين جدا. وأن تتفهم الزوجة أمر هذا التوسط في الإنفاق والتوسط في المعيشة والاقتصاد في ذلك والتدبير من الزوج في ذلك، تفهم الزوجة لأمر الزوج في هذا يعين جدا. والأبناء يتعاونون معهم في هذا ويقللون الطلبات ويتشاركون في تحمل المسؤوليات، والكل يرضى بما قسم الله تعالى لهم. فالمهم يعيشون في طاعة الله عز وجل ولو كانوا فقراء. أما الذي يعيش في غنى وفي إسراف وفي تبذير يعيش في معصية الله، لأن قلنا الإسراف هو صرف المال في الحرام.
0: نعم.
1: لو كانوا في الدنيا يظهرون السرور والفرح والغنى الفاحش لكنهم في الحقيقة هم في خسران.
0: نعم.
1: العبرة بالتزام طاعة الله عز وجل، فإن كان فقيرا لكن كان صابرا شاكرا فهو على خير عظيم، وإن كان غنيا رزقه الله تعالى فليكن شاكرا وليكن محتسبا عند الله سبحانه وتعالى فيكون على خير عظيم. يستر على عياله، يستر على نفسه، ويساعد غيره بما أمر الله سبحانه وتعالى. فالأسرة المتعاونة فيما بينها تتجاوز الأزمات يعني كما يقول المثل بأقل الخسائر، لذلك يعيشون في رضا، يعيشون في رضا قلبه وتسليم لله سبحانه وتعالى. قلنا يعني مع السعي المشروع والعمل بالأسباب المشروعة.
0: هل من أذكار أو أدعية معينة تعين على سعة الرزق وراحة البال؟
1: هناك أشياء كثيرة جاءت بها الشريعة الإسلامية في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن نكثر من الاستغفار. الاستغفار له شأن عظيم عند الله عز وجل. في كتاب الله في القرآن الكريم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نكثر من الاستغفار كما علم النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد عليه الصلاة والسلام. نكثر من دعاء تفريج الكرب، نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونحافظ على الأذكار صباحا ومساء. ندعو الله تعالى: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ونكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله كما قال النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام، فإنها كنز من كنوز الجنة. نكثر من هذا الدعاء: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. وهناك أدعية كثيرة ممكن الإنسان أن يتعلمها من أهل العلم والمعرفة.
0: نعم. كم يعني من الناس نسمع عنهم أنه ناموا أغنياء واستيقظوا فقراء؟
1: نعم، علمنا الإسلام أن ننظر في أمر الدنيا إلى من هو دوننا. هذا مثلا صحيح الجسم ينظر إلى من هو عنده أمراض.
0: نعم.
1: هذا الذي مقطوع اليد ينظر إلى إنسان آخر مقطوع اليدين والرجلين، وهكذا إلى من هو دونه في أمر الدنيا. في المال ينظر إلى من هو دونه، في الصحة ينظر إلى من هو دونه، في أمر الدنيا والمناصب والوظائف ينظر إلى من هو دونه حتى يزداد شكرا لله تعالى على ما أعطى وأنعم. وأما في أمر الدين ينظر إلى من هو أعلى منه ليقتدي به، هكذا علمنا الإسلام. وهذا يعني أمر مهم في أمر القناعة. أما الذي ينظر إلى من هو أعلى منه وفوقه في أمر الدنيا يصاب بالجشع، يصاب بالطمع، فيسعى ليكون مثله، وقد يلجأ للحرام ليقلده. نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة.
0: الشرع يعني حثنا على الصبر، على التوكل، القناعة، ترك التنعم. وقديش منسمع بسير الصالحين وعن زهدهم، كيف كانوا يأكلوا، قديش كانوا يأكلوا، شو نوع الطعام اللي بيأكلوا. فقديش مهم نحدث أولادنا ونحن نرجع نسمع هيك قصص يعني بتحثنا على ترك التنعم والزهد في الدنيا.
1: كل الأنبياء، كل الأولياء، كل الأتقياء، هؤلاء عندهم زهد، وزهدهم يعني واسع وعجيب كلهم، وفي قلوبهم رضا وقناعة وتسليم كلهم.
0: نعم.
1: حتى الأغنياء منهم.
0: نعم.
1: يعني أغلب الأنبياء فقراء بعضهم أغنياء، أغلب الأولياء فقراء بعضهم وهو القليل أغنياء. مع ذلك يعني مع وجود الأغنياء فيهم، الأغنياء فيهم زهاد.
0: يا الله.
1: الأغنياء فيهم عندهم قناعة ورضا بالقليل، وأكلهم يسير ولبسهم يسير، ويعينون غيرهم، ينفقون أموالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا سيدنا سليمان عليه السلام كم كان غنيا.
0: نعم.
1: كم كان عنده أموال وذهب وكذا وكذا، كان بالنسبة لنفسه زاهدا زهدا عجيبا. كان بالنسبة له يأكل اللبن الحامض، يأكل خبز الشعير، لكن يطعم غيره من اللحم، يذبح لهم الغنم، يذبح لهم البقر ويطعم غيره. أما بالنسبة له كان شديد الزهد. وهكذا شأن كل الأنبياء.
0: نعم.
1: وشأن كل الأولياء حتى الأغنياء منهم زهاد، في قلوبهم رضا وقناعة وتسليم، وفي أمر معيشتهم يعني كانوا على زهد عجيب، ولم يصلوا إلى هذه الدرجات العالية. يعني الأولياء لم يصلوا إلى هذا إلا بسبب هذا الزهد.
0: نعم.
1: الزهد هو طريق موصل إلى الولاية والصلاح.
0: طيب فضيلة الشيخ، بنهاية هذه الحلقة، ما هي النصيحة التي توجهها لمن أثقلتهم الديون بسبب الغلاء ويعيشون في ظل هذه التحديات الاقتصادية؟
1: يعني مهما زادت عليهم الديون ينبغي منهم الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، عدم اليأس والقنوط، يترك القنوط، وأن يرتب أمر الديون على حسب الأولويات، على حسب الأولويات، والإكثار من الدعاء بتفريج الكرب والصبر والتسليم مع السعي، لأن أصحاب الديون يريدون أموالهم.
0: نعم.
1: أنت اقترضت منهم المال لترد لهم المال، معناه تسعى بقدر ما تستطيع لترد الأموال لأصحابها، يعني تعمل وتسعى للعمل حتى تنفق على نفسك وأن تستر على عيالك النفقة التي هي بحد الكفاية، النفقة في حد الكفاية، وما زاد ترجع الأموال لأصحابها ولو على دفعات مع إعلامهم بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيق الشريعة الإسلامية على الوجه الذي علمنا إياه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنوجه نصيحتنا كذلك للأغنياء خصوصا: أشفقوا على الفقراء وارأفوا بهم، أعينوهم، فرجوا كرباتهم، ساعدوهم بقدر ما تستطيعون، هم بحاجة إليكم، وهذا المال الذي بين أيديكم هو مال الله سبحانه وتعالى، ملككم الله تعالى إياه في الدنيا وهو سائلكم عنه يوم القيامة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وأدوا ما أوجب وتجنبوا ما حرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء ما يحب.
0: بارك الله بكم فضيلة الشيخ على كل الفوائد وكل المعلومات التي سمعناها منك في ظل هذه الظروف التي نعيشها، توجيهات قدمتها للمستمعين الكرام للثبات على طاعة الله تعالى في ظل هذه الظروف.
1: بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.

بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج Making Ends Meet، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات والأفكار والخطوات التي قدمناها لكم. وإن كان لديكم أي استفسار حول هذه المواضيع يسعدنا تواصلكم معنا. ابقوا معنا على تواصل، وتذكروا أن الخطوات الصغيرة ممكن أن تصنع فرقاً كبيراً في إدارة تكاليف المعيشة. شكراً لاستماعكم، وإلى اللقاء في الحلقة المقبلة.

2MFM إذاعة الجالية الإسلامية. مستمعينا الكرام، أقدم لكم هذا الموجز عبر أثير 2MFM على الموجة 92.1 ميجاهرتز FM. أهلا بكم أعزائي.

أوصى تقرير صادر عن معهد بحثي أسترالي بإجراء تعديلات على نظام دعم المتقاعدين مع اقتراح برنامج يشبه نظام قروض التعليم الجامعي هاكس ليمكن المتقاعدين من الاقتراض مقابل أصولهم دون فوائد على أن يسدد المبلغ عند بيع الأصول أو من التركة. وفي سياق متصل دعا التقرير إلى إدخال جزء من قيمة المنازل التي تتجاوز 500 ألف دولار في احتساب استحقاق معاش الشيخوخة ورعاية المسنين، مقدرا أن هذه الإصلاحات قد

هجمات قاتلة لأسماك القرش خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. والآن مع الأخبار الدولية. أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تنسق مع دول مجلس التعاون الخليجي في كل خطوة تتعلق بالمفاوضات مع إيران، مؤكدا أنها ستطلع حلفائها على ما يتحقق من تقدم في المباحثات مع الأخذ بآرائهم ومصالحهم بعين الاعتبار. وشدد روبيو خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في البحرين على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن إعلان رسوم على الملاحة في مضيق هرمز غير مقبول، مؤكدا أن المضيق ممر مائي دولي وأن بلاده تريد اتفاقا حقيقيا ودائما مع طهران دون المساس بأمن حلفائها. في تطور متصل بالملف اللبناني، نفى مسؤولون إسرائيليون ولبنانيون صحة تقرير أمريكي أفاد بانسحاب القوات الأمريكية من جزء من المنطقة العازلة في جنوب لبنان. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن القوات لم تنسحب، فيما قال مسؤول أمني لبناني إنهم لا يملكون أي معلومات عن أي انسحاب، في وقت تتواصل فيه المفاوضات في واشنطن بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. في الضفة الغربية، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية قتلت شابين فلسطينيين خلال عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت شمالية الضفة الغربية خلال الساعات 24 الماضية. وقال النادي إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار مباشرة على الشابين ثم احتجزت جثمانيهما، معتبرا أن ذلك يأتي في إطار تصاعد سياسة الإعدامات الميدانية في الضفة الغربية. ودعا نادي الأسير الأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى التدخل ومحاسبة القادة الإسرائيليين على ما وصفه بجرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون. أعزائي، ينتهي هذا الموجز الذي وافيناكم به عبر أثير توأم أفهم. أشكركم بدوري على المتابعة. إلى اللقاء.

0: A 2MFM sponsor.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: A 2MFM sponsor.
2: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة. استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: صوت الجالية منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم.
1: أعزائنا المستمعين، نلتقي اليوم بشخصية مميزة تركت بصمة واضحة في المجتمع من خلال مسيرة حافلة بالعطاء والعمل الدؤوب، ناشط في العمل التطوعي وله مساهمة في ريادة الأعمال والمجتمع الرياضي بالإضافة إلى العمل الخيري. ضيفنا لهذا اللقاء هو الدكتور عصام عبيد الذي نال مؤخرا وسام أستراليا OAM، وهو من أرفع الأوسمة التي تمنح تقديرا للإسهامات البارزة في خدمة المجتمع وبناء جسور التواصل. هذا التكريم هو نتيجة لسنوات من العمل والإخلاص في خدمة الآخرين وتعزيز قيم المبادرة والعطاء. فمرحب فيك دكتور عصام، أهلا وسهلا فيك ومبارك لك هذا الإنجاز العظيم.
2: الله يبارك فيكم وشكرا أخي أحمد، الله يبارك فيكم، شكرا لإذاعة المسلم كوميونيتي راديو كمان على الحافلات الاستقبال، وشكرا لكم على تعطونا الوقت يعني يكون معكم اليوم، والله يبارك فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
1: آمين آمين، وإياكم الله يحفظك ويبارك فيك. إحنا بيسعدنا كثير أنه تكون معنا هون باستديو إذاعة الجالية الإسلامية. بداية بدنا نسمع منك شو بيعني لك هالتكريم على الصعيد الشخصي، على الصعيد المهني وعلى صعيد المجتمع.
2: نعم، هالتكريم يعني هو ما بيجي دغري هيك، يعني مفاجأة بعد جهد وبعد عمل وبعد تطوع عملي وبعد يعني إنجازات مهمة جداً في أي مجال عم تقوم فيه، وطبعاً يكون خدمة المجتمع أكثر ما أنه يكون اجتهاد شخصي، لأن الاجتهاد الشخصي أنت بتاخد منفعته شخصياً بس، ولكن لما أنت تكون عم تعطي إنجازاتك وعم تساعد الكوميونيتي كلها ككل، يعني إن كانت بالرياضة ولا إن كانت في التطوع الخيري، يعني فهذه هي يعني بتوصلك لهون، وطبعاً بتعطي اسم لجاليتك يكون أنه ما يفكروا بس أنه نحن قاعدين ما بس للعمل تبعنا بس، الحمد لله نحن بنعطي كمان الحمد لله نحن رجال أعمال ناجحين، وبرضو كمان بنعطي للعطاء دائما بتفرح فيه قلبيا، وسبحان الله يعني بترجع أنت الله سبحانه وتعالى بيسرك الأمور. نعم. وكمان في ناس بتقدرك عطائك، بتقدرك يعني جهدك وتعبك اللي عملته لسنين. وطبعا يعني على الشخصي أنا كتير طبعا يعني مسرور وفخور بهال الوسام الخدنة، طبعا هذا بيجي من الملك يعني هو عن طريق الجوفرنر جنرال، وكان كتير يعني احنا فخورين فيه، وان شاء الله انا اتمنى كل انسان يحصل عليه يكون يعني يمشي بنفس الطريق او احسن منه، كمان بنتمنى الخير لكل الناس حتى كمان يوصلوا ما وصلنا نحن.
1: نعم.
2: وغيرنا كمان ان شاء الله بيقدم للمجتمع اكثر بكتير ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله، هذا املنا نحن وهذا اللي بنسعى له، انه يكونوا ابناء جاليتنا فاعلين حتى يستلموا يعني ويكفوا هالطريق لقدام إن شاء الله عز وجل. حبيت أسألك كمان سؤال يعني عم ينسأل للكل بس هذا عام، كيف استقبلت الخبر؟ يعني شو كان نعم شعورك لما استقبلت الخبر؟
2: وصلت لي إيميل طيب رسالة من الجوفرنر جنرال من تقريبا شهرين أو شهرين ونصف تقريبا يعني.
1: نعم.
2: وبيسألوني إذا بحب استلم الوسام، وبيقول لك انه رد علينا، فانا طبعا اتصلنا فيه انه احنا بنتشرف وهذا شرف لانه ناخذ الوسام طبعا، وبعثنا له الرساله وردنا عليه هون. من تقريبا من شيء اسبوع قبل تقريبا الخبر قبل البرزداي تبع الكينج بعثوا لنا رساله انه كونجراتوليشن بهنونا بالوسام يعني، والخبر بيطلع على الكينج برزداي يعني يوم يعني عيد ميلاد الملك، بس ممنوع تحكي فيه قبل بوقت ولا شيء، يعني هني بيكتبوا لك حتى برسالة انه ما تخبر حدا عن ال
1: بيكون عن الاعلان بيوم للكل. نعم. مع بعض يعني.
2: نعم.
1: كمان بنرجع بنقول لك الف مبارك، وكمان بعد ما اخذت الخبر شو كان شعور العائلة وحضرتك؟
2: طبعا يعني كانوا فرحون كتير، يعني العائلة كانت مبسوطة جدا، والعائلة بتعرف قديش انا بعطي يعني، عرفت كيف اجمالا بتعرف العطاء أوقات بيكون كمان على يعني مسؤولية وبياخد من وقت عائلتك يعني حكي. بتعطي عائلتك وبتعطي برا أنت بتعرف كمان أنت بالعمل يعني الله يبارك فيك الله. فكمان بياخد وقت العطاء منه هين أنا بيت الزكاة صار لي تقريبا شي 20 سنة بالعطاء ونحط كله عمل تطوعي ما حدا يقبض أي شيء من المؤسسة نحن 11 شخص بالمؤسسة موجودين فيها المؤسسة صار تقريبا شي 40 سنة وأنا صار رئيسة لسبع سنين ونص
1: ما شاء الله.
2: كرئيس المؤسسة يعني عم دير المؤسسة وطبعا هالوقت هذا بتقدمه أنت بتعطي بياخد من وقتك ومن وقت عائلتك يعني
1: أكيد.
2: فأنت كان سؤالك أنه العائلة كانت مبسوطة كتير الحمد لله أنه إجا شيء يعني والحكومة الإسترالية قدرت هالعمل اللي عم نشتغل فيه والجهد اللي عم نقوم فيه ونحن بنتأمل أنه كل إنسان يحاول إذا يعني الله عطاه يعطي ما يدلوا يعني بس لنفسه الإنسان لنفسه ما بيكون ترك بصمة وراه فالإنسان حلو يترك بصمة وراه حلو كمان يعطي للناس يكون من أهل كرم وجود والخير لأنه الله بيعطي والله بيعوض له
1: مثل ما ذكرت بالأول سبحان الله هو الواحد يعني بيقدم هالخدمات إن شاء الله لوجه الله عز وجل وبعدين بتيجي الثمرة لوحدها وكمان الإنسان بيفرح بهذا التقدير لما غيرك يعني بيقدر وبيثمن هالعطاء فالواحد بيفرح أكيد لأنه عم يعمل عمل خير فالله ييسر لنا وييسر لك كل خير
2: الله يبارك فيكم
1: وكمان بما أنه يعني كنا بدنا نسألك ما شاء الله سبقتنا فبدنا نرجع معك لبدايات العمل المجتمعي يعني إذا لو كان بمختصر تشرح لنا من أول ما جيت وكمان على موضوع تايكواندو يعني أنت مشهور بالعمل الرياضي فهيك بناخد لمحة سريعة كمان عن المحطات اللي مرت بحياتك
2: أخي أحمد يعني أنا بلشت بالمارشال آرت أو بالرياضة الكاراتيه أو تايكواندو أو الجودو أنا بلشت بتقريبا إخ 69-70 بلبنان أنا كنت أتعلم مدرسة جديدة في طرابلس وكنت تروح على نادي نصر الرياضي بيجي مايزات تعلمت فيه تقريبا من 70 ل 72 تعلمت عندهم يعني هناك كاراتيه وجودو ما كان في تايكواندو
1: ايوه
2: فجيت على استراليا ب 73 فاخي احمد كان هو موجود كمان الله يرحمه ولا توفى احمد قال لي ما حد كملته طبعا ما كمل فرحنا وسجلنا عند مدرب اسمه شال كو سونغ هذا كان درب بكيمسي فبلشنا معه ب 73 ودلتني أنا أتدرب معه تقريبا للتسعة وسبعين 79 هو سافر على أدلايد فقال لي أنت بتستلم أنت بديك تستلم مع أنه كان في اثنين أعلى مني قال لي لا أنت بتستلم الهول لأني أنا كنت كتير عندي رغبة فيها كان في شاب اسمه بيتا وفي شاب اسمه برادلي كانوا أعلى مني يعني كانوا معن أحزمي ثلاثة دان وأربعة دان أنا كان معي ساعتها صار اثنين دان يعني بهالوقت فقال لي لا أنت بتستلم النادي فسلم نادي لقال لي أنا ما سلم اثنين
1: سبحان الله
2: بلشت رجعت أخذوا بأيمي ستريت كيمسي أخذوا المركز بدهم يعملوه مثل يعني شوبين سنتر
1: أيوة.
2: فنقلت على كامبال من جوباس أنا بال 1980 فتحنا لكامبا 220 لكامبا ستريت لكامبا وما زلنا لغاية اليوم يعني بالمركز هذا
1: ما شاء الله تاريخ
2: دلنا بلكامبا هلا فأنه عمر تاريخ وطبعا نحن كنا نستقبل الشباب ندرب الشباب ما أنه بس تمرين تايكواندو أنه الشهد كتير على يعني يكون الشباب أني اللي بده يصلي في صلي بوقته ما نوقف حدا عن الصلاة يعني
1: ما بس رياضة كان في توجيه وجو اجتماعي
2: كان
1: في
2: توجيه
1: يعني
2: اجتماعي أنه أكثر ما أنه بس رياضة والحمد لله الشباب تبعتنا يعني كتير كانوا أبضايات كنا نروح على التورمنت يعني كنا نربح الفريستايل مارشال آرت كاب كل سنة كنا نروح على المباراة يعني ناخذ 40 شخص على المباراة نرجع معنا 40 تروفي يعني ما في خسارة أو إذا خسر واحد أو اثنين والباقي الحمد لله كله يعني كان عنا تيم من أفضل يعني الشباب موجودين في أستراليا الحمد لله وكنا ندرب يعني يومين في الأسبوع ففي ناس كانوا يدربوا 5-6 أيام ونحن ما شاء الله كنا يعني شباب تبعتنا كانت
1: ما شاء الله يعني مسيرة الرياضة مسيرة حافلة كانت طويلة
2: مسيرة الرياضة قوية والحمد لله يعني وصلنا وعملنا إنجازات قوية كتير كتير من شبابنا راحوا على الأولمبيك شبابنا حكموا بالأولمبيك شبابنا هلأ اليوم عندي شاب ماهر مقابلي هو تلميذي من 25 سنة هو اليوم رئيس الأوشيانا استراليا و 18 بلد مع استراليا هو كمان رئيس الأوشيانا هدول مثل ميزنا وعندنا كتير الحمد لله وأنا خرجت 57 يعني ماستر فوق الأربعة دين يمكن أنا الوحيد بإستراليا عندي هالعدد هذا يعني وهذا فخر لنا يعني أنه بهالعدد التلاميذ اللي وصلناها وعملت ماسترز والحمد لله يعني هذا شيء بيرفع الراس، والحمد لله يعني مسيرة طويلة بتحكي تقريبا أكثر من يعني ما يقارب 56 سنة أو ما فوق في تكيب العمل الرياضي بالتايكواندو.
1: الحمد لله حبيب. ما شاء الله، الله يعطيك العافية ويقويك. كمان بالنسبة لهالتكريم كيف بتنظر له؟ هل بيزيد من حجم المسؤولية عليك؟
2: لي أنا طبعا بتكون تحت مسؤولية، لأنه لما بيعطوك هالوسام هذا كان بدك تضلك دائما يعني تكون أنت قد المسؤولية وتخلي هال يعني العمل تبعنا أنه على طول ماشي بنفس الوقت. ما حيغير هو بنسبة العطاء اللي نعطيه أو بالوقت اللي نعطيه، حنعطيه هو زيته يعني، بس مثل ما قلت أنه بده يكون إنسان يعني طبعا بنظرة أخرى للناس يعني اللي بتكون هي تطلع عليه.
1: من هالمنطلقة كمان حابب أسألك السؤال، كيف بتنصح الشباب اللي هني حابين وطامحين يوصلوا لهيك مناصب، أو نصيحتنا للشباب بشكل عام شو الطريق اللي بيسلكوه لحتى كمان إن شاء الله يوصلوا لهيك مناصب بترفع رأس الجالية؟
2: نحن بنحاول دائما نحكي مع الشباب ونوجه الشباب، وكنت أنا أوجه الشباب كتير أنه أنت كمسلم ومعروف اسمك مسلم يعني، فأنت عليك مسؤولية. أي عمل ما بيضر فيك شخصيا بيضر عليك وعلى دينك يعني، فمنحاول نحكي دائما مع الشباب اللي هي تكون عندها تحت مسؤولية طائلة، لأنه اليوم كدعوة ما بتيجي دعوة من واحد يكون أزعار أو يكون غير ملتزم أو كذا. ففي عملك عرفت كيف يعني، بالعمل بتعمله صح والعمل الصحيح والدؤوب والصادق هو دعوة بحد ذاته كنحن كمسلمين يعني. فهي الدعوة بتوصل لمرحلة أنك أنت تكون بالعملك عرفت كيف صادق طموح بتعطي الغير، لأنه والله أخي أحمد هذه الحياة ما فيها شيء يعني مرأة
1: أكيد.
2: فالإنسان قد ما في يعطي وقد ما في يكون يعني متواضع بحياته بشغله بعمله بإنجازاته صادق بعمله، فكتير يعني أشياء هذه الإنسان بقول للشباب أنه ينتبهوا على حالهم، ينتبهوا على عملهم، ينتبهوا على شغلهم، صدقهم إخلاصهم عطاءهم بيعمل كتير كتير، وخاصة بيجين أجر من الله سبحانه وتعالى إذا عم يعملوا لله سبحانه وتعالى.
1: أكيد
2: نعم.
1: وهذا بيعكس مثل ما قلت أنت يعني الأخلاق الحسنة، الأخلاق الإسلامية هي لما الإنسان بيأديها وبيلتزم فيها أكيد نعم. فبتعكس الصورة للجميع
2: نعم.
1: إذا عمل شيء غلط مثل ما قلت أنه راح نحن بدنا نفكر بالجالية ككل
2: نعم.
1: وسمعت هذا الدين الحنيف، فالإنسان لما بيتصرف تصرف غير لائق مثلا أو مضر فقد يضر الجميع بالغالب
2: صحيح.
1: هيك يعني
2: بالغالب هيك نعم صحيح، لأنه هن الأجانب ينظروا له بهالطريقة هيدي كيف، وخاصة اليوم بالإعلام والحملة قايمة علينا قوية، فنحن بنحاول من هالشباب إنه لا تغركن الدنيا لا يغركن المال. والله بهالأستراليا اللي بده يشتغل بيوصلوا بيعمل يعني، أستراليا كتير يعني فيها أبواب كتير للعمل والإنسان بيوصل فيها، وطبعا بده يشتغل الإنسان، ما بده يكون بس قاعد و يجي المال ما بيجي هيك، أي شيء بده عمل
1: أكيد
2: نعم.
1: شو الطريق اللي يعني المطلوب الواحد يسلكها إن شاء الله ليوصل لهيك تكريم، أو يعني شو البداية من وين ببلش؟
2: والله لك يعني كيف حسب العطاء الإنسان بده يعطيه، يمكن ما فيك الإنسان يوصل
1: صحيح.
2: إذا بتعرف أنت اليوم بس 949 واحد يلي هني أخذوا الوسام هذا من أصل 28 مليون نسمة
1: أيوة.
2: فأستراليا اليوم 28 مليون يلي وصلوا ما أنه الإنسان يعملها لهدف، فنحن بنعطي بنكون بالعطاء بالشاريتي بالرياضة بالعمل الدؤوب بالشغل الصادق بالقد ما في الإنسان أنه يكون صحيح. يعمل وتوصله بيوصل هالشي هذا طبعا بالعمل، ما حيوصل بإنسان قاعد بيته أو ما عم يعمل ما عم يشغل ولا يعمل أي شيء طبعا ما حيكون بس الإنسان إذا بده يشغل لي شيء يكون هدفه لله أولا
1: أكيد.
2: ويعمل لله ولا يطلع وراه
1: أكيد.
2: بتعمل لله سبحانه وتعالى. وأنا بقول أي إنسان بيوصل إن شاء الله، نتمنى لكل شبابنا يوصلوا يعني
1: إن شاء الله.
2: بس واحد أو اثنين أو ثلاثة إن شاء الله يكونوا بالميات بيوصلوا ويعملوا أحسن منا إن شاء الله
1: إن شاء الله. مثل ما ذكرت بالأول يعني هو
2: نعم.
1: المهم مثل ما عم تقول العمل الصادق
2: نعم.
1: الإنسان يعني بيسلك هالطريق أكيد ما لا يأخذ شيء أنه مثل
2: نعم.
1: مدح الناس، إنما العمل لله عز وجل والنتيجة بتيجي طيبة إن شاء
2: نعم.
1: الله
2: طبعا. والإنسان آخر النهار بالعطاء اللي بيعطيه بيصلى يعني لو وسام إن شاء الله بيكون أعلى من الوسام اللي خدناه نحن
1: إن شاء الله.
2: فأي إنسان يكون عنده يعني الهدف أنه يعطي لله سبحانه وتعالى، يحط وقته شوي لله سبحانه وتعالى، فالإنسان بيوصل. ونحن كمان يعني هذه نحاول نشجع الشباب أنه يعطوا قد ما فيهم. أكيد طبعا ما يترك شغله ويجي يقعد أنه ما يعمل شيء، نحن أنه يشغل، بس بيعطي وقت لله سبحانه وتعالى بفراغه هو، يعني يكون أنه ما يكون أسر على عمله. الحمد لله يعني أنا الله أكرمني أني شغلي أنا بالعمار وكذا، ما مفروض كون على العمار كل يوم، لأنه تقاعدت من فترة يعني، فالحمد لله هذا كان نعم من الله سبحانه وتعالى، نحن أنه عندي وقت أعطيه، وإن شاء الله الناس كلها بتعطي. يعني إذا الإنسان تعب وشغل بحياته في يعمل رطايا، بعدين في يعطي وقت أكثر ساعتها لله سبحانه وتعالى.
1: السؤال كمان يعني حكينا عن الرياضة، حكينا هلا ذكرت العمر، في أشياء تانية كمان خلال مسيرتك بتظن يعني كانت سبب لحصولك على هالوسام؟ إنه شو بتحدثنا كمان عن الخدمة للمجتمع، في شيء تاني ما ذكرناه إذا بتحب تقوله؟
2: لا يعني هو إجمالا كرياضة وكتطوعي أو كعمل خيري يعني، بس دائما يعني أنا كنت مؤسسات، كنت بالجمعية الإسلامية لفترة من الزمن يعني قديم، بال 94 وال 95 وال 96 كنا موجودين، وأنا موجود لحد هلا بال نيو ساوث ويلز كورانك سوسايتي تبعت بلاكمبا، يعني موجودين لحد هلا سنة على البورد اوف دايركتور مع الشباب موجودين يعني. فالحمد لله يعني إنه عم نعطي نحن مثل ما قلت لك بالعمل هذا لله سبحانه وتعالى كله من وقتنا. كنت على البورد اوف دايركتور تبع نور الهدى من زمان كمان، وكنت على بورد اوف دايركتور تبع رسالة كولج لفترة وجيزي يعني. والحمد لله يعني عطينا من وقتنا قد ما فينا للجالية، وما زلنا عم نعطي ان شاء الله، والله سبحانه وتعالى يتقبل هو.
1: الله ييسر لك كل خير ويعطيك الف عافيه، وكمان نحن مجددا بنبارك لك بنقول لك الف مبارك، وان شاء الله لمزيد كمان مثل ما مزيد من العطاء، وكمان لاشياء ارفع من هيك واعلى من هيك ان شاء الله. الله يحفظك،
2: الله يجزيكم الخير.
1: في شيء كلمه اخيره بتحب توجهها لمستمعين اذاعه الجاليه الاسلاميه وللجاليه بشكل عام؟ يعني
2: هو مثل ما قلت يعني ان شاء الله انه الانسان يكون بالعطاء، يكون بالعمل حلو، العمل الاجتماعي، يعطي العمل الخيري التطوعي كتير منيح، ويكون قدوة للمجتمع ككل إن شاء الله. نحن أي إنسان يعني دائما يحافظ على سلوكه، على عمله، على يعني يعطي شيء منيح حتى تكون صورة الإسلام تبعنا صورة يعني ممتازة وجيدة للمجتمع كله ككل إن شاء الله. والله يبارك فيكم، بشكركم تاني مرة كمان. أنا شكرا كثير لمسلم كوميدي راديو، ولألك أخي أحمد،
1: الله يبارك فيك،
2: الله يبارك فيكم، جزاكم الله عن
1: خير. آمين وإياكم. إذن مستمعينا الكرام، بالختام لا يسعنا إلا أن نجدد التهنئة لضيفنا الكريم الدكتور عصام عبيد على هذا التكريم الذي يعكس حجم العطاء والإصرار والعمل الجاد. فنشكر الأستاذ عصام مجددا على هذا اللقاء وعلى المشاركة.
2: شكرا لكم.
1: بتجربتك اللي إن شاء الله بتشجع الآخرين على المضي قدما وبخدمة المجتمع كما ذكرنا إن شاء الله. ومستمعينا الكرام، أيضا نشكر لكم إصغائكم وحسن متابعتكم، وعلى أمل أن نلقاكم إن شاء الله في مقابلات أخرى. دمتم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
2: جزاكم
1: الله خير. السلام عليكم.
2: بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شمسك نور الدالي يا إذاعة العالي.
0: صوت الجالية، منبركم المفتوح وحديثكم الصادق، برنامج ثقافي اجتماعي متنوع يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM باللغتين العربية والإنجليزية. نلتقي بشخصيات من جاليتنا العربية والإسلامية، نسمع آراءكم ونعرض تجاربكم الملهمة، نناقش فيها مواضيع متعددة من واقعنا الحالي تهم جاليتنا في أستراليا، لنبني جسور التفاهم والانتماء. صوت الجالية، صوتكم، هويتكم، منكم وإليكم.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبضة، وفيه النفخة، وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

طيب بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب بل هو أقرب، ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا، عذب غرامك بل حنانك أعذب، يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب، حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب، والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب، بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم مستعذب، أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب، يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى، أنتم شموس في العلا لا تغربوا، شمس المديح تألقت بمديحكم، فمديحكم لرضا الإله يقرب، صدح الفؤاد بمدحه متوسلا، فغرامه بالمصطفى لا يكذب، كتب الفؤاد حنينه متشوقا، فالشوق يملي والمدامع تكتب، وإذا تكرر ذكركم في مسمعي فالذكر يحلو والمسامع تطرب، إني وقفت ببابكم متذللا، ومحبكم عن بابكم لا يحجب، هلا رحمتم بالتعطف مهجتي، فأنا المتيم عطفكم أترقب، يا آل بيت الهاشمي يا آل بيت الهاشمي محمد، يا من هواكم منهل لا ينضب، فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب.

أهل السنة والجماعة يعلمون أجيالهم وطلابهم أن الحسين عليه السلام إمام علم من أئمة المسلمين وعالم من علماء الصحابة وسادتهم، خرج ليواجه باطل الظلام بشجاعة الحق، ثائراً مصلحاً في أمة جده المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن حب آل بيت النبي الكريم فرض، وأنهم أسيادنا وتيجان رؤوسنا وأهل العلم والفهم والفضل والعدل والسداد والرشاد، وأن الحب الصادق يكون بالاتباع على سنة وهدى باعتدال وتوسط من غير إفراط ولا تفريط ولا زيادة مبالغة ولا عدم مبالاة ولا أساطير الخرافات ولا قاصر الروايات التي يأنف منها سليم العقل وصحيح النقل.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.

قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

هم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
4: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية،

0: توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
4: الأئمة الأربعة المرضيون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا متحابين متناصحين متناصرين متعاونين، ومدينة العلم أقضى القضاة الإمام علي رضي الله عنه بايع إخوانه الثلاثة وصلى خلفهم وكان مستشارا أمينا لهم. والإمام علي رضي الله عنه عرض بنته أم كلثوم على الفاروق عمر رضي الله عنه فزوجه إياها وولدت له زيدا. والإمام علي أيضا اتخذ ولديه الحسن والحسين عليهما السلام حارسين أمينين على باب دار الخليفة عثمان رضي الله عنه يوم الفتنة، وأنه بريء من دم قميص عثمان.
5: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الله الرحمن الرحيم. صفيه يا أمة معبد، صفيه، صفيه وأنصفيه وانعتيه ودققي فيه، صفيه لنا ومتعينا بجمال وصفك لجمال حاله ومراقيه ومباهيه. صفيه أيتها الوصافة العربية البدوية البارعة، صفيه، صفيه، فنحن لم نره يا أمة معبد كما أنت رأيته، ولم نلتق به كما أنت لقيته، ولم نحادثه مباشرة كما أنت حادثته. صفيه وعظميه، صفيه، فنحن نعيش على استحضار مبانيه ومعانيه ومعاليه. صفيه، صفيه، فوصفك ينعشنا يفرحنا يبكينا ويزيدنا حبا فيه. صفيه، فلقد أصبت النعت من كثرة ما تأملته ومن حسن طلة نور تجليه. صفيه، ولتسمع الدنيا كيف كان نبينا متواضعا كريما لطيفا رحيما، كيف يعامله أصحابه وكيف يعاملهم، لا يميز نفسه عنهم في لباس أو شعار أو طعام وشراب أو تقدم وتوسط، واحد منهم أخوهم ومنجدهم، حبيبهم وصاحبهم، نبيهم وسيدهم. صفيه، كلنا آذان وعيون ما لها جفون. صفيه، نحن من محبيه، من جنوده وأسوده وبنوده راياته ومواليه. نحن سهام جعبته ورأس حربته ودرع حمايته. صفيه، صفيه يا أمة معبد، هل تدرين أن وصفك سيلف الدنيا وسيعبر الأزمنة وسيحفظه الكبار والصغار ويشكرك عليه الجميع ويسطر في الكتب ويذكر على المنابر ليهيم الورى من وصف راويه وحاكيه. صفيه، وعيشي على ذكرى مرائيه، على بشرى مبادئه. ألهذه الدرجة أثر فيك هذا الرجل المبارك يا أمة معبد؟ قامة هامة وصاحب كرامة ونور استقامة وللنبوة علامة. صفيه، عل وصفك يخفف أو يزيد لا أعلم حرقة الحنين إليه، فقد طال من شوق ما نعانيه. صفيه، أنت أدرى فيه، وماذا بقي بعد أن قلت وسيم قسيم محسود محفود، فقد اجتمع له من كل جمال نصيب، وكان جماله جلالا لذلك لم تفتن النساء به، يفنى الزمان وفيه ما لم يقل فيه. صفيه يا أمة معبد، صفيه لنا، أشواقنا لهب والجهد حل بنا، يا ليتنا معهم كنا بهجرتهم، نحمي الحبيب ونهدي الروح والبدن. ذاك النبي وهذا صاحب بطل، طوبى لمن ضيف المختار نال هنا، وانظر إلى الشاة والمختار يحلبها، عادت تدر حليبا بارتحال عنا. يا مرحبا برسول الله إذ مسحت يداه ضرعا أزال القحط والحزنا، يا سعدها بركات المصطفى انتشرت، والخير أينع عامرا وطاب جنا. بشرى لمن نصر المختار محتسبا، أعظم بخيمة جود أشرقت علنا. يا در دور حوت أنوار طلعته، يا عز أرض يدوس والتي سكنا. سلوا الإناء وشاتها وخيمتها، كم ارتوى الحاضرون سائغا لبنا. صفيه يا أمة معبد، فأنت لها وصافة لسنت بلاغة لسنا، نلت البشائر والألطاف بادية، أجمل به رجلا مباركا حسنا. محمد صاحب القرآن منتصر، هذا الوضيء لغير الله ما ارتهنا. هذا الكريم رسول الله من عرب، الحق ينصر ثم يحطم الوسنا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على صاحب الهجرة
وآل بيته وأصحابه.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إخوة الإيمان، إن هذا اليوم الذي حصلت فيه هذه المعجزة كان يوم العاشر من محرم، هذا الشهر الذي نحن في أوله، وقد اتفق العلماء على أن صيام يوم العاشر من محرم سنة ليس بواجب، وإنما لم يجب صومه لخبر الصحيحين إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. وحمل العلماء الأخبار الواردة بالأمر بصومه على الاستحباب، ويوم عاشوراء هو اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه نبيه موسى عليه السلام، وأغرق فيه فرعون، وفيه تاب الله على سيدنا آدم عليه السلام، وفيه أيضا نجى الله سفينة نوح عليه السلام من الغرق، وفيه قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا: هذا اليوم أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم، فأمر بصومه صلى الله عليه وسلم. وكان موسى عليه السلام قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعواه إلى الإسلام، فأظهر فرعون جبروته. ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده. وكان مع موسى عليه الصلاة والسلام 600,000 شخص، وخرج مع فرعون 1,600,000 من المقاتلين. فلما وصل إلى البحر أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر 12 فرقا، بين كل فرقين طريق يبس، فاجتاز موسى ومن كان معه من المؤمنين. ثم جاء فرعون بعدده وعدده فوجد البحر على تلك الحال، فقال: لنلحقنهم لندركهم. فدخل فأمر الله البحر أن يلتطم عليه وعلى جنوده فهلكوا. فقال بعض أتباعه: إنه اختفى ولم يمت،
فأظهر الله تبارك وتعالى جسده فوجد منتفخا. واعلموا إخوة الإيمان أنه كما يسن صيام عاشوراء يسن أيضا صيام تاسوعاء، وهو التاسع من محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله. وقد قال بعض العلماء: وحكمة صوم يوم تاسوعاء مع عاشوراء الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر ومخالفة اليهود، فإنهم يصومون العاشر، وكذلك الاحتراز من إفراده بالصوم إن صادف يوم الجمعة. فإن لم يصم معه تاسوعاء سنة أن يصوم معه الحادي عشر، بل نص الشافعي رضي الله عنه في كتاب الأم والإملاء على صوم الثلاثة، أي صوم التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم. وفي العاشر من محرم من السنة الرابعة للهجرة حصلت غزوة ذات الرقاع، فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 700 مقاتل، يريد عليه الصلاة والسلام قبائل من نجد، وهم بنو محارب وبنو ثعلبة من بني غطفان، لأنهم تهيأوا لحرب المسلمين. فلما علموا بخروجه هربوا وتركوا نساءهم، ثم اجتمع منهم جمع لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقذف الله في قلوبهم الرعب ولم تكن حرب، وسميت بذات الرقاع لأنهم لفوا على أرجلهم فيها الخرق من كثرة الجراحات التي أصابتها من أثر المشي، كما جاء ذلك في صحيح البخاري: اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وتحفظ المسلمين عامة كما حفظت نبيك وحبيبك موسى من أذى فرعون ومن معه، إنك على ما نسألك قدير وبعبادك عليم خبير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أهلا بكم أعزائي. تدرس الحكومة الفيدرالية تشديد قوانين حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما بعد تحذير مفوضة السلامة الإلكترونية من أن الصلاحيات المتاحة لها غير كافية لتنفيذ القانون. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن الحكومة تعد هذا الملف أولوية، ومؤكدا أنه ينبغي أن يكون للأستراليين لا لشركات التقنية الكبرى القرار في تنظيم المنصات الرقمية. كما تدرس الحكومة إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بحماية المستخدمين واتخاذ إجراءات استباقية للحد من المخاطر المتوقعة، بما في ذلك الخوارزميات التي تدفع المستخدمين نحو محتوى متطرف. أظهر تحقيق لمكتب سلامة النقل الأسترالي أن قطاراً كان يقل نحو 300 راكب اصطدم بشاحنة مزدوجة المقطورة علقت على معبر للسكة الحديدية في ولاية كوينزلاند بعد أن تعطلت لنحو 5 دقائق. وأفاد التحقيق بأن السائق حاول إصلاح العطل لكن لم يتصل هو أو أي من المارة بخدمات الطوارئ أو برقم الإبلاغ المخصص، ما حال دون تحذير سائق القطار في الوقت المناسب. هذا وأسفر الاصطدام عن إصابة 6 ركاب بجروح طفيفة، فيما دعت السلطات إلى الإبلاغ الفوري عن أي عائق على خطوط السكة الحديدية. أكد وزيرا خارجية إيران وسلطنة عمان عباس عراقجي وبندر البوسعيدي ضرورة مواصلة التنسيق بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز ومتابعة الترتيبات المؤقتة المقرر تطبيقها لمدة 60 يوما خلال اتصال هاتفي. وأكد الجانبان أيضا مواصلة المشاورات بشأن إدارة المضيق بعد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي خارجية البلدين، في وقت أفادت فيه تقارير بوجود مساعي إقليمية لإطلاق مفاوضات تشمل إيران ودول الخليج بشأن المضيق. وفي الملف اللبناني استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة النبطي جنوبية لبنان، ليرتفع عدد القتلى بنيران القوات الإسرائيلية منذ يوم الثلاثاء إلى 7، وذلك رغم

يؤكد بأن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بإسبانيا بين يومي الأحد والأربعاء يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب البلاد. من جهتها قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن درجات الحرارة خلال ليل الأربعاء الخميس تخطت الرقم القياسي المسجل قبل يومين فقط لأكثر الليالي حرارة على الإطلاق. مستمعينا الكرام، مع درجات الحرارة المرتفعة في أوروبا ينتهي هذا الموجز. نشكركم بدورنا على المتابعة ونستحفظكم الله.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ

0: وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

كبير. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أعوذ بك من شر الغنى والفقر. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وسيء الأسقام ومن

دينك. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: الإمام علي كرم الله وجهه لا شك خليفة عادل، بطل حكيم، محق في كل معاركه، الجمل وصفين والنهروان، وكل من قاتلوه بغاة ظلام، تاب كثير منهم بعد ذلك، وأن أعداء الإسلام على مر التاريخ افتعلوا أخباراً ملفقة وأحداثاً مختلقة لزرع الشقاق وبث العداء بين المسلمين، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العموم حفظوا الدين ونصروه، وهم خير صحب لخير نبي رضي الله عنهم وأرضاهم.
1: فضل يا جار، اشرب شاي،
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
5: زيت زيتون.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصر أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. 2MFM، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي سمى الله أمته أمة مرحومة.

ذكرى عاشوراء العاشر من شهر المحرم، ذكرى اليوم الذي نجى الله فيه سيدنا نوحاً ومن معه من الطوفان. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: ما هذا من الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة، أي سفينة نوح، على الجودي، فصامه نوح وموسى شكراً لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فأمر أصحابه بالصوم.

خرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. فيوم عاشوراء له فضيلة عظيمة وحرمة قديمة، وصومه لفضله كان معروفا بين الأنبياء عليهم السلام، وكان قد صامه نوح وموسى عليهما السلام.

وفي صحيح مسلم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن أحب منكم أن يصوم فليصم، ومن أحب أن يفطر فليفطر. ولفظ البخاري في الصحيح: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.

في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: وسئل أي رسول الله عن صوم يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية، وفي لفظ: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. ويسن أيضا صيام تاسوعاء وهو تاسع المحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، رواه مسلم. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع. إن من أفضل أيام السنة الهجرية المباركة يوم عاشوراء، وهو العاشر من شهر المحرم الذي وقعت فيه حوادث فاصلة. ففي هذا اليوم تاب الله على آدم عليه السلام، وقيل هو اليوم الذي أهبط فيه آدم إلى الأرض، ونجى الله سفينة نوح، ونجى الله موسى وأغرق فرعون، نجى يونس من بطن الحوت، وقيل هو اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس، وأعطى الله الملك لسليمان، ونجى أيوب من ضره، وفيه حصلت غزوة ذات الرقاع في السنة الرابعة للهجرة، وفيه استشهد الإمام الحسين، فكان ذلك فاجعة ألمت بالمسلمين، وذلك في كربلاء يوم الجمعة في العاشر من شهر المحرم لسنة 61 للهجرة.

وفي هذا اليوم كما ذكرنا تاب الله على آدم عليه السلام. الشرع الحنيف يحث على تجديد التوبة النصوح في يوم عاشوراء، وفي هذا اليوم نذكركم ونذكر أنفسنا بأن نجدد التوبة، آملين أن تكون توبة نصوحة، راجين من الله عز وجل أن يتقبل منا.

في هذا اليوم نجى الله سفينة نوح. نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى قوم كفار، وظل يدعوهم إلى الإسلام 950 سنة وهم يكذبونه ويسبونه ويضربونه أحياناً حتى يغشى عليه. ثم الله عز وجل أوحى إليه قال له: لا يؤمن أحد من قومك إلا الذين آمنوا قبل ذلك.

كان آمن معه قبل ذلك نحو 80 شخصا ما بين رجال ونساء، وعند ذلك نوح دعا أن يهلكهم الله ولا يترك أحدا منهم. الله عز وجل أرسل ماء من السماء على خلاف العادة وأمر الأرض بأن تخرج ماءها. أخرجت الأرض ماءها 40 يوما، ظل الماء ينبع 40 يوما قبل أن ينزل ماء السماء. لو نزل ماء السماء أولا لخرب الجبال وشقق الأرض تشقيقا من قوته، لكن هذا الماء الذي نبع من الأرض تحمل ماء السماء. ثم أنزل الله عز وجل ماء من السماء ليس كالمطر الذي ينزل اليوم، لا، كل قطرة كالجبل. وارتفع الماء حتى غطى كل جبال الدنيا، وعلى فوق أعلى جبل في الأرض مسيرة 15 ذراعا. أغرق الله الكفار كلهم، الكبار والصغار، حتى الأطفال الرضع، ما بقي على وجه الأرض إنسان كافر، لأن الله عز وجل يعلم أن صغارهم لو عاشوا لكفروا. وأما نوح والذين آمنوا معه كانوا في السفينة، الله علمه أن يعمل سفينة من شجرة نبتت يوم ولد نوح. هذه الشجرة صارت ضخمة كبيرة، من هذه الشجرة بنى السفينة، كان طولها 300 ذراع وعرضها 80. ثم ظل نوح ومن آمن معه في السفينة 6 أشهر وأياما، وفي هذه المدة أخذتهم السفينة إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، إلى حيث الجمرات، ثم إلى الكعبة أي موضعها، وطافت به 7، ثم بين الصفا والمروة 7 أي إلى الأماكن التي الحاج يدور إليها.

ثم الله عز وجل أمر الأرض بأن تبلع ماءها، والسماء أقلعت ماءها. لما الأرض اختزنت الماء الذي أنبعته والماء الذي نزل من السماء، وبعدها نشفت الأرض، استقرت السفينة على جبل في العراق اسمه الجودي. ثم نزل نوح والذين آمنوا إلى الأرض آمنين سالمين، وكان قد أدخل معه نوح إلى السفينة من كل نوع من البهائم اثنين، ذكرا وأنثى.

عليه السلام كان قد لقي من فرعون وأتباعه ما لقي من الأذى، فخرج موسى ومن تبعه من بني إسرائيل من مصر بعد أن أرسله الله هو وأخاه هارون إلى فرعون ليدعواه إلى الإسلام، فأظهر جبروته، ثم آل الأمر إلى أن ذهب موسى بمن آمن به من بني إسرائيل من مصر، فلحقه فرعون هو ومن معه ليبيده، وكان مع موسى عليه السلام 600,000 شخص، وخرج مع فرعون 1,600,000 من المقاتلين.

فلما وصل إلى البحر أوحى الله عز وجل له أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق البحر 12 فرقة، بين كل فرقين طريق يبس، فاجتاز موسى ومن كان معه من المؤمنين. ثم جاء فرعون بعدده وعدده فوجد البحر على تلك الحال، فقال: لنلحقنهم لندركهم. فدخل، أمر الله البحر أن يلتطم، فالتطم عليه وهلك هو وجنوده. قال بعض أتباعه: إنه اختفى ولم يمت، فأظهر الله عز وجل جسد فرعون ووجد منتفخاً.

كما ذكرنا في هذا اليوم في عاشوراء نجى الله يونس من بطن الحوت. يونس عليه السلام أرسله الله إلى أهل نينوى، كانوا في أرض الموصل بالعراق، ليدعوهم إلى الإسلام. كان عددهم أكثر من 100,000، بقي 33 سنة يدعوهم إلى الإسلام. لم يؤمن به سوى رجلين فتركهم، خرج قبل أن يأمره الله، وقال عز وجل: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. معنى مغاضباً أي مغاضباً لقومه لا لربه، فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، معنى هذه الآية فظن أننا لن نضيق عليه لتركه لقومه. فركب يونس السفينة ثم هاج بهم البحر واضطرب بشدة. قال من في السفينة؟ إن فينا صاحب ذنب. فأسهموا واقترعوا فيما بينهم على أن من يقع عليه السهم يلقونه في البحر، وأقرعوا 3 مرات، وفي كل مرة تقع القرعة على يونس. أراد يونس أن يلقي نفسه في البحر، وهو يعرف أنه لا يتضرر ولا يريد الانتحار، فالتقطه الحوت. مكث 3 أيام في بطن الحوت، هناك في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، سمع تسبيح الدواب. الكثير والحمد لله. أمر الله الحوت أن يلقيه في البر، فألقاه بالعراء، وهو المكان القفر، ليس فيه أشجار، وهو مريض، ولم يخدش الحوت له لحما، ولم يكسر له عظما، وأنبت الله له لسيدنا يونس شجرة اليقطين، وهذه شجرة اليقطين الذي لا يقربه الذباب، وورق اليقطين في غاية النعومة، وهو كبير ليظلل نبي الله يونس عليه السلام. أما قومه لما أدركوا أنهم سيعذبون أرادوا التوبة، بحثوا عن يونس عليه السلام فلم يجدوه، فألهمهم الله التوبة وآمنوا بالله وبرسوله يونس عليه السلام. أما سليمان، أعطى الله الملك لسليمان عليه السلام. الله عز وجل أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، كان غنيا جدا. سيدنا سليمان عليه السلام كان يطعم كل يوم 100,000 نفس، وحين يقلون يطعم 60,000. كان يذبح كل يوم 100,000 شاة و30,000 بقرة ويطعمها الناس، يطعمهم خبز القمح الصافي، أما هو لنفسه كان يأكل خبز الشعير، يبله في اللبن الحامض ويأكله، مع أنه أعطاه الله ملكا ما أعطاه لغيره.

نجى الله سيدنا أيوب من الضر. نبي الله أيوب عليه السلام ابتلاه الله في جسده وفي ماله وفي أولاده، تلف ماله، مات أولاده، مرض 18 عاما، ولكن ليس مرضاً منفراً كخروج الدود. صبر أيوب عليه السلام ولم يزدد إلا رضاً عن الله، فزاده الله درجات. ذات يوم أخرجته زوجته لقضاء الحاجة ثم رجعت، فأبطأ عليها، أوحى الله إليه أن أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فركل الأرض برجله فنبع له ماء فاغتسل منه وشرب فعاد كما كان.

أقبل يمشي فلقيته امرأته فلم تعرفه، قالت: هل رأيت نبي الله أيوب؟ وقد كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. فقال: أنا هو. ثم بعث الله سحابتين، فأفرغت الأولى على بيدره من القمح الذهب حتى فاض، وأفرغت الأخرى على بيدر الشعير الفضة حتى فاض، وأعطاه الله عز وجل بدل ما فقد من الأولاد أكثر مما كان له.

نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاعتبار بسير هؤلاء الأكابر والمضي على منهاجهم، وما ذاك على الله بعسير.

0: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
2: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل، زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون

0: maximum exposure. Contact 2MFM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
1: أضواء على عاشوراء. أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.
2: وحسيناه أيابنا بنت رسول الله.
3: كيف أصبحت اليوم؟
4: بخير والحمد لله. إيه؟ ماذا بقي لدينا من معلومات مهمة عن عاشوراء؟
3: استوقفني شعر لأحد العلماء الأكابر في الحث على صيام هذا اليوم الكريم، إذ قال منشدا: يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا، يستنطق الله به الجوارح. وعجبا منك وأنت مبصر، كيف تجنبت الطريق الواضحة؟ كيف تكون حين تقرأ في غد صحيفة قد حوت الفضائح؟ وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ فاعمل لميزانك خيرا فعسى يكون في يوم الحساب راجحا. وصم في يوم عاشوراء الذي ما زال بالتقوى شذاه فائحا، يوم شريف خصنا الله به، يا فوز من قدم فيه صالحا.
4: جيد، شعر قوي وذو معان راقية، وهناك كلمات مسجعات في هذا المعنى، حيث يقول مؤلفها: يا من يروم الفضائل في يوم عاشوراء استمع، فإنه في الحقيقة يوم شريف فضيل، فتب إلى الله واغنم صيامه تلقى المنى، وإن نويت الإنابة بادر إلى التعجيل، وحصل الزاد واغنم هذه الليالي بالتقى، وبك بدمع هام على الخدود يسيل. طوبى لعبد تيقظ وقام وقت السحر وقال: يا رب إني مذنب عليل ذليل، فامنن علي بتوبة، فأكثر العمر انقضى، ولا تخيب رجائي، فالظن فيك جميل، وليس لي من وسيلة إلا النبي المصطفى الهاشمي المفضل بالوحي والتنزيل، صلى عليه وسلم رب السماوات العلا، ما دامت الطير تبدي على الغصون هديل.
3: نعم، إن من المهم جدا أن يبادر المؤمن في هذا اليوم للصيام والعمل الصالح، فهو يوم له قدر عال عند الله تعالى، ولو حصل فيه ما حصل من المصائب والبلايا، مع كل ذلك فإن الأصل صيامه شكرا على منن ونعم أفاضها الله على أنبيائه وأقوامهم، فلذلك صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: هكذا، والمطلوب فيه الإكثار من التسبيح والتهليل والمبادرة بالتوبة إلى الله الملك الجليل، والتزود فيه من الأعمال الصالحة للسفر الطويل، إذ قد ورد في فضله من الإنعام والإحسان ما قد يقصر عن وصفه اللسان.
3: سبحان الله،

0: إن هذا الكلام عن هذا اليوم يدعون إلى التفكر والتدبر والتأمل في أخذ العبرة مما جرى والاستعداد ليوم المعاد، فإن من يزرع الخير في دنياه يحمد في عقباه الحصاد. فأين من كنزوا الكنوز وعمروا البلاد؟ أين الذين قادوا الجيوش واستعبدوا العباد؟ أين من بنى وشاد؟ بل أين الآباء والأجداد؟
1: غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، وإن أساءوا فبئس ما صنعوا.
0: فلله در من عمل وبادر شهوره وسنينه، وتدرع بالحياء والوقار والسكينة، وعمل ليوم فيه كل نفس بما كسبت رهينة، وعرف قدر هذا اليوم الشريف والعمل المنيف.
1: اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا اليوم الفضيل، وخصنا به بالأجر الوافر الجزيل، وخفف عن ظهورنا كل وزر ثقيل، وأكرمنا وتكرم علينا، فإنك تعطي الأجر الكثير على العمل الطيب القليل. واحشرنا تحت لواء من أنزلت عليه في محكم التنزيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: لقد كانت لقاءاتنا هذه جلسات خير استفدنا منها بذكر فضل عاشوراء.
1: نعم، وإن شاء الله ستكون لنا جلسات خير أخرى
0: إن شاء الله.
2: أضواء على عاشوراء، أضواء على عاشوراء عرض لهذه المناسبة من زوايا متعددة لأخذ العبرة. أضواء على عاشوراء مناسبة تعتبر من أهم المناسبات الإسلامية.

0: حبتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على خصوص المنح وعموم النعماء، له الشكر على ما أولى من عظائم المنن وكرائم الآلاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جلت نعوته عن الإحصاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الرسل وخاتم الأنبياء، المنتخب من لباب العرب العرباء، والنبي المنتجب من أعلى سنام الذروة العلياء، صلى الله عليه وعلى جميع عترته الطاهرة وصحابته الأنجم الزاهرة وأهل بيته وأزواجه وذريته الفضلاء. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ويقول تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ويقول عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقد فضل الله تعالى هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام على سائر النبيين والمرسلين، وفضل أمته على سائر الأمم، وكان لأهل بيته الكرام مزية اختصهم الله تعالى بها. وقد جاء في فضلهم الكثير من الأحاديث والآثار، منها ما رواه مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي. ومنها ما رواه الترمذي أنه لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجللهم بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وهذا إنما هو غيض من فيض مما جاء وثبت وورد في فضل أهل البيت النبوي الشريف الطاهر الزكي. فيا سعد من ثبت على نهجهم واقتفى آثارهم ومشى على دربهم بالعلم والعمل والثبات والصدق والإخلاص، فهو بذلك إن مات عليه فهو من السالمين الآمنين الناجين. ويا تعس وخسارة من يعاديهم ظلما وعدوانا وحسدا لهم على ما آتاهم الله من فضله. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن يعادي عليا أو حسنا أو حسينا أو فاطمة الزهراء، بضعة المصطفى، التقية النقية الرضية الهنية الولية الصفية رضي الله عنهم، فهو ممقوت مخذول يدخل تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان والحاكم. ستة لعنتهم ولعنهم الله ولعنهم كل نبي مجاب، الزائد في كتاب الله، والمكذب بقدر الله، والمستحل لحرم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والمتسلط بالجبروت ليذل من أعز الله، والتارك لسنتي. واللعن هو الإبعاد من الخير، والعترة علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم ومن كان في معناهم. فالله تعالى جعل لعترة الرسول صلى الله عليه وسلم فضلاً لم يجعله لغيرهم بفضله عليه الصلاة والسلام. روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سب علياً فقد سبني، أي كأنه سبني، فويل ثم ويل للذين يعادون رسول الله وأهل بيته الكرام، أو يظلمونهم، أو يقاتلونهم، أو يقتلونهم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، رواه البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمة الكعبة، رواه ابن ماجه. فكيف بمن يقتل أولياء الله؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا علي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحسن والحسين رضي الله عنهما: هما ريحانتاي من الدنيا، أخرجه البخاري. وقال فيهما: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، رواه الترمذي وصححه. وقال عليه الصلاة والسلام: هذان ابناي، فمن أحبهما فقد أحبني، رواه الطبري وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أحب حسنا وحسينا، فأحب من يحبهما، رواه مسلم وغيره. وقد جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان ملك القطر عند النبي وحسين معي، فبكى فتركته، فأتى النبي فأخذته فبكى، فأرسلته فذهب إليه، فقال له ملك القطر: أتحبه يا محمد؟ فقال: نعم. فقال: إن أمتك ستقتله، فإن شئت أريتك تربة أرضه التي يقتل بها، يقال لها كربلاء، وأخذ بجناحه فأراه إياها، رواه أحمد وغيره. ويروى أن الحسين لما نزل كربلاء شم الأرض وسألهم عن اسمها فقالوا: كربلاء، فقال: كرب وبلاء، فقتل بها. وعن هلال بن ذكوان قال: لما قتل الحسين مطرنا مطرا بقي أثره في ثيابنا مثل الدم. ولما قتل الحسين رضي الله عنه احمرت السماء وظهرت النجوم في النهار. وقال الإمام ابن سيرين: لم ترى هذه الحمرة في السماء حتى قتل الحسين. وقيل: كانوا إذا رفعوا حجرا من الأرض في ذلك اليوم وجدوا دما تحته. ويح قاتل الحسين رضي الله عنه، كيف يكون حاله مع أبويه وجده عليه الصلاة والسلام؟ قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. لقد جمعوا في ظلم الحسين ما لم يجمعه أحد، ومنعوه أن يرد الماء في من ورد، وأن يرحل عنهم إلى بلد، وسبوا أهله وقتلوا الولد. ألم يسمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من حبه للحسين يقبل شفتيه ويحمله كثيرا على عاتقيه؟ وقد روى الطبري أن السيدة زينب رضي الله عنها حين مرت بأخيها الحسين رضي الله عنه صريعا صارت تقول: يا محمد يا محمد، صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء، مقطع الأعضاء يا محمد، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة. فأبكت كل عدو وصديق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: كسبت وهم لا يظلمون. So this is verse 281 of Al-Baqarah. It means fear a day when you shall return to God and every soul shall find what it earned without any injustice. Al-Baqarah 281. And number two, footnote, return to God means to stand on the new earth after resurrection to face God's judgment for the deeds done before death. This does not mean going to a place where Allah is allegedly located, for Allah is the creator of space and place, and He exists without being in a place or direction. We'll stop here, inshallah. لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: Sponsoring 2MFM.
5: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
6: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.

طبيب بل غرامي أعجب، فأنا المصاب ووبل دمعي صيب، فيلوح لي طيف الأحبة يرتمي بين الحشا والقلب بل هو أقرب، ويقول لي يا عاشقا ألف الضنا، عذب غرامك بل حنانك أعذب، يا من سألتم ما تروم وتطلب، يا من هواكم للنفوس مهذب، نطق الفؤاد وبالغرام أجابكم، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، يا من سلبتم بالمحاسن مهجتي، قلبي على جمر الغضا يتقلب، حليتم جيد الفضائل بالتقى، فإليكم درر المفاخر تنسب، والصب فاض غرامه متسعرا، فبمنحنى الأضلاع ذا يتلهب، بعد الأحبة عنه عذب روحه، وعذابه بهواكم مستعذب، أنتم صباح المكرمات وجدكم نور العيون وللقلوب مطيب، يا آل طه يا آل طه يا بدور المصطفى، أنتم شموس في العلا لا تغربوا، شمس المديح تألقت بمديحكم، فمديحكم لرضا الإله يقرب، صدح الفؤاد بمدحه متوسلا، فغرامه بالمصطفى لا يكذب، كتب الفؤاد حنينه متشوقا، فالشوق يملي والمدامع تكتب، وإذا تكرر ذكركم في مسمعي فالذكر يحلو والمسامع تطرب، إني وقفت ببابكم متذللا، ومحبكم عن بابكم لا يحجب، هلا رحمتم بالتعطف مهجتي، فأنا المتيم عطفكم أترقب، يا آل بيت الهاشمي، يا آل بيت الهاشمي محمد، يا من هواكم منهل لا ينضب، فلتسمع الدنيا فقلبي قد شدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي أنشدا، أنا مذهبي عن حبكم لا أذهب، فلتسمع الدنيا فقلبي غردا، أنا مذهبي عن حبكم.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي هو بالصدق قبل النبوة وبعدها يعرف وبكل خير يوصف. عن العاشر من محرم سيحدثنا فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله اليوم، حيث يسعدنا أن نستضيفه ليتحدث عن هذه الحوادث التي جرت في العاشر من المحرم. إذن ضيفنا اليوم فضيلة الشيخ بلال حميصي. نجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وأيضا نرحب معنا باستديو إذاعة الجالية الإسلامية بفضيلة الشيخ بلال حميصي. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام الجديد عام خير على البرية.
0: آمين، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يسعدنا اليوم أن نستضيفك لتحدثنا عن عاشوراء وعن صيام هذا اليوم، وأيضا عن صيام يوم التاسع منه. جعل الله تبارك وتعالى بعض أيام السنة ولياليها أفضل من بعض، كيوم عرفة ويوم عاشوراء، وهو العاشر من المحرم الذي وقعت فيه حوادث تاريخية مؤثرة. وبما أننا على مقربة من هذا اليوم العظيم، أحببنا اليوم أن تكون معنا فضيلة الشيخ كي نسلط الضوء على هذه الوقائع. لكن بداية، هل يسن صوم يوم عاشوراء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. تمر علينا هذه المحطات في كل عام، ولنا فيها وقفات تأمل وتبصر، وقفات نحن بحاجة عظيمة إلى التحصن والتمسك بما فيها من درر المعاني ولآلئ الدروس والعبر والقيم، فهي الزاد لنا في مواجهة ما تمر به الأمة من أوقات عصيبة في هذا الزمن الكالح الذي زاد فيه الجهل والظلم وقل فيه العلم والورع والإنصاف. ومع هذا فإن فينا عزائم لا تلين، وشعلا وقادة من الهمم لا تنطفئ ولا تخبو ما دامت فينا قلوب خافقة باليقين وعامرة بنور التوحيد والإيمان وحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأكوان، والاقتداء بأهل بيته الكرام وصحابته السادة الأبرار العظام، فمن سيرتهم العطرة نستقي، ومن مواردهم العذبة النقية نتزود، وعلى دربهم نمضي، وبهداهم المشرق نقتدي. وهكذا كان في كل محطة هجرية تاريخية حوادث، ومن جملة هذه الحوادث عاشوراء. هذا اليوم عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، وجد اليهود يصومون العاشوراء، وهو العاشر من المحرم. فلما سئلوا عن سبب ذلك فقالوا: في هذا اليوم أظهر الله تعالى موسى وأهلك فرعون، ونحن نصومه شكرا لله تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم، فصام وأمر الناس بالصوم أمر استحباب.
0: ما شاء الله. طيب، هل يسن صيام التاسعاء كذلك فضيلة الشيخ؟
1: هو في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن هذا اليوم يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر. فصيام العاشوراء هو مستحب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكنه صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يمر عليه التاسع من المحرم. إذن صيام يوم عاشوراء سنة وليس فرضا، وكذا صيام التاسع من المحرم.
0: طيب، ما الحكمة من صوم يوم التاسع؟
1: هناك عدة حكم، من جملة ذلك أنه قد يكون هناك خطأ في بداية الشهر. فعندما نصوم العاشوراء نصوم يوما قبلها، بل نص إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى على استحباب صوم الحادي عشر من المحرم.
0: تمام، يعني 9 و10 و11.
1: نعم، 3 أيام، وهذا كله من باب الاحتياط.
0: أيوة.
1: وهناك حكم أخرى لا يسع الوقت لذكرها.
0: طيب فضيلة الشيخ، لو تذكر لنا عن بعض الحوادث التي حصلت في عاشوراء.
1: ما شاء الله، كان في هذا اليوم المبارك العاشر من المحرم حصلت حوادث جمة في هذا اليوم. من جملة ذلك أن الله تبارك وتعالى تاب على نبيه آدم عليه السلام، ونجى الله تعالى سفينة نوح من الغرق في اليوم العاشر من المحرم في العاشوراء. وفيه أنقذ الله تعالى سيدنا إبراهيم من النمرود. ويقال أيضا في هذا اليوم ولد فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام. وفيه رد الله تعالى سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب عليهما السلام. وفيه أظهر سيدنا موسى عليه السلام على فرعون، وفلق له ولبني إسرائيل البحر. وفيه أخرج سيدنا يونس من بطن الحوت، وكشف فيه ضر سيدنا أيوب عليه السلام. وفي العاشر من المحرم ولد سيدنا عيسى عليه السلام. وكذلك في العاشر من المحرم حصلت غزوة ذات الرقاع. وفي العاشوراء أيضا ألمت بالمسلمين فاجعة أدمت قلوبهم، ألا وهي مقتل واستشهاد سيدنا الحسين ابن علي رضي الله عنهما. وكذلك ذكر النسفي في تفسيره للقرآن الكريم بأن أهل الكهف كانوا يقلبون في يوم عاشوراء، كما أخبر الله تعالى: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تبلأ جسادهم. وكان هذا التقلب في يوم العاشوراء. إذن يوم العاشوراء هو حافل بالحوادث التي مرت على مر الزمن.
0: صحيح. سنقف فضيلة الشيخ عند بعض الحوادث، وذلك لضيق الوقت، يعني نتمنى لو تتحدث عن كل حادثة بالتفصيل، لكن سنتوقف عند البعض قليلا
1: إن شاء الله.
0: فماذا عن نجاة سيدنا نوح عليه السلام؟
1: نعم، ليعلم بأن نبي الله نوح عليه السلام هو أول نبي يرسل إلى قوم كافرين.
0: نعم.
1: الناس الذين كانوا قبله لم يحصل فيهم الكفر. الناس الذين كانوا في زمن نبي الله آدم عليه السلام، وفي زمن نبي الله شيث عليه السلام، وفي زمن نبي الله إدريس عليه السلام، كانوا جميعا على الإسلام. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. قال عبد الله بن عباس: أي كانوا على الإسلام. وحصل الكفر بين البشر بعد وفاة نبي الله إدريس عليه السلام. ولن ندخل فيما حصل، كيف الناس
0: وقعت في الكفر.
1: وقعوا في الكفر، إلا أن نبي الله نوحا عليه السلام كان أول نبي يرسل إلى قوم كافرين، فدعا إلى الله تبارك وتعالى من غير كلل ولا ملل، وبقي يدعو إلى الله تعالى 950 سنة يدعو إلى الله تعالى، ولم يؤمن به خلال كل هذه الفترة إلا نفر قليل. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كانوا قريب 80، حتى زوجته لم تكن من المؤمنين. ثم أوحى الله تبارك وتعالى إليه أنه لن يؤمن بك يا نوح إلا من قد آمن، وهنا دعا الله تعالى عليهم قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. أوحى الله تعالى إليه أن يصنع الفلك السفينة، وأن يركب في السفينة ذكرا وأنثى من كل نوع من البهائم والطيور، إضافة إلى من آمن معه، وكان من جملة من كانوا معه على الفلك أولاده الثلاثة المؤمنون، أما ولده الرابع وهو كنعان لم يكن مؤمنا. وعندما دعاه سيدنا نوح عليه السلام ليركب معه في السفينة قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، ولكنه كان من المغرقين. بدأت الأرض بإخراج ما فيها من المياه، وبدأت السماء بالمطر حتى عم المطر وعم الماء جميع الأرض، وبقيت السفينة طافية على وجه الماء. هذه السفينة بقيت 6 أشهر إلى أن استقرت على الجودي وهو جبل في العراق، وهناك انحسرت المياه، ونزل سيدنا نوح عليه السلام مع المؤمنين الذين كانوا قريب 80. ثم بعد ذلك الناس الذين تناسلوا من أولاد نوح الثلاثة المؤمنين، وهم سام وحام ويافث. كنعان الرابع لم يكن مؤمنا كما سبق البيان. فكل الأمم التي جاءت فيما بعد هي من أولاد نوح الثلاثة مع زوجاتهم، العرب والروم والبربر والصقالبة والترك ويأجوج ومأجوج، كل هؤلاء يعودون بالنسب إلى أولاد نوح الثلاثة. فسيدنا نوح عليه السلام هو أول نبي يرسل إلى قوم كافرين، ويروى عنه أنه لما حضرته الوفاة جاءه جبريل عليه السلام وقال له يا نبي الله كيف رأيت الدنيا، أي بعد كل هذا العمر الطويل. فقال سيدنا نوح عليه السلام رأيت الدنيا كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. معناه مهما طال بنا العمر لا بد لنا من الفراق. فهذا سيدنا نوح عاش أكثر من 1000 سنة، وعلى قول بعض المؤرخين عاش قريبا من 1800 سنة، ولكن في النهاية توفاه الله تبارك وتعالى. وهنا أحب أن أضيف فائدة من أن زوجة نوح عليه السلام كانت كافرة ولكنها لم تكن زانية، لأن الله تعالى يقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فقال عبد الله بن عباس ترجمان القرآن فخانتاهما، أي الخيانة في الدين. فزوجة نوح لم تؤمن وزوجة لوط لم تؤمن، ولكن لم يكن تحت نبي من الأنبياء امرأة زانية.
0: نعم، بارك الله فيك على هذا التوضيح بالنسبة لامرأة نوح وامرأة لوط، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب، ما هي قصة نجاة موسى عليه السلام وهلاك فرعون؟
1: سيدنا موسى عليه السلام ولد في زمن فرعون من الفراعنة، نعم. والفرعنة الدهاء والمكر، وهذا الفرعون المذكور هو الوليد بن مصعب، الذي كان في زمن سيدنا موسى عليه السلام، لكن اللقب هو فرعون كما كان في بلاد اليمن التبابعة. نعم تبع، ولكن له اسم. هذا تبع الذي مدح الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه أسعد الحميري. المهم هذا فرعون الوليد بن مصعب ولد سيدنا موسى عليه السلام في زمانه. وهذا فرعون كما الناس يعرفون رأى في منامه رؤيا، وبناء على ما ترجمه له المعبرون بأنه يولد رجل من بني إسرائيل ويكون ذهاب ملكك على يديه، فأوعز فرعون بقتل كل الذكور الذين يولدون، فصاروا يقتلون كل ذكر يولد.
0: نعم.
1: إلى أن اشتكى إليه كبار السن قالوا يا فرعون إنك تقتل الذكور، وهذا يعني بأننا نكبر يوما بعد يوم ولا يوجد من يخدمك بعدنا، إن نحن متنا لا يوجد من يخدمك بعدنا. فصار يقتل سنة ويعفو سنة، فولد سيدنا موسى عليه السلام في عام القتل، أما أخوه هارون ولد في عام الترك. المهم سيدنا موسى لما كبر وترعرع في قصر فرعون الذي رباه، فيما بعد الله تعالى أوحى إليه بأنه رسول رب العالمين، فلما نزل عليه الوحي ذهب سيدنا موسى عليه السلام مع أخيه هارون إلى فرعون يدعواه إلى عبادة الله الواحد الديان. قال الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فذهب سيدنا موسى عليه السلام برفقة أخيه هارون إلى فرعون الطاغية ليدعواه إلى الدخول في دين الإسلام. قال الله تعالى فأراه الآية الكبرى، وهي من الآيات السبع أي المعجزات السبع، وهي اليد أو العصا. ولكن فرعون طغى وتكبر وعاند، قال الله تعالى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى أي يسعى في الأرض فسادا، فحشر فنادى، حشر السحرة والجنود فنادى قام فيهم خطيبا فقال والعياذ بالله أنا ربكم الأعلى، كان يدعي الألوهية والعياذ بالله. فلم يخف سيدنا موسى عليه السلام منه ولا من تهديده، وشاء الله تبارك وتعالى أن يخرج سيدنا موسى عليه السلام بمن معه من المؤمنين، وكانوا 600,000. فلحقهم فرعون بجيش يزيدهم بمليون، يعني كان جيش فرعون 1,600,000. قال الله تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. لما وصل سيدنا موسى إلى البحر أي البحر الأحمر الذي يسمى اليوم البحر الأحمر، وكان فيما مضى يسمى ببحر القلزم، وصل إلى شاطئ البحر، وهناك أمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر 12 فرقة، وكان ما بين كل كتلة كبيرة من المياه طريق يبس. ثم دخل سيدنا موسى بمن معه من المؤمنين في تلك الفروق، حتى إذا وصلوا إلى الضفة الأخرى هناك أراد موسى أن يضرب البحر ثانية ليعود كما كان، ولكنه ألهم ألا يفعل الآن. حتى إذا وصل فرعون بمن معه من الكفرة والجنود ودخلوا جميعا في الفروق، هناك أمر سيدنا موسى عليه السلام بأن يضرب البحر بعصاه، فضرب البحر بعصاه فعاد البحر كما كان، التطمت الأمواج الهائلة على فرعون وجنوده فكانوا من المغرقين، فكانوا من المغرقين. ولما وصل فرعون إلى حال اليأس من الحياة قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن الله تعالى لم يقبل توبته في ذلك الوقت، لأنه من وصل إلى هذه الحال لا يقبل منه التوبة. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل، فمات فرعون كافرا. وكانت نجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون في العاشوراء.
0: طيب ماذا حصل لسيدنا يونس بهذا اليوم فضيلة الشيخ؟
1: سيدنا يونس عليه السلام كان يعيش في العراق في مدينة تسمى نينوى، وهي لا تزال موجودة الآن. وأهلها، أهل هذه القرية، أفسدوا فسادا كبيرا، وكان عددهم 100,000 وأكثر كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم. وكان لهم صنم يسمى عشتار، كانوا يعبدونه من دون الله تعالى. فجاءهم سيدنا يونس عليه السلام ودعاهم إلى عبادة الله الواحد الديان وإلى ترك عبادة الأصنام. فاستغرب المشركون من دعوته عليه السلام ولم يأخذوا بكلامه، مع أنه أتى بالبينات وبالمعجزات الباهرات التي تدل على صدقه وصدق عقيدته والدين الذي يدعو إليه، حتى إنه بلغ به الأمر أن قال لهم لقد دعوتكم باللين والحسنى مدة 33 عاما، فإذا أجبتم دعوتي كان الخير الذي أرجوه، وإلا فإني أنذركم عذابا واقعا وبلاء نازلا وهلاكا قريبا بعد 40 ليلة. فقالوا مستكبرين إن رأينا علامات العذاب آمنا بك والعياذ بالله. وبقي يونس عليه السلام يدعوهم، فلما مضت 35 ليلة دار حديث بين المشركين حول ما أنذرهم، فقالوا إن يونس رجل لا يكذب فارقبوه، فإن أقام معكم فلا عليكم، وإن رحل عنكم فهو نزول العذاب بلا شك. فلما كان الليل تزود سيدنا يونس عليه السلام وخرج عنهم غاضبا عليهم آيسا منهم، ولم يكن قد استأذن ربه في الخروج، فظن أنه لن يؤاخذه بذلك. قال الله تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. ومعنى هذه الآية إذ ذهب مغاضبا أي لقومه وليس لربه، فلا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء مغاضبا لربه والعياذ بالله. فكان مغاضبا لقومه وليس لربه، وقوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه معناه أن لن نضيق عليه. هو ظن بأن الله تعالى قد وسع عليه، إن شاء رحل وإن شاء أقام، فهو رحل ولكن كان رحيله من غير إذن من الله تبارك وتعالى، وهذا كان أمرا فيه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، ليست كبيرة وليست كفرا، لأن الأنبياء الكرام جملة عصموا من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن الصغائر التي فيها خسة ودناءة، ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، ولكن ينبهون فورا للتوبة من قبل أن يقتدي بهم في هذه المعصية أحد غيرهم. فلما خرج سيدنا يونس عليه السلام وبعد عن نينوى أطلت على أهلها علامات العذاب وإشارات الهلاك، فظهرت في السماء غيوم سوداء وثار الدخان الكثيف وهبط حتى وقع في مدينتهم وسود سطوحهم وصار العذاب على بعد ميل واحد منهم. ولما أيقنوا بوقوع الهلاك والعذاب قصدوا يونس عليه السلام فلم يجدوه. ماذا حصل معه عليه السلام هو وصل إلى البحر، وهناك رأى سفينة فطلب من أهلها أن يركبوه معهم فيها في السفينة. فلما ركبوا ثارت الأمواج وعلت العواصف، ثم قالوا: فيكم صاحب ذنب، ولن يكشف عنكم ما أنتم فيه حتى يلقى في الماء. فسيدنا يونس هو معروف بينهم بأنه نبي، فأراد سيدنا يونس أن يلقي بنفسه في الماء، وطبعا هنا لم يكن على أهبة الانتحار، لأن الانتحار من الذنوب الكبائر، والله تعالى عصم أنبياءه من الكبائر، فلم يهم بالانتحار سيدنا يونس عليه السلام، إنما هم بإلقاء نفسه في الماء، وهو يعلم علم يقين بأنه لن ينضر، إن رمى بنفسه في الماء لن ينضر. فأراد أن يلقي بنفسه فقالوا لا، فاقترعوا المرة الثانية فخرج سهمه، فأراد أن يلقي بنفسه فقالوا لا، ثم في المرة الثالثة خرج سهمه ثلاث مرات، فألقى بنفسه في الماء ووكل الله تعالى به حوتا كبيرا فالتقمه الحوت، ومكث سيدنا يونس في بطن الحوت أياما، قيل فيها 3 أيام وقيل أكثر من ذلك، حتى بعض الروايات تقول 40 ليلة، والله أعلم بذلك. فمكث في بطن الحوت زمنا الله أعلم به، ثم خرج من بطن الحوت، وهو في بطن الحوت صار سيدنا يونس يسمع تسبيح دواب البحر، فنادى في الظلمات، الظلمات الثلاث: ظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر. في الظلمات الثلاث: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم كشف الله تعالى عنه الضر ولفظه الحوت، فخرج من بطن الحوت إلى الشاطئ ضعيف البدن. الله تعالى أنبت عليه شجرة من يقطين، لأن ورقها كبير،
0: قرع يعني،
1: القرع، وورق هذا النبات كبير، وإذا وضع على طعام لا يقربه الذباب، فنبتت أنبتت هذه النبتة اليقطين أوراقها عليه فظللته، وأوكل الله تعالى به أروية وهي أنثى الوعل، فكانت تسقيه من حليبها.
0: سبحان الله.
1: المهم، هؤلاء قومه عليه السلام لما أيقنوا بوقوع الهلاك والعذاب قصدوه فلم يجدوه، فخرجوا إلى الصحراء، وفرقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب وأولادها، فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات وكثرت التضرعات، وألهمهم الله تعالى التوبة فأخلصوا النية، وذلك أنهم سألوا شيخا من أتباع سيدنا يونس عليه السلام، وقالوا له: لقد اقترب العذاب، فماذا نفعل؟ فقال لهم: آمنوا بالله ورسوله وتوبوا إلى الله تعالى. فآمنوا وتابوا إلى الله تعالى، وكانت ساعة عظيمة هائلة، كانت توبتهم صادقة، وبلغ من توبتهم الرد المظالم إلى أهلها، حتى إن الرجل كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه بناء أساس داره فيرده إلى صاحبه الذي أخذه منه ظلما. وكشف الله تعالى عنهم العذاب فرجعوا إلى بيوتهم آمنين مطمئنين، وكان ذلك في العاشوراء في يوم الجمعة.
0: كان يدعو في بطن الحوت بدعاء،
1: نعم، صحيح،
0: سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: نعم.
0: فلو تفسر لنا معنى الظلم هنا.
1: ليعلم أولا بأن الأنبياء كما سبق البيان عصمهم الله تعالى من الكبائر، والظلم هو من الكبائر، فلا شك أن كل أنبياء الله تعالى لا يقعون في هذه المعصية الكبيرة.
0: نعم.
1: إنما هنا قول سيدنا يونس عليه السلام إني كنت من الظالمين، هذا في معرض الذل والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. ليس معنى ذلك بأنه كان ظالما للناس مرتكبا للكبيرة، فليعلم ذلك، هذا توضيح مهم جدا، إنما كان في معرض الذل والتضرع والدعاء إلى الله تبارك وتعالى ليكشف عنه ما هو فيه من الضر.
0: طيب ننتقل إلى موقف أو حادث آخر جرى في هذا اليوم، ماذا حصل مع سيدنا سليمان عليه السلام؟
1: سيدنا سليمان عليه السلام هو كسائر الأنبياء والمرسلين كان على الإسلام،
0: نعم،
1: وقد ورد ذكره في القرآن الكريم، وهو ابن نبي الله داود عليه السلام، وقد رزقه الله تعالى النبوة والملك، فكان ملكه واسعا وسلطانه عظيما، وقد أنعم الله تعالى عليه بنعم كثيرة جليلة كريمة، منها أن الله سخر له الجن والشياطين بحيث يطيعونه وينفذون أوامره، ومن جملة ما أعطى الله تعالى نبيه سليمان عليه السلام إسالة النحاس المذاب له، فكان النحاس طيعا بين يديه كالعجين، وقد أعطاه الله كذلك فهم منطق الطير، فكان يخاطب الطيور وكذلك البهائم مثل النمل، فعن بعد 3 أميال يسمع صوت النملة، هذه الملكة ملكة النمل تقول للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه الريح ألقت كلام النملة في أذن سيدنا سليمان عن بعد 3 أميال بقدرة الله تعالى، وهذه من معجزاته. وكان حتى أيضا النبات، كان سيدنا سليمان عليه السلام يعرف عن النبات، هذه النبتة عندما كان يصلي تنبت بين يديه شجرة فتقول له أنا اسمي كذا أنفع لكذا وكذا، حتى مرة نبتت بين يديه شجرة أثناء صلاته وهي شجرة الخروب، فقالت له أنا أتيت لخراب هذا البيت، فعلم سيدنا سليمان بأن موته قريب. المهم سيدنا سليمان الله تعالى سخر له نعما عظيمة وجعل الريح تأخذه إلى حيث يشاء بإذن الله تعالى، مسيرة شهر كان يقطعها في نصف نهار سيدنا سليمان. ومن جملة معجزاته مرة كان على بساط، وهذا البساط من جملة معجزاته، البساط بساط الريح، ولكن كان كبيرا جدا، صنع من الخشب ليس سجادا، صنع من الخشب وكان كبيرا جدا، يضع عليه العدد والعدد. ومن جملة ما أعطى الله تعالى نبيه سليمان عليه السلام أنه لما كان على هذا البساط فإذ برجل مزارع يعمل على الأرض يفلح في أرضه، فوجد البساط طائرا في السماء، فقال لقد أوتي آل داود ملكا عظيما، فأوصلت الريح كلام هذا المزارع إلى سيدنا سليمان، فلما نزل إلى الأرض قصده وقال له لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير لك من الدنيا وما فيها. سيدنا سليمان كان من الذين ملكوا الدنيا من المشرق إلى المغرب، ولم يكن قلبه متعلقا بالرفاهية والتنعم، بل كان زاهدا في الدنيا، يأكل من خبز الشعير على الرغم من سعة ملكه وعظم ما بين يديه من الأموال، كان كل يوم يذبح 30,000 رأس من البقر و100,000 رأس من الغنم ويوزع اللحوم على الفقراء، أما هو عليه الصلاة والسلام كان يأكل من خبز الشعير ويشرب معه اللبن الحامض، وهذا يدل على زهده عليه السلام، فكان يستغل ما أنعم الله تعالى به عليه في نصرة هذا الدين. ولم يعش سيدنا سليمان طويلا، حسب ما ذكر بعض المؤرخين عاش ما يقارب 52 سنة، ولكن ملك الدنيا من المشرق إلى المغرب. ومرة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي فهجم عليه إبليس، فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بربطه بسارية من سواري المسجد لولا أنه تذكر دعاء سيدنا سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فلم يفعل ذلك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. طيب ماذا حصل أيضا مع سيدنا أيوب عليه السلام؟
1: سيدنا أيوب عليه السلام كان صابرا وكان محتسبا أجره عند الله تبارك وتعالى، وكان يسكن في قرية تسمى البثنية في سوريا، وهي إحدى قرى حوران في أرض الشام ما بين مدينة دمشق وأذرعات. وقد آتاه الله تعالى الأملاك الواسعة والأراضي الخصبة والصحة والمال وكثرة الأولاد، وكان عليه السلام شاكرا لأنعم الله تعالى، مواسيا لعباد الله، كان برا رحيما بالمساكين، يكفل الأيتام والأرامل، ويكرم الضيف ويصل المنقطع. ولكنه أصيب ببلاء شديد وعناء عظيم، وليس لأنه هين على الله، إنما ابتلاء من ربه له ليعظم ثوابه وأجره. قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يبتليه في أمور الدنيا ويحفظه من البلاء في أمر الدين.
0: أيوة.
1: والأنبياء كما سبق البيان أشد الناس بلاء. وهكذا صار الناس إذا ذكروا بلاء سيدنا أيوب وصبره على مر السنين مع كونه أفضل أهل زمانه، عودوا أنفسهم على الصبر على الشدائد كما فعل سيدنا أيوب عليه السلام. ماذا حصل له عليه السلام؟ أولا جاءت الشياطين إلى أمواله فأحرقتها، وفتكت بأغنامه وإبله وعبيده، وخربت أراضيه. فلما رأى ذلك سيدنا أيوب عليه السلام لم يعترض على الله تعالى، بل قال: لله ما أعطى وله ما أخذ، فهو مالك الملك وله الحمد على كل حال. وعادت الشياطين إلى أفاعيلها وفسادها، فتسلطت على أولاده عليه الصلاة والسلام، فتصدعت جدران البيت الذي كانوا فيه، ووقعت حيطانه عليهم فقتلتهم جميعا، ولم يبق منهم أحد. ومع ذلك لما وصله الخبر قابل المصيبة بالتسليم والصبر لله رب العالمين. ثم ابتلي بصحته فمرض مرضا شديدا 18 عاما. ما هو نوع المرض الذي أصيب به؟ الله أعلم، لكن بعض أهل التفسير ذكروا بأنه الحمى، والله أعلم. فابتلي ببلاء شديد في صحته كل هذه الفترة، ولكن ليعلم لم يخرج منه الدود، لأن خروج الدود من البدن مرض منفر، والله تعالى عصم الأنبياء من الأمراض المنفرة.
0: يعني افتراءات في بعض الكتب.
1: هذا من الافتراءات على سيدنا أيوب عليه السلام. من الناس من يقول: كان أيوب يخرج منه الدود فيمسك الدودة ويعيدها إلى جسده.

0: اثنان من المؤمنين فارتد أحدهما والعياذ بالله وكفر، فسأل سيدنا أيوب عنه، فقيل له وسوس إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين وأنك لست نبيا والعياذ بالله. فحزن سيدنا أيوب عليه السلام لهذا الأمر وتألم لارتداد صاحبه عن الإسلام، فدعا الله تعالى أن يعافيه ويذهب عنه البلاء كي لا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه. ويروى أن زوجته وكانت صالحة واسمها رحمة قالت له يا نبي الله كيف تصبر على كل هذا البلاء؟ فقال لها سيدنا أيوب أنعم الله علينا يا رحمة أن عشنا في الرخاء 70 عاما، أقليل علينا أن نصبر على البلاء 70 عاما؟ فدعا سيدنا أيوب عليه السلام ربه بأن يشفيه ويعافيه مما هو فيه، مع أنه كان صابرا شاكرا ذاكرا مع شدة البلاء. فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب الأرض برجله فضربها فنبعت عينان من المياه، فشرب من واحدة فتعافى باطنه، واغتسل بالأخرى فتعافى ظاهره، وأذهب الله عنه ما كان يجده من الألم والأذى والسقم والمرض، وأبدله بعد ذلك صحة ظاهرة وباطنة وجمالا تاما. ولما اغتسل من هذا الماء المبارك أعاد الله لحمه وشعره وبشره على أحسن ما كان، وأنزل الله له ثوبين من السماء أبيضين التحف بأحدهما من وسطه ووضع الآخر على كتفيه، ثم أقبل يمشي إلى منزله وأبطأ على زوجته حتى لقيته من دون أن تعرفه، فسلمت عليه لم تعرف بأنه أيوب، وقالت له يرحمك الله هل رأيت ذاك الرجل المبتلى؟ قال من هو؟ قالت نبي الله أيوب، أما والله ما رأيت أحدا قط أشبه به منك عندما كان صحيحا. فقال فإني أيوب. ورد الله تعالى إلى زوجته شبابها ونضارتها فولدت له 27 ذكرا عوضا عن الذين ماتوا سابقا. وأقبلت سحابة وصبت في بيدر قمحه ذهبا حتى امتلأ، ثم أقبلت سحابة أخرى إلى بيدر شعيره فسكبت عليه فضة حتى امتلأ. وحدثت كذلك معجزة أخرى إذ أرسل الله تعالى سحابة على قدر قواعد داره فأمطرت 3 أيام بلياليها جرادا من ذهب. وقد رفع الله تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام الشدة وكشف ما به من ضر رحمة منه ورأفة وإحسانة، وجعل قصته ذكرى للعابدين تصبر من ابتلي. وعاش سيدنا أيوب عليه السلام بعد ذلك فيما يقال 70 عاما يدعو إلى دين الإسلام، وكان كشف الضر عن سيدنا أيوب عليه السلام في العاشوراء.
1: سبحان الله، يعني مواقف لها حكم، نأخذ منها حكم وعبر كل موقف من هذه المواقف التي ذكرتها. كمان في عنا كتير مواقف وحوادث حصلت بالنسبة لسيدنا يوسف عليه السلام وإبراهيم وآدم. فلو تتفضل فضيلة الشيخ بأن تشرح لنا ماذا حصل إذن مع سيدنا يوسف.
0: سيدنا يوسف عليه السلام هو ابن نبي الله يعقوب، وسيدنا يعقوب هو ابن نبي الله إسحاق، وإسحاق هو ابن نبي الله إبراهيم عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام مادحا هؤلاء الأنبياء الأربعة، فهو الكريم، يتكلم عن يوسف عليه السلام، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. سيدنا يوسف عليه السلام كان أحد أولاد نبي الله يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب كان عنده زوجة أنجب من واحدة يوسف وبنيامين.

0: ومن الأخرى أنجب 10 أولاد. فكان إخوته من أبيه يغارون منه، فدبروا فيما بينهم مكيدة، فأرادوا أن يخرجوا أخاهم يوسف عليه السلام من دار أبيه ليكيدوا له، فصمموا على أن يلقوه في جب، فأخرجوه وزعموا بأنهم ناصحين له ويخرجونه معهم ليلعب. فقال لهم سيدنا يعقوب عليه السلام: أخاف عليه من الذئب؟ فقالوا: نحن عصبة، فلا يقدر الذئب علينا جميعا. فسلمهم يوسف عليه السلام، فلما خرجوا به ألقوه في جب في بئر، ثم رجعوا إلى والدهم في وقت الليل ليكون بزعمهم أبلغ في إيصال الكذب إلى نبي الله يعقوب عليه السلام. فلما وصلوا كانوا يبكون، فقال: ماذا حصل؟ قالوا: ذهبنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وهذا قميصه، وكانوا قد لطخوا قميصه بدم كذب، كانوا قد ذبحوا جديا ووضعوا شيئا من دمه على هذا القميص، على قميص يوسف، وقالوا لوالدهم يعقوب: هذا قميص ولدك يوسف. فنظر إليه سيدنا يعقوب عليه السلام فلم يجد فيه شيئا من التمزق، وجده سليما، فقال لهم متهكما بهم: ما أحلم هذا الذئب على ابني. ثم بعد فترة من الفراق بينهما، أي بين نبي الله يعقوب وبين ولده يوسف، الذي انتهى به الأمر إلى أن وصل إلى مصر، والقصة طويلة ولها تفاصيل، ولكن بعد طول هذا الفراق، يقال 40 سنة والله أعلم، هذا الفراق دام، إلى أن وصل سيدنا يعقوب عليه السلام مع أولاده ومع زوجته إلى مصر. وكان في ذلك الحين سيدنا يوسف كان على خزائن أرض مصر، كان هو العزيز في ذلك الحين. فلما وصل إليه الجميع استقبلهم بالبشر والترحاب، وقد رد الله تبارك وتعالى نبيه يوسف إلى والده يعقوب عليه السلام في العاشرة، في العاشر من المحرم. ولكن هي القصة طويلة جدا وفيها أشياء جميلة جدا، ولكن فقط نحن أوجزنا للمستمعين ماذا حصل، كيف أن التقى سيدنا يوسف عليه السلام بوالده نبي الله يعقوب. وهناك يسجد سيدنا يعقوب وأولاده وزوجته ليوسف عليه السلام سجود تحية واحترام، وكان هذا جائزا في شرعهم. أما في شرعنا، في شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السجود للإنسان على وجه التحية والاحترام حرام، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام فوجد الناس هناك يسجدون لبطارقتهم، فلما رجع سجد لرسول الله، فنهاه النبي وقال: لا تفعل، لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، مع أنه كمان سجود الزوجة لزوجها في هذا الشرع حرام.
1: نعم. طيب، ماذا حصل مع سيدنا آدم عليه السلام؟
0: سيدنا آدم عليه السلام هو أول بشر خلقه الله تعالى، وهو أول الأنبياء والمرسلين. قبل أن تأتيه الذرية كان يعيش في الجنة، في جنة الخلد التي لا مرض فيها ولا موت ولا عطش ولا جوع ولا عري ولا حزن ولا بأس، كان يعيش هناك مع زوجه حواء عليها السلام. حواء لم تكن نبية، إنما كانت ولية. سيدنا آدم نهي عن الأكل من شجرة معينة، لم يذكر لنا في القرآن الكريم ولا في الحديث نوع هذه الشجرة، هل هي شجرة تفاح أم إيجاص أم ما شابه ذلك، الله أعلم. لكن شجرة نهي عن الأكل منها، فجاءه إبليس، وليعلم بأن إبليس ليس له سيطرة على الأنبياء، لأن الله تعالى يقول في القرآن حكاية عنه عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فزعم إبليس الذي كان في الجنة في ذلك الحين، هو إبليس أول ما خلقه الله تعالى كان مسلما، هو جن،
1: من الجن،
0: أول جن خلقه الله إبليس، لكن كان يسمى عزازيل، كان على الإيمان. عندما خلق الله تعالى نبيه آدم أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية واحترام، وأمر إبليس لأنه كان يعبد الله مع الملائكة بالسجود لآدم سجود تحية واحترام. الملائكة سجدوا لآدم، أما إبليس أبى واستكبر، وهنا كفر بالله العظيم باعتراضه على الله تعالى. لكن لم يخرج من الجنة فور كفره، إنما بقي في الجنة زمانا ليوسوس لسيدنا آدم عليه السلام. المهم، نبي الله آدم أكل من هذه الشجرة التي كان قد نهي عن الأكل منها، والأكل منها لم يكن كبيرة ولم يكن صغيرة، فيها خسة ودناء. أكل منها وتاب فورا كما سبق أن بينا. ثم أراد أن يتوب سيدنا آدم عليه السلام، فدعا الله تعالى. لما دعا الله تعالى، الله تعالى قبل منه وعفى عنه سبحانه وتعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتاب سيدنا آدم من هذه المعصية الصغيرة التي لا خسة فيها ولا دناء، وكان ذلك في العاشر من المحرم. ويذكر في الحديث الذي رواه الحاكم وغيره أن آدم لما أراد أن يتوب دعا الله تعالى متوسلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله تعالى: كيف عرفت محمدا ولم يخلق بعد؟ فقال: نظرت إلى قوائم العرش فوجدت مكتوبا هناك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فغفر الله تعالى لآدم، وكان ذلك في العاشر من المحرم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سنختم معك بماذا حصل مع سيدنا إبراهيم عليه السلام.
0: سيدنا إبراهيم كان في زمانه رجل يسمى النمرود، وكان قد ادعى الألوهية كما ادعى فرعون الألوهية في زمن سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لم يعبد إلا الله من قبل النبوة وبعد النبوة، من قبل البلوغ وبعد البلوغ لم يعبد إلا الله، لأن الله يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. قال البعض من أهل التفسير: من قبل، أي من قبل النبوة، ومنهم من قال من قبل، أي من قبل البلوغ. هذا الرجل النمرود كان يدعي الألوهية والعياذ بالله، فدعاه سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى عبادة الله الواحد الديان. ولكن هذا الرجل المتكبر النمرود لم يؤمن بسيدنا إبراهيم عليه السلام، لم يصدقه، فقال لسيدنا إبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم من تعبد؟ فقال سيدنا إبراهيم: أعبد الله الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت. فأتى برجلين، كان أحدهما قد استوجب القتل في حكمه، في حكم النمرود، فنفذ فيه حكم القتل فقتل، فقال: أنا أمدته. ثم أتى بآخر وأطلق سراحه، قال: أنا أحييته. فقال له سيدنا إبراهيم بلسان المتوكل على الله تعالى: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. ثم قال النمرود لسيدنا إبراهيم: اجمع جموعك وأجمع جموعي. وأراد هذا النمرود إحراق سيدنا إبراهيم عليه السلام، فحبسه في مكان، ثم أضرم النيران حتى هذه النار كانت عظيمة جدا، ألسنة اللهب ارتفعت في السماء حتى يقال بأن الطير كان يهوي فيها إن مر في هوائها من شدة لهيبها.
1: الله أكبر.
0: فأرادوا أن يقذفوا إبراهيم عليه السلام في هذه النار العظيمة فلم يستطيعوا أن يقتربوا منها. فجاء إبليس اللعين متشكلا بصورة بشر وعلمهم صنع المنجنيق، وهي آلة كانت تستعمل لدك القلاع والحصون في الماضي كالمدفع. فوضع سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام في المنجنيق ورمية، وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لما ألقي في النار الله تعالى سلمه، فلم يحترق لا هو ولا ثوبه، إنما كل الذي احترق الحبل الذي قيد به. ثم بعد أيام جاء والده، أي والد سيدنا إبراهيم آزر، جاء إلى النمرود وطلب منه أن يخرج جسد ولده ليدفنه، ظنا منه بأنه قد مات بعد أيام. فلما نقبوا الجدار فإذ بسيدنا إبراهيم عليه السلام لا يزال حيا في روضة سندسية.
1: الله أكبر.
0: ولكن النمرود لم يؤمن، فسلط الله تبارك وتعالى عليه نوعا من الحشرات. أما هو بالتحديد النمرود، دخلت حشرة صغيرة في منخره ووصلت إلى دماغه وصار يتألم ألما شديدا، حتى يخف الألم صار يأمر أتباعه بالضرب، بضربه على رأسه بالمرازب، بالعصي الغليظة وبالأحذية وبالكفوف حتى يخف الألم، حتى قيل بقي يعذب كذلك 400 سنة. جعله الله تعالى عبرة لمن يعتبر. البلاء كشف عن سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، أنقذه الله تعالى من النمرود في العاشوراء، في العاشر من المحرم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل ما قدمته اليوم من هذه الفوائد الدينية وماذا حصل في يوم عاشوراء، يعني هذا بشكل موجز.
0: نعم.
1: لضيق الوقت، لكن سنتابع معك إن شاء الله الأسبوع القادم في الحديث عن يوم عاشوراء وما حصل، وخاصة عن استشهاد الإمام الحسين
0: إن شاء الله تعالى.
1: نشكر لكم حضوركم فضيلة الشيخ معنا اليوم، وسددكم ووفقكم الله، آمين.
0: بارك الله فيكم وتقبل الله تعالى منا ومنكم ومن الإخوة المستمعين، ونقول مجددا للجميع كل عام وأنتم بألف خير.
1: بارك الله فيك والسلام.
0: آمين
1: عليكم.
0: فيكم وعليكم السلام.
2: مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

الحمد لله الذي رفع السماء مزينة بزينة النجوم، وثبت الأرض بجبال في أقاصي التخوم. علم الأشياء كلها وإن تعدد المعلوم، وقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمذموم، واطلع على بواطن الأسرار وخفايا المكتوم. جل أن تحيط به الأفكار أو أن تتخيله الوهوم، وقضى ما يكون فقضاؤه محتوم، وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلاة تبلغه على المروم، وعلى صاحبه أبي بكر الصديق المتصدق على السائل والمحروم، وعلى عمر المنتصف بين الظالم والمظلوم، وعلى عثمان المتهجد إذا رقد النؤوم، وعلى علي الذي حاز الشرف والعلوم. أما بعد، الحديث 47. قال الحافظ النووي رحمه الله: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. راوي هذا الحديث يا أحبابنا هو معاذ بن أنس الجهني، صحب النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه أحاديث، وسكن مصر، وكنيته هو أبو سهل بن معاذ الذي روى عنه العديد من الشاميين والمصريين. روى عنه ابنه سهل، له نسخة كبيرة عند ابنه سهل أورد منها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والأئمة بعدهم في كتبهم. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 حديثا. هذا الحديث يرويه معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: قال عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا، كظم يعني تجرعه واحتمل سببه وصبر عليه. والغيظ يا أحبابنا تغير الإنسان عند احتداده، وظاهر عموم التنكير غيظا حصول الثواب على كظم الغيظ مع القدرة على إنفاذه وإن قل. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وهو قادر على أن ينفذه، أن يقضي ويعمل بما يدعوه إليه من ضرب المغتاظ منه أو قتله أو نحوه لسطوته على المغتاظ منه، إما بملك أو نحوه. وهذا قيد في حصول ثواب كظم الغيظ المذكور. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: دعاه الله، أي دعته ملائكة الله بأمر من الله عز وجل. أحيانا يا أحبابنا ترد ألفاظ فيها أن الله تعالى نادى فلانا أو دعا فلانا، ويكون المراد أن ملكا من ملائكة الله ينادي بأمر الله عز وجل، وليس المراد أن الله يتكلم بحرف وصوت وينادي يوم القيامة كما ينادي بعضنا بعضا. لا، فالله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولكننا أهل السنة والجماعة نقول: الله تعالى موصوف بصفة الكلام، يجب أن نعتقد أن الله له صفة الكلام، وبما أنها صفة لله تعالى فهي ليست كصفات المخلوقين يا أحبابنا، وليست كما يخطر للبشر. فكلام ربنا واحد غير متعدد،
أما كلامنا متعدد، كلام الله ليس ككلامنا، كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس بانسلال هواء ولا باصطكاك أجرام. نحن كلامنا بحرف وصوت ولغة، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوقين. كذلك كلامنا يا أحبابنا يكون بانسلال هواء وتحرك الأجرام، فيكون هذا الكلام مخلوقا. أما كلام الله ليس له بداية، ليس له نهاية، لأنه صفة لله عز وجل. وينبغي أن يعلم أن أهل السنة والجماعة وسط بين طرفي شذوذ، وسط بين شذوذ المشبهة وشذوذ المعطلة. المشبهة المجسمة قالت الله متكلم بكلام هو حروف، الله قالوا الله متكلم بكلام هو حروف وأصوات متعددة، قالوا يحدث في ذاته ثم ينقطع ثم يحدث ثم ينقطع والعياذ بالله تعالى. وهذا تشبيه لله بخلقه وضد قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما المعتزلة ماذا قالت؟ قالت الله لا يوصف بصفة الكلام، نفوا عن الله صفة الكلام، قالوا إنما كلامه تعالى حروف وأصوات يخلقها في غيره، قالوا كاللوح أو جبريل أو الرسول، قالوا وهو حادث أي مخلوق. وهذا أيضا كفر وضلال وضد قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما أهل السنة نصرهم الله تعالى وفقهم الله للصواب، أثبتوا الصفة أي أن الله له صفة الكلام، ولكن من غير تشبيه، ما قالوا بالتعطيل مثل المعتزلة، ولا قالوا بالتشبيه مثل المجسمة، بل قالوا إن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. لماذا يا أحبابنا؟ قالوا لأنه لو كان حرفا أو صوتا أو لغة لكان ككلام المخلوقين. لما نقول نحن بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا بحرف الباء ثم انتهينا منه، وبدأنا بحرف السين، وهكذا كلامنا حروف وأصوات ومتقطعة له نهاية كلامنا، إذا سكتنا انقطع وانتهى. لا يجوز أن يكون كلام الله ككلامنا، كلام الله يستحيل أن يكون هكذا. هذا ما كان عليه السلف الصالح، فقد صرح الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه وهو من أساطين علماء السلف، فقد ولد سنة 80 للهجرة، قال في كتابه الفقه الأكبر: ويتكلم عن الله لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات لسان أسنان من المخارج والحروف، والله متكلم بلا آلة ولا حرف. فإذا يا أحبابنا كلام الله الذي هو صفة له ليس مخلوقا. والذي يقول إن كلام الله ويعني صفة الكلام لله تعالى مخلوقة، هذا كذب القرآن وخرج من الإسلام، وعليه أن يرجع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين، لأنه جعل الحدوث يطرأ على الله. فالذي يا أحبابنا تكون له صفة مخلوقة ذاته مخلوق، الله ليس كذلك، الله صفاته أزلية وذاته أزلي. لكن يا أحبابنا قد يسأل سائل: طيب القرآن الذي نقرأه وهو المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، إله بداية وإله نهاية، وهو حروف ويقرأ بصوت وهو باللغة العربية، ماذا نقول عنه؟ هذا سؤال يسأله البعض في مثل هذه الأمور. فالجواب: القرآن يا أحبابنا بمعنى اللفظ المنزل اللي بين أيدينا، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، الذي نقرأه بألسنتنا، الذي نحفظه في صدورنا، هذا حروف، هذا متقطع نقرأه بصوت، فإذا هو مخلوق. فكيف نوفق بين هذا الأمر وبين كلام الله الذي هو صفته الذي ليس مخلوقا؟ أهل السنة والجماعة نصرهم الله قالوا للتوفيق بين هذا وهذا، قالوا كلام الله يطلق ويراد به معنيان. الأول: يطلق ويراد به صفة الكلام لله تعالى. فإذا أردنا بكلام الله الصفة التي لله، فهذه الصفة كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة
ولا متقطع، ليس له بداية، ليس له نهاية، ليس بانسلال هواء، ليس باصطكاك أجرام. أما إذا أردنا بقولنا كلام الله الثاني، يعني اللفظ المنزل الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي هو بين الدفتي المصحف، هذا حروف، هذا نقرأه بصوت، هذا لغة عربية. هذا اللفظ يا أحبابنا ليس عين كلام الله الذاتي، ليس معناه أن الله قرأ على سيدنا محمد كما يقرأ الشيخ على تلميذه، لا يجوز اعتقاد هذا. إنما نقول عن هذا اللفظ المنزل أنه كلام الله لأنه يدل على الكلام الأزلي الأبدي، يعني عبارات عن كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، لكن ليس هو عين صفة الكلام لله، لأن الله تعالى لا يجوز أن تكون صفة الكلام التي له منتقلة عنه إلى غيره، هذا لا يعتقده المسلمون. ولذلك مما استدل به أهل الحق على أن كلام الله تعالى ليس حرفا ولا صوتا آيات، منها قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. هذه الآية في سورة الأنعام، قال أهل السنة: لو كان الله تعالى يتكلم بحرف وصوت كخلقه لجاز عليه كل صفات الخلق من الحركة والسكون وغير ذلك، وهذا محال. فلذلك وجب أن يكون كلام الله غير حرف وصوت ولغة، ويدل على ذلك قوله تعالى: وهو أسرع الحاسبين. وذلك لأن الله يكلم كل إنسان يوم القيامة، يعني يحاسب الناس الإنس والجن حتى، فيسمعه كلامه ويحاسب من يحاسبه منهم، فيفهم العبد من كلام الله السؤال عن أفعاله وعن أقواله وعن اعتقاداته، والله ينتهي من حسابهم في لحظة، في وقت قصير من موقف من مواقف القيامة. يوم القيامة يا أحبابنا كله 50,000 سنة، فلو كان حساب الله لخلقه من إنس وجن بالحرف والصوت ما كان الله ينتهي من حسابهم في 100,000 سنة، لأن الخلق كثير، يأجوج ومأجوج وحدهم يوم القيامة، البشر كلهم بالنسبة لهم كواحد من 100، وفي رواية كواحد من 1,000، وبعض الجن يعيشون آلافا من السنين. فلو كان حساب الخلق بالحرف والصوت لكان إبليس يا أحبابنا وحده يأخذ حسابه وقتا كثيرا، لأن إبليس يجوز أن يكون عاش 100,000 سنة وأكثر ولا يموت إلا يوم النفخة. وكذلك حساب العباد ليس على القول يا أحبابنا فقط، بل على القول والفعل والاعتقاد. وكذلك الإنس منهم من عاش 2,000 سنة، ومنهم من عاش 1,000 وزيادة، ومنهم من عاش 100 من السنين. فلو كان حسابهم بالحرف والصوت لاستغرق حسابهم زمانا طويلا جدا، ولم يكن الله أسرع الحاسبين كما ذكر في القرآن، بل لكان أبطأ الحاسبين، والربنا يقول: وهو أسرع الحاسبين. إذن كلامه، حسابه لخلقه للإنس والجن، يسمعهم كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا. ثم الحروف يا أحبابنا تتعاقب، مهما كانت سريعة تأخذ شيئا من الوقت، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يوصف بصفات المخلوقين. لذلك يا أحبابنا ينبغي على المسلم أن يعتقد في خالقه أن له صفة الكلام، وأن صفة الكلام لا تشبه كلام المخلوقين، وأن الله متكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين، لأن كلام المخلوقين حرف وصوت، أما كلام ربنا الذي هو صفة له ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس له ابتداء، لا يطرأ عليه سكوت، لا يطرأ عليه تقطع. هذه عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقيدة كل الأنبياء وكل المسلمين. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: على رؤوس الخلائق، أي دعاه الله على رؤوس الخلائق، أي أمام الخلائق، تنويها بفضله وعلو مرتبته يوم القيامة،
أي اليوم الذي يدان به العباد ويحاسبون. القيامة كما قلنا 50,000 سنة، أولها من خروج الناس من قبورهم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. القيامة يا أحبابنا فيها 50 موقفا، كل موقف 1,000 سنة، يكون المجموع 50,000 سنة. هذا اليوم يخفف على العبد التقي حتى يكون عليه كالصلاة المؤداة التي يصليها صاحبها في الدنيا، لا يحس بالضيق. مقدار الوقت الذي كان يأخذه في الدنيا لأداء الصلاة المفروضة، هكذا يحس يوم القيامة بأنه يعني وقت يمر عليه مسرعا جدا، لأنه

على حرها في الدنيا، يعني الشمس تكون فوق رؤوس العباد قدر ميل، يعني نصف ساعة مشي، لكن المؤمن الكامل لا يقاسي منه شيئا، الله يجعله في ظل العرش. فكل من أكرمهم الله تعالى من المؤمنين ذلك اليوم يكونون في ظل العرش، لا يجدون مس حر الشمس بالمرة إلى أن يقضى بين العباد، فيبعث من يبعث إلى الجنة ويبعث من يبعث إلى النار. وجاء في ما رواه ابن حبان في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى العجز، ومنهم من يبلغ إلى الخاصرة، ومنهم من يبلغ عنقه، ومنهم من يبلغ وسط فيه. وأشار عقبة بيده فألجم فاه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير هكذا، ومنهم من يغطيه عرقه. ولكن يا أحبابنا، الله تعالى لا يسلط حر الشمس يوم القيامة على الأتقياء والأولياء والأنبياء حين تدنو الشمس من رؤوس الناس. اليوم مركز الشمس بعيد من رؤوسنا، بيننا وبينها مسافة بعيدة جدا، أما في ذلك اليوم فإنها تقترب، فيعرق هذا وهذا من شدة الحر، ولا سيما الكفار، وبعض المسلمين من أهل الكبائر يصير لهم عرق شديد، لكن لا يصيب عرق هذا إلى الذي يليه ولا عرق هذا إلى هذا الذي يليه، إنما كل على حسب عمله، عرق هذا حوله يتكوّم. ولا يموتون يا أحبابنا مهما اشتد عليهم حر الشمس ووصل عرقهم إلى ما وصل إليه، فبعض الناس عرقهم يأخذ أقدامهم، وبعض الناس إلى ركبهم، وبعض الناس إلى أوساطهم، وبعض الناس إلى أفواههم، أما الكفار فبعضهم عرقهم يغرقون فيه، يرتفع ويعلو فيعمهم ويغمرهم. ويوجد يا أحبابنا مؤمنون دون الأولياء يحصل لهم يوم القيامة وقاية من حر الشمس. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يسهلون على الناس ويقرضونهم، يكون لهم ديون على المسلمين فلا يشددون عليهم. وهذا يا أحبابنا نحتاج أن ننشره اليوم بين الناس، بسبب الضائقة المالية التي أصابت كثير من الناس بسبب هذا المرض، فيحتاج المسلم أن يعين أخاه المسلم وأن يصبر عليه وأن يعوضه المال إذا احتاج. كثير من الناس اليوم لا يجد طعاما، بعض الناس لا يجد ما يأكله، ينبغي على المسلم أن يتفقد أخاه المسلم، وإن كان أقرضه مال في الماضي يسامحه أو يسهل له، إما أنهم يسامحونهم أو لا يشددون عليهم في المطالبة، بل يوسعون في الأجل. ماذا يقولون لهم؟ إحنا لنا عليكم ديون، لما يتيسر لكم تعطوننا، ما تهكلوا هم الآن. وأحيانا قد يسامحهم فيقولوا له: سامحتك لوجه الله. انظروا إلى ثواب هؤلاء يا أحبابنا، ثواب هؤلاء يوم القيامة أن يظلهم الله تعالى بظل العرش فلا يصيبهم أذى الشمس. من منا لا يحب أن يكون من هؤلاء؟ هذه مثوبة عظيمة، هنيئا لمن يفوز بها، هنيئا لمن يسامح مسلما له عليه دين بسبب الضيق الذي فيه أخوه المسلم. وكذلك الذين يتحابون في الله، الرجل أحب أخاه في الله، المرأة أحبت أختها في الله، أي ليس للمال يتحابون، ولا لأجل القرابة ولا لتآلف الشكل، إنما لأن هذا مؤمن يحب الله ورسوله وهذا مؤمن يحب الله ورسوله، يتآلفان ويتحابان ثم يتصافان المحبة، فلا يعامل بعضهم بعضا بالغش والخيانة والمكر. فالذي يحب لنفسه من الخير يحبه لأخيه، وذاك مثل ذلك. هؤلاء يا أحبابنا أيضا لهم منابر من نور يوم القيامة لا يصيبهم أذى حر الشمس. قال عليه

0: عليه الصلاة والسلام حتى يخيره، أي يقال له اختر ما تشاء وتحب من الحور العين، والحور بضم الحاء جمع الحوراء، والحوراء هي التي اشتد بياض بياض عينها وسواد سوادها، وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حولها. والعين بكسر العين وسكون الياء جمع عيناء، وهو الواسعات العين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن في وصف الحور العين، قال: خلقت الحوراء من أصابع رجليها إلى ركبتيها من الزعفران، ومن ركبتيها إلى صدرها من المسك الأظفر، ومن صدرها إلى عنقها من العنبر الأشهب، وعنقها من الكافور الأبيض، تلبس 70,000 حلة مثل شقائق النعمان، إذا أقبلت يتلألأ وجهها ساطعا كما تتلألأ الشمس لأهل الدنيا. هذا الحديث يا أحبابنا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن. وهذا الحديث يبين شيئا من أجر كتم الغيظ وترك الغضب المذموم، ويبين أهمية الحلم، فالشيطان يكمن للإنسان حين الغضب ليجره إلى الوقوع في هذه الذنوب والمعاصي. وقد أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى دواء مانع من الغضب وإلى دواء رافع للغضب. الدواء المانع للغضب أن تتذكر إذا تحركت نفسك بسبب أذية إنسان لك، أن تتذكر أن للغضب آثارا مهلكة، أنه إن غضبت قد تقع في الشرور والمفاسد. إذا تذكرت هذا قد يمنعك هذا التذكر من عدم الانسياق إلى الغضب. وهناك دواء رافع، دواء يرفع عنك ويدفع عنك آثار الغضب إن غضبت، أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كنت قائما وغضبت فاقعد، هذا يخفف عنك من آثار الغضب، لأن الإنسان يا أحبابنا إذا كان في حال قيام وغضب قد يضرب، قد يبطش الذي أغضبه، فهو أبعد في حال قعوده من الآثار المترتبة على الغضب. فلذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم الغضبان القائم أن يقعد، وإن كان قاعدا فغضب فليضطجع، يعني يستلقي على جنبه أو على ظهره. هذه أدوية رافعة للآثار التي تترتب على الغضب. وأرشد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقصد الإنسان إذا غضب الوضوء، إذا غضب يتوضأ، لأن الوضوء يبرد هذا الثوران والغليان في بدنه، لأن الغضب هو في الحقيقة ثوران الدم وغليانه في القلب، فلذلك يحمر الوجه، ولذلك تنتفخ الأوداج، تمتلئ هذه العروق دائما لما يغضب الشخص، هذه العروق دائما تمتلئ بالدم، والوضوء يبرد هذا الغليان. فلذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إليه. هذه الأدوية يا أحبابنا دافعة ومانعة ورافعة للشرور التي تترتب على الغضب. وقد سب رجل الشعبي وهو من أئمة المسلمين، هذا من علماء التابعين الذين درسوا العلم عند الصحابة، سبه رجل، فالشعبي رضي الله عنه سمع هذه المسبة، وأن هذا الرجل كان يبالغ في سب الشعبي، إلا أن الشعبي رضي الله عنه التفت إلى هذا الذي سبه وقال: إن كنت كاذبا في سبك لي واتهامك لي بهذه الأمور التي فيها قدح وذم لي، إن كنت كاذبا فغفر الله لك، وإن كنت صادقا يعني فيما اتهمتني وذممتني به فغفر الله لي، ومضى في سبيله لم يرد عليه بكلمة فيها إذاء، لم يقابلهم بالسب كما سبه، بل وعظه بهذه الكلمات. كذلك يا أحبابنا حصل أن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، هذا الملقب بزين العابدين الإمام السجاد، هو حفيد سيدنا علي رضي الله عنه، كانت له جارية، هذه الجارية تمسك إبريق الماء، مرت من جنبه فوقع الإبريق على وجهه وانكسر فشدخ له وجهه وسال من وجهه الدم. فبسرعة ماذا قالت هذه الجارية؟ يا سيدي، إن الله عز وجل يقول: والكاظمين الغيظ. والكاظمين الغيظ معناه الذين يدفعون غيظهم بكظمه، يعني يستره في القلب بحيث لا ينساق هذا الإنسان إلى أفعال قبيحة بسبب الغضب. والكاظمين الغيظ. فقال علي بن الحسين: كظمت غيظي. ثم تابعت هذه الجارية فقالت: وإن الله تعالى يقول: والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك، معناه لا أعاقبك على ما فعلت. ثم تابعت فقالت: والله يحب المحسنين. فقال: اذهبي فأنت حرة. وليس هذا فقط يا أحبابنا، بل أعطاها صرة فيها 100 دينار من ذهب. هذا لماذا فعل ذلك؟ لأنه يريد أن ينفذ ما جاء في الحديث الذي ذكرناه، يريد أن يكظم غيظه وهو قادر أن ينفذه حتى ينال هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أعطاها مالا كثيرا حتى يدخل في قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. انظر إلى هذا الخلق الحسن، هذا حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من ذرية سيدنا رسول الله سيدنا أحمد الرفاعي الذي هو من أئمة أهل السنة والجماعة، بلغ درجة عالية في العلم رضي الله عنه وأرضاه، كان من الأولياء، كان من الصالحين، له آلاف من المريدين، وله طريقة كذلك عالية. هذه الطريقة هي أفضل الطرق، تسمى الطريقة الرفاعية. هذا السيد الكبير شهر بالحلم فيما بين الناس، عرف الناس أنه لا يساق إلى الغضب مهما شدد عليه وضيق عليه في الكلام، لو سب لا ينساق إلى الغضب ولا ينتقم ممن سبه. فيهودي عرف ذلك، أراد أن يختبر هل هذا فيه هذه الصفة التي شهر بها بين المسلمين. فلقيه ذات مرة في الطريق فقال له: يا سيد، استوقفه، قال له: يا سيد، أنت أفضل أم هذا الكلب الأجرب؟ كان مع كلب أجرب هذا اليهودي. هذه كلمة حقيقة تحرك، تهز المشاعر، يعني تحرك القلب. فماذا كان جواب سيدنا أحمد رضي الله عنه؟ لا ضربه ولا قال لمريديه انتقموا لي منه، بل قال له بحلم وهدوء: إن نجوت على الصراط يوم القيامة فأنا أفضل. هذا اليهودي عرف أنه لا يستطيع أن يستفزه بمثل هذا الكلام، بل بقي الإمام أحمد على صفته وعلى حلمه، فكان سبب في أن يسلم هذا اليهودي. قال في نفسه: دين هذا الرجل دين حسن، دين صحيح، لأنه يربي في نفس أتباعه التزام الدين، ويربي في نفوسهم الأخلاق الحسنة، وأن لا ينساق الشخص إلى غضب مهلك. فأسلم هذا اليهودي ونطق بالشهادتين. وقد روي يا أحبابنا عن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز، وكان هذا من الصالحين، وأبوه رضي الله عنه من الصالحين. هذا مع فضل سيدنا عمر بن عبد العزيز، هذا عبد الملك كان من الأكابر، من الصالحين، من الأتقياء، كان يقول هذه العبارة: يا ليتنا نسمعها، يا ليتنا نطبقها. يعني أقول هذا لنفسي ولمن يسمعني. كان يقول: ماذا ينفعني سعة جوفي إذا لم أستطع أن أزدرد غضبي، إذا لم أقدر أن أبلع غضبي. لأي شيء سعة الجوف التي عندي؟ يعني عندي سعة هذا الجوف، فينبغي أن أبلع غضبي، وإلا لأي شيء هو؟ هذه عبارة مهمة منه، يبين فيها رضي الله عنه أهمية ألا ينساق الشخص وراء الغضب إذا غضب. وروي عن الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وهذا كان إذا غضب يغضب له 100,000 سيف لا يسألونه لماذا غضبت. ومع ذلك رضي الله عنه سئل من أين تعلمت الحلم، كان يضرب به المثل بالحلم، كان الأحنف من أحلم الناس، وقلنا إذا غضب يغضب له 100,000 سيف لا يسألونه لماذا غضبت، وراءه خلص، لأنه كان مقدما في قومه. قيل له: من أين تعلمت هذا الحلم يا أحنف؟ فقال: من قيس بن عاصم المنقري. قال: كنت أذهب إليه أتعلم منه الحلم كما يذهب الإنسان منكم إلى الفقيه يتعلم منه الفقه، كنت أذهب إلى مجلسه حتى أتعلم منه الحلم، حتى يرسخ هذا في قلبي. ضروا يذهب يتعلم الحلم من هذا الرجل. قال: مرة كنت عنده وكان عنده ضيف، جاءته جارية له تحمل سفور مثل السيخ، هذا عليه أشياء معقوفة بتكون حادة يستعمل للشوي، وعليه شواء، فتعثرت فوقع هذا على ولد له صغير فقتله، فنظر إليها فرآها فزعت، قال لها: أنت حرة لوجه الله، أعتقتك لوجه الله. انظروا يا أحبابنا إلى سعة حلم هذا الرجل، أمام ناظريه يموت ولده ومع ذلك يعتق هذه الجارية. هذا ليس عيبا، هذا رجل، هذا الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد، ليس الشديد الذي يقوم ويضرب فلان ويضرب فلان لأنه غضبان، ليس حال الشديد كحال هذا الرجل الحليم، أنه كان رأى هذا المنظر ومع ذلك بلع غضبه وأعتق جاريته. ومرة كان محتبيا يكلم رجلا جالس في شيء، فجاءه جماعة ومعهم رجل مكتوف مربوط، قالوا: هذا ابن أخيك. قال لهم: ما به؟ قال: قتل ابنك، الولد قتل ابن عمه. فاستمر هذا القيس استمر في الكلام مع الرجل ولم يحل حبوته، أي الحبوة يعني بيجلس رابط للأيدين أو الرداء بالرجلين كأنه يستند على حائط، وهو في الحقيقة لا يستند على شيء، هذا معنى الحبوة، بتريحه بالجلوس، كان العرب يفعلونها، يعني ما تحرك وكأنه لم يسمع شيء، بل أكمل كلامه مع الرجل. بعدما انتهى التفت إلى ولد من أولاده قال له: حل وثاق ابن عمك. وقال لابن عمه: عصيت ربك وقطعت رحمك، للقاتل بس هيك قال له. ثم قال لولد من أولاده: خذ 100 ناقة إلى أم أخيك فإنها غريبة، يعني هو دفع الدية عن ابن أخيه، وقال لابن أخيه: اذهب. لم يقتله ولم يعمل معه شيء، بل تركه، قال له: اذهب، وأعطى الدية عنه. هذا كان منه يتعلم، الأحنف رضي الله عنه كان يتعلم منه الحلم. فلذلك ينبغي يا أحبابنا أن نتعلم نحن أيضا أن نبلع غضبنا وأن نتعلم الحلم، هذا يأتي بالمداومة بالصبر، يتعلم الإنسان مثل هذه الأمور. ماذا يضره الشخص إذا تعلم كيف يكون حليما وكيف يبلع غضبه وكيف لا يتبع غضبه بحيث يؤديه إلى معصية الله عز وجل؟ كثير من الناس ما كانوا يعني ينتبهون إلى مثل هذا، فيقعون بسبب الغضب في مسبة الله عز وجل، في مسبة الرسول. أحيانا الزوج يغضب من زوجته غضبا شديدا فيسب لها ربها، وهي تغضب منه فتسب له ربه، وهذا كفر يا أحبابنا، مخرج من الإسلام. على الذي صدر منه ذلك أن يرجع فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين. هذا الغضب جره إلى ما لا تحمد عقبه، لو صبر وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، كان استفاد، ذهب هذا الغضب عنه. الذي يريد أن يغضب يا أحبابنا يغضب لله، يغضب إذا انتهكت حرمة من محارم الله، كما كان يغضب نبينا صلى الله عليه وسلم. أما اليوم كثير من الناس يغضب لشيء تافه حقيقة، وقد يكون سبب في وقوعه في الكفر، أو يكون سبب في وقوعه في المعاصي. وأحيانا بعض الناس يدافع عن نفسه يقول: أنا كنت غضبان لما سببت الله. ولو كنت غضبان لا يجوز لك أن تسب الله، لو سب شخص شخصا فرفع هذا المسبوب أمره إلى القاضي، القاضي لا يقول للساب: هل كنت غضبان عندما سببته؟ لا يقول له ذلك، إنما يقول له: إن حصل منك ذلك فنحن ننزل بك العقوبة. انظروا يا أحبابنا، هذا لم يقبل القاضي منه عذرا أنه كان غضبان لأنه سب أخاه المسلم، فكيف بالذي يسب الله ويسب رسول الله؟ وبعض العبارات التي نسمعها اليوم كذلك، أحيانا يحصل من بعض الأزواج أن يطلقون نساءهم في حال الغضب ثم يريد أن يرجعها على معنى أن الطلاق ما وقع، يقول لك أنا كنت غضبان. ولو كنت غضبان أليس عقلك معك لما قلت لزوجتك أنت طالق؟ هو بالعادة متى يطلق الرجل زوجته؟ بالعادة يطلقها في حال الغضب، يكون في حال الغضب، يحتاج أن يمسك لسانه وأن يبلع غضبه حتى لا يؤديه إلى ما لا تحمد عقباه. جاء رجل إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا ابن عباس، غضبت من زوجتي غضبا شديدا فطلقتها بالمئة. فقال له ابن عباس: لا يحل لك ما حرم الله. انظر ماذا أجابه. قال له ابن عباس: لا يحل لك ما حرم الله. ثلاثة أبانتها، انتهى الأمر. أما الباقي هذه حماقة ارتكبتها، 97 هذه الباقية حماقة ارتكبتها، لكن أنت بهذا الذي فعلت وأنت غضبان أنك أو طلقت زوجتك بالمئة وقع الطلاق وبانت منك امرأتك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يمسكون أنفسهم عند الغضب، ويجعلنا ممن يبلعون الغضب عندما يقع بهم ولا يتبعونه بحيث يوقعهم في معصية الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: تفضل يا جار، اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. 2 FM sponsor.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760-1000. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.

0: صلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له ولا شبيه ولا مثيل له ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له ولا صورة ولا أعضاء ولا كيف
1: الله
0: ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن
1: العمل والنية
0: وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء ولا ينحل منه شيء لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. أدركنا وأغثنا بإذن الله يا رسول الله.
2: أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال في مدح إبراهيم الذي استعمل الحجة العقلية على قومه وفي مناظرة النمرود مادحا له، أي لإبراهيم ولحجته التي استعملها، قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، أي الله سبحانه وتعالى مدحه على ذلك وأثنى عليه. فينبغي أن نستعمل العقل لنصل إلى العبر لتقوى بعد ذلك الهمم للثبات على الطاعات ولأخذ العبر ليقوى اليقين ونستمر فيما يرضي الله عز وجل. وللاستمرار والثبات على دين الله، فإذا سمعنا العبر وسمعنا المواعظ لا نكن ممن يتأثرون في تلك اللحظة، ثم بعد لحيظات ينسى الواحد منهم ما قد سمع. لا ينبغي أن نكون من هؤلاء الذين يرون ويسمعون العبر والمواعظ فلا يتأثرون ولا يعتبرون ولا يتعظون ولا يعملون بمقتضى تلك العبر. وأردت من هذه المقدمة أن أقول إنما سنذكره في محاضرتنا هذه ينبغي أن يكون محركا لنا للثبات على الطاعات وعدم التراجع إلى الوراء وعدم التخلي عن الواجبات، وأن نبقى ثابتين مسابرين على ما يرضي الله في المضي قدما، فلا نتأثر بإشاعة أو بكذبة أو بفرية أو بأراجيف أو أباطيل، بل لا بد من الثبات على الحق ولا بد من الصبر إلى أن نرحل عن هذه الدنيا، لأن الدنيا ليست هي الآخرة وليست هي الجنة، وإنما الدنيا زوال والله محول الأحوال. الدنيا فيها عبر، فهنيئا لمن اتعظ واعتبر فاتقى الله وثبت. هذه الدنيا فيها عبر وفيها مواعظ، فينبغي أن نأخذ هذه العبر لتقوى عندنا الهمم في طاعة الله وفي الثبات والمضي قدما، لا أن نتأثر مع كل نسمة أو ريح، لا أن نتأثر فننقلب ونتلون مع كل إشاعة وخبر. فالذي نريده من هذه الأحداث التي سنذكرها هو أن نأخذ العبرة للثبات على الطاعة، ليس مجرد أننا سمعنا حكاية حلوة أو سمعنا قصة مؤثرة ثم لا نعمل بمضمونها ومعناها. هذا ليس من عمل العقلاء، ليس من عمل الأذكياء. إذن ما هو المراد من ذكر ما سنذكره من الأحداث والوقائع المتعلقة بذكرى عاشوراء وبذكرى العاشر من المحرم وبالمحطات الكثيرة والمتنوعة التي حصلت في العاشر من المحرم؟ إذن هذه المقدمة التي قدمتها هي النتيجة التي ينبغي أن نخرج بها من سماع ما سنسمعه من العبر والحكم والمواعظ. هكذا حال المؤمن الكامل، أنه يأخذ العبر، أنه ينتقي وينتفع ويستفيد بما يسمع من الفوائد ليمضي في طاعة الله ولا يلتفت إلى الوراء. هذا شأن الثابت الصابر المسابر على طاعة الله، الذي لا تؤثر فيه الإشاعات ولا الأكاذيب ولا الأباطيل ولا الترهات ولا الأراجيف. هذا شأن المؤمن العاقل. وإلا فلو فكر الواحد منا ماذا حصل مع الحسين رضي الله عنه في كربلاء، وماذا تحمل من الصعاب والمشقات، وماذا فعل به وبأهله وبأولاده وبأولاد إخوته وبالذين كانوا معه، مع كل هذا الضغط، مع كل هذا التهديد، مع كل هذا الوعيد، مع كل هذا الحصار، لم يتراجع، لم يتأخر، بل بقي مسابرا على طاعة الله تعالى، لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لما رأى من الظلم الذي اشتد وكثر وعم وانتشر. فإذن ما الذي نأخذه من هذه الحكاية؟ الصبر على طاعة الله، الصبر على البلاء، الثبات عند المحن، الثبات عند الشدائد، لا أن نكون كالورقة التي تتقاذفها الرياح، بل ينبغي أن نثبت وأن نأخذ العبر. لذلك أيها الإخوة والأخوات، ما سنذكره الآن سنفصل في بعضه وسنذكر بعضه مختصرا لضيق الوقت، لأن الحوادث التي حصلت في عاشوراء كثيرة جدا، منها ما أخبر الله عنه في القرآن الكريم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكانت توبة آدم وأنه قبلت توبته ونزوله إلى الأرض كان ذلك في عاشوراء، وعاشوراء معناه العاشر من شهر محرم، يعني يوم العاشر من شهر محرم. والرسول عليه الصلاة والسلام صام هذا اليوم، لأنه كما في صحيح مسلم لما قدم المدينة وجد اليهود بزعمهم يصومون، فسأل عن ذلك، فقيل له إنهم يصومون يعني بزعمهم شكرا لله أن نجى موسى وأغرق فرعون، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منهم، قال نحن أولى بموسى منهم، فصام عاشوراء. ثم قال الرسول، وهنا الصيام معناه للاستحباب ليس للوجوب، هذا الصيام مندوب يعني مستحب، فصام عاشوراء وقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. إذن شو المقصود بكلمة عاشوراء؟ يعني العاشر من شهر محرم. قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. العاشر هو عاشوراء، يعني يوم العاشر من شهر محرم. فإذن هذا اليوم فيه طيب على آدم عليه الصلاة والسلام، وفيه أنزل من الجنة، أنزل إلى الأرض. ومعصية آدم ليست معصية كبيرة، وليست معصية فيها خسة ودناءة، وليست إشراكا بالله، وإنما الذي حصل من آدم ما هو؟ أنه أكل من الشجرة بغير إذن من الله، وكان ذلك قبل النبوة. متى كان الأكل من الشجرة؟ قبل النبوة، قبل أن ينزل عليه الوحي، لأنه عليه السلام أين نزل عليه الوحي؟ في الأرض. وأكله من الشجرة أين كان؟ في الجنة. إذن لما أكل من تلك الشجرة لم يكن قد نزل عليه الوحي بعد، وإنما أكل من الشجرة وهو في الجنة، ثم بعدما نزل إلى الأرض أوحي إليه، نزل عليه الوحي وصار نبيا. فهذه المعصية التي حصلت من آدم عليه السلام ماذا يقال لها؟ معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. انتبهوا لهذه الناحية، ليس فيها خسة ولا دناءة. يعني نعطي مثالا عن المعصية التي فيها خسة ودناءة، مثل سرقة حبة عنب، هذا فيه خسة ودناءة، هذا لا يليق على الأنبياء، هذا لا يليق بالأنبياء. فإذا كانت هذه المعصية سرقة حبة عنب فيها خسة ودناءة، معناه أن ما حصل من آدم ليس من هذا القبيل، ليس من هذا النوع، بل هي صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، لأن الله عصم أنبياءه من ذلك. ماذا قال ربنا سبحانه في قصة يوسف؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء يعني الصغائر التي فيها خسة ودناءة، الله قال كذلك لنصرف عنه، يعني هو محفوظ من ذلك، يعني النبي من الأنبياء محفوظ من الصغائر التي فيها خسة ودناءة. الله قال كذلك لنصرف عنه السوء، يعني الصغائر التي فيها خسة ودناءة، والفحشاء أي الكبائر الزنا يعني الكبيرة، هذا لا يجوز على الأنبياء، الله عصمهم من ذلك قبل النبوة وبعدها. فالأنبياء من آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله وصانهم وحفظهم من الكفر بأنواعه، فلا يحصل من نبي أن يكفر، أن يشرك بالله، أن يعبد شمسا، أن يعبد حجرا، أن يعبد غير الله، هذا لا يجوز عليهم، هذا مستحيل على الأنبياء. لا يحصل من نبي من الأنبياء أن يعبد الشمس أو النجوم أو الكوكب أو النار. لذلك ربنا ماذا قال عن إبراهيم؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل البلوغ كان على الهدى وعلى الرشد وعلى الإسلام، وكنا به عالمين. وماذا قال عنه أيضا؟ وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الله سبحانه وتعالى يخبر عن إبراهيم، إذن هو إبراهيم كان على الإسلام، إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا، ما كان نصرانيا، ما كان مشركا، ماذا كان؟ اسمعوا للآية، قال الله تعالى حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن كان على الإسلام من قبل البلوغ. فالحاصل الله عصم الأنبياء قبل النبوة وبعدها من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة، هذا لا يحصل من الأنبياء. مثال آخر عن الصغيرة التي فيها خسة ودناءة، النظرة المحرمة، النظرة المحرمة، هذا لا يحصل من الأنبياء. فهل يحصل؟ إذا كان هذا لا يحصل منهم، فهل يحصل منهم ما هو أكبر من ذلك؟ لا. الكلمة البذيئة لا تحصل من الأنبياء، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. إذن الله عصمهم، الله حفظهم، الله صانهم. فمعصية آدم من أي الصنفين تكون؟ من الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة، لأن ما فيه خسة ودناءة لا يجوز عليهم، أي على الأنبياء. ثم إن الله تعالى أخبر في القرآن أنه قبل توبة آدم فتاب عليه. بعض الناس ماذا يقولون؟ توبة آدم لم تقبل. وبعض الناس ماذا يقولون؟ معصية آدم معصية خالدة عبر العصور والأجيال على زعمهم. الله قال في القرآن فتاب عليه، هذا نص قرآني في سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وروى الحاكم في المستدرك من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آدم لما اقترف الخطيئة، أي خطيئة؟ لحكينا عنها، الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة، رفع رأسه فرأى مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال آدم اللهم بحق محمد إلا ما غفرت لي. آدم يتوسل بمحمد لأنه رأى ذلك مكتوبا على قوائم العرش، قال اللهم بحق محمد إلا ما غفرت لي. فقال الله له، وكلنا نعرف أن الله كلامه ليس حرفا ليس صوتا ليس لغة، وإنما بواسطة الملك، الملك يسأله، قال له كيف عرفته ولم أخلقه بعد؟ أي الله يقول لآدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه بعد؟ فقال آدم لما رفعت رأسي ووجدت مكتوبا على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، عرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك، قال غفرت لك. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، يعني آدم عليه السلام توسل بمحمد، وهذا دليل على جواز التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين. الله تعالى كلامه ليس حرفا ليس صوتا ليس لغة، ولا يشبه كلام المخلوقين، لأن الله أزلي أبدي، فصفاته ماذا تكون؟ أزلية أبدية، وصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فلا تضربوا لله الأمثال. أكل آدم من الشجرة تاب، فتاب الله عليه، ماذا حصل؟ أهبط إلى الأرض. لما نتكلم في هذه القضية لا نقول طرده الله من الجنة، بعض الناس يستعملون هذه التعابير، هذا ما ورد في القرآن، ولا الرسول عليه السلام قاله، وإنما الذي قاله القرآن قلنا اهبطوا منها جميعا، أهبط إلى الأرض، أنزل من الجنة إلى الأرض. الحاصل آدم عليه السلام بعدما أكل من الشجرة وتاب، تاب الله عليه كما أثبت القرآن، قال الله تعالى فتاب عليه، يعني قبل توبته، هذا نص قرآني كما بينا. أنزل إلى الأرض، في الأرض صار له ذرية، وفي الأرض نزل عليه الوحي، وكان آدم هو أول البشر، قبله لم يكن بشر، وهو أبو البشر، وهو أول الأنبياء والرسل. الله يقول ولكل أمة رسول، وقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. آدم عليه السلام صار رسولا، أنزلت عليه الشريعة. ألسنا نعرف أنه كان يزوج بعض بنيه من بعض بناته؟ الشريعة على من تنزل؟ على الرسول. من كان الرسول في ذلك الوقت؟ آدم عليه السلام. فآدم لما زوج بعض بنيه من بعض بناته دل ذلك على أنه رسول، وإلا لو لم يكن هذا بالوحي، لو لم يكن هذا بالوحي كيف عرف أن هذا هو الزواج؟ كيف عرف أن هذه طريقة الزواج؟ لأن هذا الأمر ليس هكذا بالتفكير ينتج للإنسان ويطلع مع الإنسان هذه الأمور، لا، هذا بالوحي يعرف، هذا بالوحي يعرف. فآدم لما زوج ولده الذكر، الذكر من البطن الأول، الأنثى من البطن الثاني، وهكذا الذكر من البطن الثاني، الأنثى من البطن الأول، عرفنا أن هذه شريعة، والشريعة على من تنزل؟ قلنا على الرسول. يعني آدم عليه السلام ماذا كان؟ نبيا رسولا، نبيا رسولا. والله ماذا قال في القرآن؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا، إن الله اصطفى آدم ونوحا، قال الحافظ السيوطي اصطفاه بالنبوة والرسالة، اصطفاه بالنبوة والرسالة. هون سؤال، إذا واحد قالكم أنتم عم بتقولوا الاصطفاء هنا بالنبوة والرسالة، وقد ورد الاصطفاء في قصة مريم عليها السلام، السيدة مريم التقية النقية الولية الصالحة التي عظم القرآن شأنها، ها، وفي القرآن سورة كاملة باسمها. طيب شو الفرق بين هذا الاصطفاء وهذا الاصطفاء؟ أمر مهم كتير انتبهوا له. ما هو؟ في اصطفاء مريم مقيد بشو؟ بعلى نساء العالمين. مريم كانت ولية، مريم كانت ولية، ما كانت رسول، مريم ما كانت نبية، كانت ولية تقية نقية صالحة لها كرامات، ها، القرآن مدحها وأثنى عليها. فاصطفاء مريم مقيد بعلى نساء العالمين، أما اصطفاء آدم مقرون بنفس جنس اصطفاء نوح. ونوح بماذا اصطفي؟ قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، الله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، فاصطفاء نوح بماذا يكون؟ بالرسالة. فلما قرن اصطفاء آدم باصطفاء نوح ماذا يكون؟ بالرسالة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. مريم أنثى عليها السلام رضي الله عنها، فاصطفاؤها مقيد بعلى نساء العالمين بالولاية، هي أفضل النساء، مريم بنت عمران هي أفضل النساء، كما ورد في الحديث الرسول يقول كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وفاطمة وآسيا وخديجة. ثم هذا ليس معناه أنه لا يوجد وليات إلا هؤلاء الأربعة؟ لا، الله يقول في القرآن الصالحين والصالحات، ها؟ الصالحين والصالحات، يوجد وليات كثيرة، لكن أفضل الوليات في النساء هؤلاء الأربعة: مريم، فاطمة، خديجة، وآسيا. فإذا هذا اصطفاء مريم عليها السلام هو على النساء بالولاية، وأما اصطفاء آدم فبالنبوة والرسالة، لأنه مقرون بنفس جنس اصطفاء من؟ نوح. والله يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. فإذا آدم هو أول نبي وأول رسول وأول البشر وأبو البشر، قبله لم يكن بشر. بعض دكاترة الفضائيات اليوم يأتون بنظريات، بأمور جديدة يستحدثونها ليلفت أنظار الناس إليهم. يعني يمكن بعضهم يمشي على ما يقال قاعدة عند الناس على زعمهم خالف تعرف، يحب الشهرة. فماذا قال بعضهم في الفضائيات؟ قال آدم ليس هو أول البشر، قال آدم ليس هو أول البشر، وقبل آدم كان أوادم كثير على زعمه. بماذا يرد عليه؟ بالقرآن، بالقرآن، بهذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من مين؟ من نفس واحدة. من هذه النفس؟ آدم. وخلق منها زوجها وبث منهما، من مين ومين؟ آدم وحواء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا القرآن الكريم يثبت أن من آدم وحواء طلع البشر، يثبت أن حواء خلقت من آدم، ومن آدم وحواء طلع البشر، وقبلهما لم يكن بشر، قبل آدم لم يكن بشر، فهو أول الأنبياء وأول الرسل وأول البشر وأبو البشر، ومنه ومن حواء طلع البشر بدليل هذه الآية. فبث منهما، من آدم وحواء عليهما السلام. كان ذلك في عاشوراء. قال بعض العلماء ممن ألف في السير والتواريخ إن حواء رضي الله عنها نزلت في جدة، ونزل آدم في الهند، واجتمعا بعد ذلك وصار لهما ذرية، ومات آدم عليه السلام، فنبئ ولده شيث، ابنه شيث صار نبيا بعده، وبعد شيث نزل الوحي على إدريس، وإدريس كان نبيا رسولا كما في نص القرآن الكريم. شيث من أبناء آدم لصلبه، وأما إدريس فمن أحفاده، فإدريس من أحفاد آدم عليهم السلام. فالحاصل آدم تاب وقبلت توبته، تاب الله عليه وأنزل إلى الأرض، وهذا لحكمة عظيمة. سؤال: في الجنة آدم عليه السلام لم يكن له ذرية، أين صارت الذرية؟ في الأرض. فكيف انتشر البشر من وجود آدم وحواء؟ في الأرض انتشر الناس، انتشر البشر. إذن هذه حكمة عظيمة، لحكمة عظيمة أنزل، أهبط إلى الأرض عليه السلام هو وحواء. فآدم نبي رسول، وحواء ولية، حواء صالحة تقية ولية. ثم في العاشر من المحرم أيضا، في يوم العاشر من شهر محرم، الله تعالى نجى نوحا عليه السلام ومن معه في السفينة، وأهلك الكافرين. بعدما دعا قومه 1050 سنة وهو يصبر عليهم، يتحمل منهم الأذى، يحسن إليهم فيسيئون إليه، بل كانوا أحيانا من شدة الضرب الذي يضربونه لنوح يغمى عليه، يغمى عليه، يحمل فيوضع أمام داره، فإذا أفاق عاود الخروج إلى الدعوة. كان يحسن إليهم ويصبر عليهم ويتحمل، وهم يسيئون إليه بالشتم، بالسباب، بالإهانة، بل وبالضرب أحيانا، بل وبالضرب إلى أن يغمى عليه. وأحيانا كما ذكر بعض علماء التأريخ كان يضرب بالحجر أو بالعصا حتى تبلغ الضربة إلى العظام، حتى تبلغ الضربة إلى العظام. فلما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن بك من قومك إلا من قد آمن، دعا عليهم قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، دعا عليهم وعلمه الله أن يصنع السفينة، أن يصنع الفلك. بدأ بصناعة السفينة، يمر هؤلاء الكفار يهزؤون به يسخرون منه، فنوح ماذا يقول لهم؟ إن كنتم تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتهى من صنع السفينة، ويقال إنه بنى تلك السفينة من شجرة كانت نبتت في يوم مولده، كانت نبتت هذه الشجرة في يوم مولد نوح عليه السلام. انتهى من صنع السفينة، أمره الله أن يركب فيها هو والذين آمنوا معه وما آمن معه إلا قليل. أدي قلنا كان صابر عليهم عم بيدعيهم للإسلام 950 سنة، كم واحد اللي آمنوا معه؟ على القول الأكثر، على القول الأكثر 80 شخص، هذا على القول الأكثر، بعضهم قال أقل من ذلك. طلع في السفينة، ماذا حصل؟ كان له أولاد، حام وسام ويافث وكنعان. كنعان لم يؤمن، كنعان بقي على الكفر والعياذ بالله، أما حام وسام ويافث كانوا على الإسلام، وزوجاتهم كن مسلمات. طلعوا مع سيدنا نوح في السفينة، ركبوا معه. نوح خاطب ولده كنعان، قال يا بني اركم معنا، اركم أصلها اركب، شو يعني؟ أسلم آمن واركب معنا في السفينة، مش يعني أنت وكافر تطلع معنا بالسفينة، لا، لأنه نوح ما كان يطلع الكفار بالسفينة. طيب شو معنيت اركب معنا؟ آمن أسلم ثم اركب معنا في السفينة، هذا معناه. ماذا قال كنعان؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شو رد عليه سيدنا نوح؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. كنعان هلك غرقا مع الكافرين. ما الذي حصل؟ أمر الله تعالى الأرض فتشققت وصار يخرج منها الماء كالجبال كالأنهار، يطلع منها الماء كالجبال. ثم بعدما عم هذا الماء وجه الأرض أمرت السماء فتشققت وصار ينزل الماء بلا مكيال. عادة السماء ينزل منها الماء بمكيال من الملائكة، يعني بتصرف الملائكة يوزعون الماء على السحاب ثم يسوقونه إلى البلاد على حسب ما يؤمرون، بمكيال معلوم بوزع الماء. إلا في تلك المرة فتحت السماء تشققت وصار ينزل الماء القطرة كالجبل، القطرة الواحدة كالجبل، صار ينزل كالجبال والأنهار حتى وصل الماء فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا، عم هذا الماء وجه الأرض. وكانت الحكمة أن ينبع الماء، أن يخرج الماء أولا من الأرض قبل أن ينزل ماء السماء. لماذا؟ كي لا تخرب الأرض، كي لا تتحطم وتتكسر الأرض والجبال. بماذا؟ بالماء الذي ينزل من مسافة بعيدة، القطرة كالجبل، وبيننا وبين السماء الأولى 500 عام، بين هذه الأرض والسماء الأولى 500 عام، من هذه المسافات الشاسعة الواسعة البعيدة تنزل المياه القطرة كالجبل.

أجاب دعوة نوح، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ولا واحد أبادهم، دمرهم الله. ماذا حصل؟ وهم في السفينة عملت بهم مناسك الحج، فطافت بهم موضع الكعبة 7 أشواط، وذهبت إلى مكان السعي بين الصفا والمروة، وذهبت إلى عرفات ومزدلفة ومنى، بقيوا 6 أشهر في السفينة. لما أهلك الله الكافرين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين وانتهى الأمر، ماذا حصل؟ اسمعوا الآية، وغيض الماء، يعني نقص عما كان عليه. ألسنا قلنا إنه وصل فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا؟ طيب ماذا حصل؟ أمرت السماء أن تقلع والأرض أن تبتلع ماءها. الله يقول وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء. شو يعني غيض الماء؟ نقص، نقص الماء عما كان عليه. لما نقص الماء طلعت السفينة مستقرة على رأس جبل الجودي. سفينة على رأس الجبل، ما الذي أوصلها إلى رأس الجبل؟ لأن الماء كان أعلى من الجبال، لأن الماء كان أعلى من الجبال. استقرت، قال الله تعالى واستوت على الجودي، استقرت سفينة نوح على رأس جبل الجودي وهو جبل في العراق. الله تعالى نجى المؤمنين في عاشوراء وأهلك الكافرين. نزل نوح عليه السلام ومن معه من السفينة، والذين كانوا معه في السفينة لم يعقبوا ذرية إلا من أولاد نوح 3. لذلك ماذا ورد في حديث الشفاعة الطويل؟ آدم ماذا يقول للناس يوم القيامة؟ اذهبوا إلى نوح، إلى أبيكم بعد أبيكم، لأن البشر الموجود اليوم هذا من ذرية أولاد نوح 3. لأن الناس الذين كانوا معه في السفينة ما أعقبوا ذرية، ما جاءهم أولاد إلا أولاد نوح 3، فهذا البشر المنتشر اليوم من ذرية أولاد نوح عليه السلام. وهكذا في عاشوراء نجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين، وفي عاشوراء في العاشر من شهر محرم نجى الله تعالى نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من النمرود ومن ناره العظيمة. إبراهيم كان في العراق في وطنه في بلده بين قومه وأهله، وكان مسلما مؤمنا ككل الأنبياء والرسل، وكان يدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده. كان إبراهيم يدعو الناس إلى الإسلام. النمرود كان يدعي الألوهية وكان يقول للناس أنا ربكم، لعنه الله هذا النمرود. إبراهيم عليه السلام ناظره فكسره بالحجة والدليل، ذكرنا في المقدمة إذا مذكرين. إبراهيم ناظر النمرود فكسره، فإبراهيم أمر النمرود أن يعبد الله. ماذا قال النمرود؟ قال وما الله؟ قال إبراهيم الله الذي يحيي ويميت. النمرود من سخافة عقله قال أنا أحيي وأميت. النمرود من سخافة عقله قال أنا أحيي وأميت. كيف؟ كان عنده في سجنه من حكم عليهم بالسجن، أحضر واحدا فأطلق سراحه قال أحييت هذا، وأحضر الثاني فقتله قال أمت هذا. يعني سخافة عقل عجيبة. ماذا فعل إبراهيم؟ انتقل في المناظرة من أسلوب إلى آخر، صار يناظره بأسلوب التبكيت. بكته إبراهيم وأقام عليه الحجة. ماذا قال له لما تكلم النمرود السخيف بهذا الكلام؟ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إنه على زعمك هذا تهكم وتهديد، فأتي بها من المشرق. فبهت الذي كفر. هل يقدر على ذلك؟ هل يستطيع؟ لا، لا هو ولا كل ملوك الأرض ولا كل جيوش الأرض يستطيعوا أن يأتوا بالشمس من المغرب.

0: المغرب. قال له إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر. وماذا كان قد فعل إبراهيم؟ حطم أصنامهم، حطم أوثانهم. وهذا فيه رد على من؟ على الجهال الذين يقولون إبراهيم كان يعبد الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار والشمس والقمر، وكان يبيع الأصنام على زعمهم، وهذا لا يليق بإبراهيم. وهنا السؤال: لو كان يعبدها كيف يحطمها؟ لو كان يحترمها يعظمها كيف يسفهها؟ حطمها وكسرها بالفرس، معناه لا يحبها. هؤلاء امتلأت قلوبهم غيظا من إبراهيم، وكانوا قد خرجوا إلى يوم عيد لهم، وبقي إبراهيم في المدينة. أخذ الفأس وذهب فكسر الأصنام وحطمها، ثم علق الفأس في رأس الصنم الكبير. هذا فيه إهانة للصنم الكبير، هذه الأصنام التي يعبدونها. ماذا فعلوا لما رجعوا وعرفوا أن إبراهيم فعل ذلك وسفه ما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان وأقام عليهم الحجة؟ ماذا فعل النمرود؟ أمر الناس أن يحتطبوا لإبراهيم وأن يجمعوا له الحطب، فجمعوا حطبا كثيرة وأضرموا نارا عظيمة في ذلك الحطب، إلى أن قال العلماء صار من قوة هذه النار الطير إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض. الطير إذا مر في جوها يقع مشويا على الأرض، فمن قوتها وتسعرها ولهيبها ما استطاعوا أن يأخذوا بيده لإلقائه فيها، صنعوا له المنجنيق. والذي دلهم كيف يصنع المنجنيق، وقبل ذلك كانوا لا يعرفونه، لا يعرفون المنجنيق، الذي دلهم خسف الله به الأرض، خسف الله به الأرض. ماذا فعلوا؟ أحضروا إبراهيم وثقوه بحبل، ربطوه يعني، ثم وضعوه في المنجنيق وقذفوه إلى تلك النار العظيمة. في هذا الوقت جاء جبريل عليه السلام، قال له: يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى، حسبنا الله ونعم الوكيل. ألقي إبراهيم في نار النمرود، نار عظيمة، لما ألقي فيها ما أحرقته ولا ثيابه ولا شعره ولا لحمه، ما أحرقته إلا الوثاق، الحبل الذي ربطه به الكفار، هذا الوثاق احترق. شو يعني انفك سيدنا إبراهيم من الحبل؟ تلك النار العظيمة ما أثرت في إبراهيم، لا في ثياب إبراهيم ولا في بدن إبراهيم ولا في شعر إبراهيم. ماذا حصل؟ خرج إبراهيم عليه السلام من نار النمرود، تلك النار العظيمة، لم يصب بأذى، لم يصب بأذى. لما رأوه فزعوا، خافوا، النمرود فزع خاف. ماذا قال؟ أخرجوه من أرضي. النمرود قال: أخرجوه من أرضي، فزع. الناس لما رأوا ذلك، منهم من تشهد، منهم من دخل في الإسلام. هذه معجزة عظيمة، معجزة كبيرة لنبي الله إبراهيم. الله أليس أخبر عنها في القرآن: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شو معنى هذه الآية؟ انتبهوا يا إخواننا، ليس معناها أن في ذلك اليوم الله تكلم ونطق وقال هذه الكلمات والحروف، لا، كلام الله أزلي أبدي. إذن ما معناها؟ هذه الآية تخبرنا أن الله حكم في الأزل، انتبهوا، أن الله حكم في الأزل بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم الله. هذه معنات الآية: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ليس في ذلك اليوم الله قال ذلك، الله منزه عن التلفظ، الله كلامه ليس حرفا، ليس صوتا، ليس لغة، وإنما هذه الآية معناها أن الله يخبرنا أنه حكم في الأزل بأن تكون النار بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما حكم الله. ها هذا معنى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا معنى الآية. طلع إبراهيم من العراق وتوجه إلى الشام، ذهب إلى بيت المقدس إلى فلسطين. ولما نقول الشام، الشام يعني تبدأ من عريش مصر إلى ما بعد رقة سورية، يعني لبنان، الأردن، سوريا، فلسطين، هذا كله يقال له شام. حتى إلى بلاد الروم في الماضي كانت بلاد الشام، تصل إلى بلاد أنطاكيا، هذه في الماضي كانت في يد الروم، كانت إلى تلك النواحي تمتد بلاد الشام. وبيت المقدس هي أم بر الشام، بيت المقدس هي أم بر الشام، فلسطين هي هذا البلد الكبير فرج الله عن أهله، لكن بيت المقدس هي أم بر الشام. إبراهيم توجه إلى بيت المقدس لماذا؟ لنشر الدعوة إلى الله، صار يدعو الناس إلى الإسلام، إلى توحيد الله وعبادة الله. والناس في زمن إبراهيم كانوا هكذا يقولون لا إله إلا الله، إبراهيم رسول الله، ما قلنا تشهدوا ودخلوا في الإسلام، التشهد هكذا كان، لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله، لأنه في زمن إبراهيم. وهكذا في زمن كل رسول، يعني بزمن سيدنا آدم عليه السلام هكذا الناس يتشهدون لا إله إلا الله آدم رسول الله، وهكذا. الحاصل إبراهيم عليه السلام أيده الله بمعجزات عظيمة وبمعجزات كثيرة، وقصته طويلة، لكن نحن الآن لخصنا كما ذكرنا في المقدمة أننا سنذكر بعض الحوادث مختصرة. كانت نجاة إبراهيم وسلام إبراهيم من نار النمرود في العاشر من المحرم، وأما النمرود فقد جعله الله عبرة لمن يعتبر. النمرود الذي حكم وطغى وبغى وظلم وفجر وكفر وقال للناس أنا ربكم، أهانه الله بماذا؟ ببعوضة، برغشة، حشرة صغيرة دخلت في أنفه، صار يقول لخدامه وللعبيد اضربوني على رأسي، صاروا يضربونه بالأكف، صاروا يضربونه بالأكف وبالنعال بالأحذية، يضرب بالأكف وبالنعال لا يهدأ ما به من الداخل. هكذا بقي مدة إلى أن مات هذا النمرود، أذله الله ببعوضة. هذا النمرود جعله الله عبرة لمن يعتبر. أين الجبابرة؟ ما يعتبرون؟ أين الجبابرة؟ ما يتعظون؟ ببعوضة أذله الله، أهانه، أخسأه، أحقره، وجعله عبرة لمن يعتبر ببعوضة. وانقلاع والحصون والجيوش والعساكر والدساكر والجبال والأموال والكنوز والخزائن، شو عملت له؟ برغشة، بعوضة، أذله الله. إذن فلنعتبر، فلنتعظ. كما قلنا ما هي نتيجة هذه الحوادث؟ أن نمضي قدما في طاعة الله، أن لا نتأثر، أن لا نتراجع إلى الوراء، أن لا يؤثر بعضنا ببعض من حيث الكسل والتقصير والإهمال، بل أن نمضي قدما في طاعة الله عز وجل. هذه العبر، هذه المواعظ. وفي العاشر من المحرم نصر الله موسى عليه السلام ففلق له البحر وأهلك فرعون ومن معه. قال الله تعالى في القرآن الكريم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرعون كلكم تسمعون، كلكم يسمع ويعرف من هو فرعون الذي قال للناس لا رب لكم سواي، هكذا قال لهم، قال لهم أنا ربكم الأعلى، الذي خرج يريد قتل موسى عليه الصلاة والسلام، لحقه بجيش جرار، مش بكل شعبه فرعون لحق سيدنا موسى، بس طلع بالمقاتلين 1,600,000 مقاتل مع فرعون، أما كل اللي مع سيدنا موسى 600,000 شخص. ذهب موسى، أمره الله أن يذهب ناحية البحر من جهة مصر إلى بحر قلزم. فلما وصل إلى شاطئ البحر، اليوم بيسموه البحر الأحمر، اليوم بيسموه البحر الأحمر، فلما وصل إلى شاطئ البحر أمر موسى أن يضرب البحر بعصاه، وهذه العصا التي حصلت فيها معجزات كثيرة لموسى. ضرب البحر فانشقت الطرقات في البحر، 12 طريق، ارتفعت المياه كالجبال. دخل موسى ومن معه في هذه الطرق ونجاهم الله، فطلعوا من ناحية الأردن، طلعوا من جهة بر الشام من ناحية الأردن. جاء فرعون ومن معه، أراد أن يدخل، فرس فرعون فزع خاف، فجاء جبريل وميكائيل، جبريل على فرس طبعا متشكلا يعني، دخل في أرض البحر أمام فرس فرعون. فرس فرعون لما رأى فرس جبريل لحقها، وميكائيل خلف جيش فرعون يقول لهم ادخلوا لوين؟ إلى أرض البحر. فلما دخل فرعون وجيشه صاروا في أرض البحر، التأم الماء عليهم. اتصوروا أنتم يا إخواننا، مياه واقفة كالجبال بقدرة الله، وأرض البحر يبس بحسب الظاهر. دخلوا في هذه الطرقات، لما صاروا في أرض البحر التأم البحر عليهم، فنزلت المياه عليهم كالجبال، فأهلكهم الله ودمرهم ونجى موسى ومن معه. وكان ذلك في العاشر من المحرم. في عاشوراء أيضا حصل أن الله تعالى رد يوسف عليه السلام ليعقوب عليه السلام، يوسف ابن يعقوب. أليس ما أخبر الله تعالى في القرآن الكريم في قصته، ماذا حصل به وماذا كاد له إخوته، وكيف فرق عن أبيه، وأنه ذهب به إلى مصر؟ ما الذي حصل في يوم عاشوراء؟ الله تعالى جمع بينهما، بين يعقوب ويوسف عليهما السلام. وفي العاشر من المحرم الله تعالى شفى يعقوب، رد عليه بصره. أليس يعقوب كان من شدة حزنه على يوسف قد عمي وذهب بصره؟ في العاشر من المحرم لما جاء بقميص يوسف عليه السلام قال اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فلما أن جاء البشير ألقاه عليه فارتد بصيرا. قرآن أخبرنا بقميص يوسف رجع بصر يعقوب. يوسف نبي ويعقوب نبي، مش لأنه قماش لحاله، لو هلا جبنا كل قماش الأرض وحطيناه على الأعمى هل يبصر؟ لا. طيب لماذا بقميص يوسف رجع بصر يعقوب؟ لأن هذا القميص له بركة، كان قد باشر جسد يوسف، فيه مزية، وهذا دليل على التبرك، هذا دليل من القرآن على التبرك. ومن الذي فعله؟ أنبياء. ومن الذي فعل هذا التبرك؟ أنبياء. يوسف أرسل قميصه إلى يعقوب فارتد بصيرا، لما جاء البشير ألقى قميص يوسف على يعقوب عليه السلام رجع إليه بصره. وكان ذلك أيضا في العاشر من محرم. وفي العاشر من محرم الله تعالى شفى أيوب عليه السلام. وأيوب النبي الكريم الذي ابتلي 18 عاما، كما ورد في الحديث الذي رواه ابن حبان في الصحيح، 18 عاما كان بلاء أيوب. لكن ما هو نوع البلاء لم يرد في الحديث. بعض الكتب يذكر أمور وأشياء، نحن هنا ننبه أن الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء، لا الجرب ولا البرص ولا الخرف ولا الجنون ولا الخرس ولا الجبن ولا خروج الدود من الجسد، كل الأمراض المنفرة لا تجوز على الأنبياء. طيب شو الاحتمال أنه يكون؟ من باب الاحتمال ذكر بعض العلماء قالوا كانت تعتريه الحمى، يعني الحرارة، وهذا منه مرض منفر، هذا ليس مرضا منفرا. الرسول عليه السلام في مرض وفاته كان يوعك وعكا شديدا، حتى قال بعض الصحابة إنهم كانوا الواحد منهم إذا وضع يده فوق اللحاف وجد حرارة شديدة، هذا منه مرض منفر. فقال بعض العلماء من باب الاحتمال أن الحمى كانت تعتريه، يصاب بالحمى بالحرارة الشديدة، هذا منه مرض منفر، أما خروج الدود من الجسد مرض منفر لا يجوز على الأنبياء. أليس الله يقول عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون؟ إذا كان هذا للشهداء فكيف الأنبياء؟ إذا كان هذا للشهداء فكيف بالأنبياء الذين هم أفضل خلق الله؟ الله يقول في سورة الأنعام بعد أن ذكر 18 نبيا وكلا فضلنا على العالمين. طيب إذا كان الشهداء هكذا أحياء عند ربهم يرزقون كيف الأنبياء؟ ثم سؤال، أليس ورد في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء؟ إذا كان التراب لا يأكلهم فهل يأكلهم الدود؟ إذا كان التراب لا يأكل أجسادهم فهل يأكلهم الدود؟ أليس الرسول عليه السلام قال فيما رواه الحافظ البيهقي الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون؟ طيب إذا كان هذا بعد موتهم فهل في حياتهم يأكلهم الدود؟ إذا كانوا بعد موتهم أحياء، إذا كانوا بعد موتهم لا يأكلهم الدود فهل يأكلهم في حياتهم؟ إذن هذه سخافة، قول بعض السفهاء أيوب خرج منه الدود هذا كلام فاسد كلام باطل، الأنبياء لا يخرج منهم الدود، إن كانوا بعد موتهم لا يخرج منهم الدود فهل يخرج منهم في حياتهم العادية؟ هذا لا يليق بهم. فأيوب لم يخرج منه الدود، ما الذي حصل؟ ابتلي 18 عاما وأذهب الله أمواله، كان له ضياع بساتين وغلتها يصرفها في سبيل الله لابن السبيل وللأيتام والفقراء وعلى نشر الدعوة والإسلام، له أموال كثيرة جدا كان ينفقها في سبيل الله، لم يبقى في بيته لقمة تؤكل، ذهبت أمواله، ماتت المواشي، احترق الزرع، مات له في يوم واحد 14 ولدا، في يوم واحد 14 ولدا مات له، جفاه القريب والبعيد تركوه، لم يبقى معه إلا رحمة. من هي رحمة؟ زوجة أيوب، وهي من ذرية نبي الله يوسف، يعني سيدنا يوسف بيكون جدها لرحمة، هي من ذرية نبي الله يوسف. ماذا حصل؟ رحمة بقيت معه بعد هذه المدة الطويلة وهو صابر ثابت، لم يتضجر ولم يتأفأف ولم يدعو بشفاء نفسه، لم يدعو بشفاء نفسه. سمع شخصا يقول لآخر، انتبهوا هذا كلام كفر، واحد يقول للآخر لصديقه ما قولك في أيوب؟ لولا أنه أذنب ذنبا عظيما ما ابتلاه الله هذه المدة، فانكسر قلبه، فدعا الله أن يشفيه فشفاه، خرج مستعينا برحمة، وضعته ورجعت، أوحى الله له أن اضرب الأرض برجلك، فركل الأرض برجله كما في القرآن في سورة صاد، فأنبع الله له عينين ماء من الأرض، فأوحى الله له أن اشرب من واحدة واغتسل من الثانية، لما شرب تعافى باطنه، ولما اغتسل تعافى ظاهره، وأنزل الله له ثوبين أبيضين من السماء فالتحفهما، وجاءت رحمة أرادت أن ترده إلى البيت ما عرفته، قالت له هل رأيت نبي الله ذاك المبتلى؟ فإنه كان أشبه الناس بك حين كان صحيحا. قال أنا أيوب، ورجع معها. بعدما رجع أرسل الله له غمامتين، أمطرت واحدة الذهب، صبت له على بيادر القمح الذهب، وصبت الثانية على بيادر الشعير الفضة، فصار أغنى من الأول، ورد عليه أولاده الذين ماتوا، أحياهم الله والله لا يعجزه شيء، ورزقه ضعف ما كان قد مات له، مات له 14 ولدا، رزقه أكثر مما مات له، بعض العلماء بيقول 26 مولود، بعضهم يقول 27، هذا من الذكور. ومع هؤلاء الذين جاءوه من جديد من السيدة رحمة أحيا له أولاده الذين كانوا قد ماتوا والله لا يعجزه شيء. وكان ذلك في العاشر من المحرم أي في يوم عاشوراء. حوادث كثيرة حصلت في هذا الشهر وفي هذه الأيام، فلنأخذ العبر ولنتعظ ولنصبر على طاعة الله مهما تغيرت الأحوال، مهما كثرت المتاعب، مهما عظمت المخاطر، مهما كثرت المعطيات والمغريات، مهما طلعت الإشاعات والأكاذيب والافتراءات، هذا طريق الأنبياء والأولياء. وفي العاشر من المحرم قتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. في العاشر من المحرم ذهب الحسين من مكة إلى كربلاء، وفي كربلاء قتل وقتل معه عدد من أصحابه وذريته ومن أولاد إخوته ومن أقاربه. مما حصل في يوم عاشوراء أن الحسين رضي الله عنه لما قتل في ذلك اليوم احمرت السماء في النهار. ويذكر بعض العلماء منهم الحافظ ابن الجوزي يقول ظهرت النجوم في النهار واحمرت السماء وأمطروا مطرا بقي أثره على ثياب الناس كالدماء. وكانوا إذا قلبوا حجرا في ذلك اليوم في بيت المقدس وجدوا دما تحته. ومما حصل أيضا في ذلك اليوم أن السيدة زينب رضي الله عنها، مين زينب؟ أخت الحسين، يعني بنت علي وفاطمة رضي الله عنهم ونفعنا بهم جميعا. أخت الحسين لما خرجت من خبائها من خيمتها ورأت الحسين بهذا المنظر على الرمال ودمه يسيل، ماذا قالت؟ استغاثت برسول الله، استغاثت بجدها، قالت يا محمداه يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء، وهذا الحسين مقطع الأعضاء مرمل في الدماء، وبناتك سبايا وذريتك مقتلة يا محمداه. ومما حصل في ذلك اليوم أو في تلك الحادثة أن الذين اشتركوا في مقتل الحسين عجل الله عليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا كان ولي عادي هكذا فكيف بالحسين الذي هو من أعظم الأولياء، الذي هو من أكبر الأولياء. الحسين من حب الرسول من حب النبي له كان إذا أقبل الحسين والنبي على المنبر نزل النبي من المنبر إلى الحسين فضمه إليه وقبله وحمله ورجع به إلى المنبر. وروى ابن الجوزي أن ملك القطر يعني ملك المطر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لزوجته أم سلمة احفظي علينا الباب، يعني ما يفوت علينا حدا. كان الحسين رضي الله عنه صغيرا، جاء الحسين أمسكته أم سلمة بكى تركته أراد أن يدخل على النبي فأمسكته بكى ثم تركته فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي وأجلسه عنده. رآه ملك القطر ملك المطر قال له تحبه؟ قال نعم. قال ولكن أمتك تقتله، وإن شئت أريتك التربة التي يقتل عندها. فمد الملك يده وهو في المدينة عند الرسول إلى كربلاء فأحضر حفنة من تراب أحمر أخذه وأعطاه للنبي قال عند هذه التربة. أخذه وأعطاه لأم سلمة فصرته في خرقة وخبأته عندها. ولما وصل الحسين رضي الله عنه إلى كربلاء شم الأرض فقال ما اسم هذه الأرض؟ قالوا كربلاء. فقال كرب وبلاء. فقال الحسين كرب وبلاء. وكان من عظيم حب النبي له أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحب حسنا وحسينا فأحب من يحبهما. هذا الحسين لم يكن وليا عاديا، لم يكن من الأولياء العوام العاديين، كان من كبار الأولياء والله يقول من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ومن حب النبي له أن قال أنا من حسين وحسين مني. ما معناه؟ محبتي كاملة للحسين ومحبته كاملة لي. وقال الرسول فيه وفي أخيه الحسن رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة الذين اشتركوا في مقتل الحسين. بعض الناس الظلام انتقم الله منهم، منهم من مات عطشا ظمأا، ومنهم من احترق قال أنا اشتركت في مقتل الحسين فما أصابني شيء، فطلع شيء من النار من السراج فعلق في ثوبه احترق فمات. ومنهم من اسود وجهه جعله الله عبرة لمن يعتبر. الله قال في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولما نقل رأس الحسين رضي الله عنه من كربلاء إلى بلاد الشام في الطريق رآه أحد الرهبان، فلما نظر إلى رأس الحسين رأى عمود نور ينزل من السماء إلى رأس الحسين فتشهد ودخل في الإسلام. هذا من كرامات الحسين بعد موته رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا باختصار عن بعض المحطات في عاشوراء وما الذي ينبغي أن نصل إليه من نتيجة وثبات وصبر وإقدام وخدمة للدين والدعوة وعدم التأثر بالأراجيف والأباطيل والإشاعات. كل هذا تكلمنا عنه. إذن ليست المسألة أننا سمعنا حكاية مؤثرة وانتهى الأمر، المسألة أن نأخذ العبر، أن نتعظ، أن نتأثر لنعمل، أن نتأثر لنثبت، أن نتأثر لنبقى على هذا النهج على طريق الأنبياء والأولياء. نفعنا الله بهم وختم لنا ولكم بكامل الإيمان، والحمد لله رب العالمين. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان، اللهم عافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا من أحبابك وأحباب حبيبك محمد. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم إلهنا مولانا اجعلنا خداما لدينك وحراسا لعقيدة حبيبك محمد. اللهم أنجحنا في الدنيا والآخرة، اللهم أنجحنا في الدنيا والآخرة، اللهم أنجحنا في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارزقنا رؤية حبيبك محمد وأمدنا بمدده يا رب العالمين. اللهم اجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة، اللهم اكفنا هم الدارين، وارمي الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بين أيديهم آمنين غانمين. اللهم اجعلنا من الفقهاء، واجعلنا من الصلحاء. اللهم اختم لنا بخير وبكامل الإيمان، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارزقنا عملا صالحا طيبا متقبلا. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. بجاه نبيك محمد استجب لنا وبسر الفاتحة.
1: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
3: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
6: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.
3: Sponsoring 2MFM.
7: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفنيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.
8: Want to grow and promote your business? Trust 2MFM to make it happen. 2MFM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2MFM on 9707-2747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2MFM to make your business prosper and grow.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله تعالى لي ولكم حسن النية وحسن الختام. إن شاء الله نية شندقنا الصوصة شوالو لأن هلا تحديث نبارة ودما ينتاك ميدات بفيد هلا تحديثوك رسول عليه الصلاة والسلام إن السنة الصوصة شوفها لقي نبارة ناس لا يتفكرون لتهدر قبتنا. رسول عليه الصلاة والسلام نالو المتك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. قالوا رسول عليه الصلاة والسلام قالوا المتمسك بسنتي أي بشريعتي بني شريعة بني بسنة زيقا سنة سيلو السنة عندان دي بشريعة معنا ثمت قالت عندان دي سنة مالتم شريعة سنة هققات يسلمنا هققات وش مالتنا عندان دي دقمو سنة يرسل سنة شو يعني هو يتودد هنا نقر برمت قال بزي حديث من دنو المتمسك بسنتي أي بشريعتي بني هيمانوت بني منقد يعني مالتم يسلمنا بهققات وشو السن يازا يتبك المتمسك بسنتي يسلمنا هققات وشن يتبك يازا يسلمنا هيمانوت يازا عند فساد أمتي فساد ببزبت جزي أمتي فساد بمي بزبت جزالو له أجر شهيد. قالوا يا شهيد درجة الله. قالوا الجلاي موتوا الجلاي موتوا يه فساد ببزبط من جزء يا رسول من قدر شون يزو يهتبك يا شهيد درجة الله يا شهيد درجة الله يعني تنشنا قرايد اللهم ፈሳድ ሲበዛ በሚበዛበት ጊዜ በሶ በሶ የረሱል ሱናቸው መንገዳቸውን ይዞ የተጠበቀ له اجر شهيد درجه አለው አሉ። በሌላ ሐዲስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናሉ መዳ الاسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وقيل ومن الغرباء يا رسول الله قال عند جزي رسول عليه الصلاه والسلام نالو بدا الاسلام غريبا له سمنا عند اديس نجر هونو جمره وسيعود تملسون دادي في هنا لالو فطوبى للغرباء يا مسرات دسي بلاچو للغرباء للنزيل لنقداوش يعني صحابتوش منالو ومن الغرباء يا رسول الله يا الله من استنياوش ما ناتشو النزي غرباوش ما لاتم اند اديس اندنقدام سووش اندنقدام يواجو ما نوش ناتشو يعني رسول عليه الصلاة والسلام نالو الذين يصلحون ما أفسده الناس لو الذين يصلحون ما أفسده الناس سووش يبتن مياسك هكلو عالو سووش يبلاشوتن مياسك هكلو سووش انده تياتشوال እንደን ግዳ እንደ አዲስ ነገር ይዘው የመጡ ይመስላችኋል ግን አዲስ ነገር ይዘው አልመጡም ሌላ ምን አሉ ወሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም اذا فسد اهل الشام لا خير فيكم قالوا اذا فسد اهل الشام لا خير فيكم قالوا اي قل الخير من قالوا رسول عليه الصلاه والسلام فساد كبزا يعني حطيات حطيات كفر كل نجر بفساد يجبال بشام هاجر شام سنل ليبانوس ሉብናን ሱሪያ እንደዛው ፍልስጤም ይሄ ሀገሮች እዛ ገደማ ገደማ ያሉ ሀገሮችን ሻም ይባላሉ። ምናሉ ረሱል اذا فسد اهل الشام የሻም ሰዎች እዛው እነሱ ሀጢያትና ኩፍር ከበዛሉ لا خير فيكم اي قل الخير እናንተ መካከል ብዙ በባቸው ማለትም قلل ትንሽ ነው በጎ ሰዎቹ እየቀነሱ ይመጣል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። በአሁኑ ጊዜ በሻም ሀገር ፈሳድ በሷል በጣም በሷል ፈሳድ በሷል በግልጽ እናየዋለን። ሱብሃንአላህ አላህ ይጠብቀን እና ወደ መጀመሪያው ሐዲሱ ከተመለሰን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናሉ አልሙተመሲኩ ቢሱነቲ عند فساد امتي له اهل يعني بني شريعه ይዞ ያጠበቀ ፈሳድ በሚበዛበት ጊዜ የነሱናን ይዞ ያጠበቃሉ የሸሂድ ደረጃ አለው አሉ። የሸሂድ ደረጃ አለው ናኔ መመክራቹ ራሴ ይሄ ፈሳድ እንደዚህ በበዛበት ጊዜ የረሱል መንገዳ አትልቀቁ የረሱልን ሸሪዓ አትልቀቁ ይሄን ይዛችሁ እንትን በሉ የፈለገውም እንትን ቢበዛ እንትኑን አይደለም እና ያው ሰው ብዛቱንና መልኩንና ድምጹና እንትኑን አይደለም حق له ወይስ የለም ይሄ ሰው የሚለው حق ነው ወይ አይደለም ይሄ ነው ምናየው። አንዱ መቶ አላህ ሰው ይመስላል እጅ ያለው እግር ያለው ይወጣል ይወርዳል ይያለ ያላህ ልክ እንደ ፍጡራ አድርጎት ያወራ ምን ብለን ነው ከሱን ተምንለው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአን አለ فلا تضربوا لله الامثال لله مصيا تستو فلا تضربوا لله الامثال ليس كمثله شيء عندي تم ነገር እሱ ነው ይመስል የለም ይላል። ይሄ እንዴት እነዚህ ሰዎች መተው ለአላህ ምሳያ ይሰጣሉ ተመልሶ ደግሞ ሙስሊም ነን ይላሉ ምንድነው ለውጡ? ክርስቲያኖች ጴንጤዎች አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ይላሉ ጴንጤዎች አዑዙ ቢላህ ይሄን ይላሉ። ምን ይመስላችኋል ዒሳ ፈጣሪ ናቸው ይላሉ ሰማይ አሉ ይላሉ በሰማይ የምትኖር ይላሉ። እነዚህ ሙሽቢሃዎችስ ምንድነው የሚሉት? ጌታ አላህ አርሽ ላይ ተቀመጠ ዙፋ ተቀመጠ ይላሉ ሰማይ አለ ይላሉ። ምን ይመስላችኋል ማክበር ይመስላችኋል? የላይ አቅጣጫ ማን ነው የፈጠረው? አላህ ሰማይን ማን ነው የፈጠረው? አላህ ምድርን ማን ነው የፈጠረው? አላህ ሰማይን ምድርን ሁሉ ነገር ፈጠረው አላህ ነው። አላህ በፍጡሩ ጉዳይ አይደለም በአንዲት ፍጡሩም ጉዳይ አይደለም ግልጽ ነው። አርሽ ላይ ተቀመጠ ካሉ በአርሹ ጉዳይ ሆነ እኛ ወንበር ላይ ስንቀመጥ በወንበር ጉዳይ ሆነም ጉዳይ ነው እናላለን ያስፈልገናል ተመልሶ እነሱ በአርሽ በፈጠረ ቀመጠ ይላሉ። አዑዙ ቢላህ አርሽን ማን ፈጠረው? አላህ። በአንድ መጻፋቸው ምን ይላሉ? የውም አልቂያማ ቀን አላህ ሙሐመድን አዑዙ ቢላህ ምናሉ ይጅሊሱሁ ማአሁ ፊ አርሺ ይላሉ። አርሹ ላይ አላህ አጠገቡ ያስቀምጣቸዋል ያኔ አላህን እንደ ሰው አደረጉት። ሙሐመድ ደግሞ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አላህ አጠገብ የሚቀመጥ አደረጓቸው፣ እንደ አግዳሚ ወንበር ላይ ወይ ትምህርት ቤት እንደምንቀመጠው። አዑዙ ቢላህ። ይሄ ክህደት ካልሆነ የት ሆነው ክህደት? ይሄ አላህ መሳደብ ካልሆነ የት ሆነው መሳደብ? ይሄ ጴንጤው አላህ ልክ እንደ ሰው እንትን የሚለው ለምን ከፈር ካል ነው? ለምን አላህን የፍጡር ባህሪ ሰጠው? ይሄም ለአላህም የፍጡር ባህሪ ሰጠው እና ይሄ ፈሳድ በበዛበት ጊዜ እናንተ ሸሪዓ የረሱሉን ሸሪዓ ቁርአን ይዛችሁ አጥብቁት፣ አትልቀቁ። ይሄን አጥብቃችሁ እንትን ያዙ። በዳ ልእስላሙ ገሪባ ወሰየዑዱ፣ እስልምና እንደ አዲስ ሆኖ እንደ እንግዳ ሆኖ ጀመረ፣ ተመልሶ እንደ እንግዳ ይሆናል አሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ወማ የንጢቁ አን ልሀዋ በኢን ሁወ ኢላ ዋሕዩን ዩሓ፣ እኔ ረሱል የሚሉት በራሳቸው እንደዚህ አይደለም፣ በዋሕይ ነው። ሁሉ የሚሉት ዋሕይ ነው። በዋሕይ ወርዶላቸው ረሱል ምን አሉ? በዳ ልእስላሙ ገሪባ፣ እንደ አዲስ ሆኖ ጀመረ፣ ተመልሶ አዲስ ይሆናል እና የምስራች አሉ። ለማን? ለእነዚህ ሰዎች እንደ አዲስ ምናያ። በአሁኑ ጊዜ አንዱ ተነስቶ አላህ አርሽ ላይ የለም፣ አላህ ምንም ነገር አይመስልም፣ ተወሱል የተበሩክ ይሄ ይቻላል። የታወቀ ነገር ግልጽ የሆነ አባቶቻችን፣ አያቶቻችን፣ ሰሓበቶች ያደረጉት ከሰሓበቶች በፊት በሰለፍ ጊዜ የነበሩት ረሱል ያደረጉት ይሄውን ስንለው ኩፍር ነው ይላል። እናንተ ከሃዲ ነዎች ናችሁ ይላሉ። አዑዙ ቢላህ፣ አዑዙ ቢላህ። እኛ ልናሰልማችሁ መጣን ይላሉ። ሲፈልጉም አሀኛ ኮ ቤተሰቦቻችን ነበሩ በዲቃ ላይ መጣናን ይላሉ። አዑዙ ቢላህ፣ አዑዙ ቢላህ። ያኒ ሃይማኖታችሁን ሸሪዓችሁን ይዛችሁን አትልቀቁ ለማንም። አልሐምዱሊላህ አላህ ሐቅን የሰጠን የአህሉ ሱና ጀማ ያደርገን። እንሻ አላህ አላህ የጀነት ጀማ ያደርገን። ባረከ ላሁ ፊኩም ወላሁ ተዓላ አለም ወአሕከም። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።

عند منبر خير الخلق ملتزما.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أرسله معنا غدا

حافظون.

وتركنا يوسف عند متاعنا

وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس

ولما بلغ أشده

怎么样？大家就不算哪里。

وغلقت الأبواب

همت به

لقد همت به

اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان

0: الشيطان الرجيم.
1: The following program is supported by New South Wales Health.
2: We know many families still have questions about vaccines. Language barriers, mixed messages online, and cultural concerns can make it difficult to know what is accurate. That's why Tuam FM is producing a new bilingual series, Vaccines Unmasked. Across 20 episodes in Arabic and English, our team speaks with medical experts and community leaders to explain how vaccines work, address common myths, and respond to concerns raised by our community. Each episode provides clear, reliable information to help you make informed decisions about your health and your family's well-being. Join us for Vaccines Unmasked on 92.1 FM.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجنا عن موضوع التطعيم وأهمية التطعيم والمعلومات التي تتعلق بالتطعيم مع الدكتور كنعان. دكتور كنعان، أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة معنا عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM.
4: أهلا وسهلا فيك وشكرا على استضافتي بهذا البرنامج.
3: بارك الله فيك دكتور كنعان. بداية لو بتحب، يعني إذا بتحب تعرفنا وتعرف المستمعين عن حضرتك وما اختصاصك.
4: أي أكيد، فأنا يعني خرجت لشهادة الطب البشري من جامعة دمشق، بعدين أول ما سافرت كانت على المملكة المتحدة إنجلترا واسكتلندا، أول إصابة الاختصاص هناك. اختصاص طبيعي هو اسمه الطب المهني والوقائي، يعني مش هذا الاختصاص ما كتير شائع عندنا بالدول العربية، لكن أكيد موجود بدول فيها صناعات ثقيلة، يعني مثلا دول مجلس التعاون الخليجي هذا الاختصاص فيها شائع جدا، وأكيد بالدول المتقدمة مثل أستراليا ونيوزيلندا، دول غرب أوروبا وأمريكا، وهو اختصاص بحد ذاته. بعد ما أكملت الاختصاص حاولت يعني اكتسب خبرة، مزيد من الخبرة بالدول الناطقة باللغة الإنجليزية، فلذلك يعني حبيت إيش على
3: رابع. فإذا حضرتك يعني سوري الأصل،
4: نعم،
3: يعني صحيح. تخصصت بهذا المجال وسافرت على عدة دول منها إنجلترا ودول مجلس التعاون، وآخر المطاف الآن أنت في أستراليا تعمل الآن حاليا ضمن عيادة معينة أو ضمن اختصاص معين.
4: إيه بس حبيت أوضح شغلة، إنه أنا زرت دول مجلس التعاون بس ما اشتغلت فيها، لكن نعم. شفت الأعمال القائمة هنيك. نعم، ففي أستراليا أنا مرتبط مع سونيك هيلث، اللي هي يعني شركة خاصة لكن هي متخصصة بالطب المهني والوقائي، فأنا ماني يعني أنا ماني جي بي، فأنا ما بقدر أشوف حد من الببليك، لازم يكون يعني إنسان أو شخص موظف في مهنة معينة والشركة تبعه بيبعثوا هذا الشخص لعنا قبل البدء بالعمل. إحنا هذا بيسموه الميديكال. فمثلا لنفرض مثال إنه العاملين رح يذهبوا يشتغلوا على الأوفشور إنستليشن، محطات الغاز الموجودة بولايات غرب أستراليا، لازم يسووا فحص طبي، وهذا عادة ما بيصير مع أي شيء، لازم يكون مع الناس مخصصين يختص الطب المهني والوقائي. هذا الشيء إذا البري إمبلومنت ميديكال. لكن الشيء الثاني، إحنا أيضا نشوف حالات الإصابات اللي تحصل أثناء العمل، فمثلا أحيانا بصير في عندنا مثلا هون بملبون شركة تبني باصات، يعني تسوي أسمبلي للباصات أو للتراكس، أحيانا بصير عندهم إصابات، فبصير إصابات أثناء العمل، فبيبعتون لنا. طالما الإصابة ليست يعني بشكل خطير أو هي مش ممكن نعالجها أو نتعامل معها.
3: هلا نحن لما عم نحكي بالإصابات، يعني أنت عم تحكي عن إصابات مثل إنجري يعني؟
4: أيوة، مثلا أي إنجري، مثلا إصابات العين أحيانا تطلع، المثل بيشتغلوا باللحامة أو الويلدينج، كتير منشوف حالات إنه تطلع صلبية معدنية وتدخل بالعين. طبعا طالما إنه ما تخترق العين ما في مشكلة، ممكن نتعامل معه. الشيء الثاني هو في شيء اسمه needle stick and contamination injuries. مثلا نتعامل احيانا مع ناس يصير عندهم وخزه بالاوفر بالخطا يعني او جراحين ناس جراحين احنا كمان نشوفهم. والشيء الثالث انه احيانا يعني الاصابات المفاصل او الام الظهر هي كثير عندنا من هذا الشيء. مثلا في عندنا ناس بيشتغلوا مثلا بالمطارات بيحطوا الأنتعة داخل الطائرات، فاحيانا بنشوفه لانه بصير عندهم فجاه الم بالظهر بسبب الاحمال الثقيله وطريقه وضع الأنتعة داخل يعني الطائره وهذا هذا الشيء بتعامل معه.
3: طيب موضوعنا نحن اليوم دكتور بدنا نحكي عن موضوع اللقاحات والتطعيم. يعني أنت شفت اليوم يعني بعد جائحة كورونا يعني صار في لغط كثير حول موضوع الفاكسين وموضوع التطعيم وأنه باخده أو ما باخده، هل هو آمن غير آمن، هل هو فيه ضرر، هل هو فيه سايد افكت وشغلات مثل هيك. هلا نحن بدنا يعني نركز على الموضوع فيما يتعلق بموضوع المسافرين وموضوع اللقاحات واهميه اللقاحات للمسافرين. السؤال الاول اذا كان سالنا دكتور لماذا قد يحتاج المسافرون الى لقاحات لا يحصلون عليها عاده في بلدهم؟
4: نعم، ممكن نفرق هذا الشيء لسببين رئيسيين. اولا في أسباب يعني إلزامية أو قانونية، بمعنى مثلا ناخذ مثال يعني بعتقد أغلبية المستمعين تعرضوا له، وهو الرحلة إلى الحج. المملكة العربية السعودية وبالتحديد وزارة الحج والعمرة، وزارة الحج وأيضا بالتعاون مع وزارة الصحة في المملكة، فسووا لقاح التهاب الصحية اللي هو المنينجايتس أو منينجوكوكال فاكسين إلزامي، يعني انه تحصل على تاشيره. هو اساسا احد شروط الحصول على تاشيره الحج، وان لازم يكون انسان ملقح بالتهاب الصحية. غير المملكه في عندنا مجموعه من الدول اسمها دول الطوق او دول حزام في افريقيا، ممتده من السودان شرقا الى بوركينا فاسو بغرب افريقيا بشكل افقي، بتمر باثيوبيا والسودان وتشاد ومالي والنيجر ونيجيريا. هذه اسمها طوق أو حزام التهاب الصحية. فأيضا هذه الدول لازم يكون لقاح التهاب الصحية إلزامي. فإذا هي في أشياء إلزامية أو قانونية. لكن الشيء الثاني الرئيسي هو أنه في أمراض موجودة ببلدان ما موجودة بأستراليا. وهذا بسبب أنه للأسف يعني الوضع الاقتصادي الاجتماعي، الوضع الصرف الصحي، الحالة اللي ما تسمح لبعض الدول أنه تعتني بالنظافة كثير أو تقضي على أماكن يعني تكاثر البعوض، مثل عندنا مثلا حمى الصفراء أو التيفويد أو التهاب الدماغ الياباني أو بسموه الجابانيز انتفالايتس. فهذه ضروري المسافر على هذه البلدان يحصل عليها حتى يحمي نفسه أيضا، لأنه حتى بالرجعة هو حيرجع على أستراليا، فكمان قد يسبب له إشكال إذا ما كان معه لقاح، لأنه هيك هو يكون كأنه مسافر أتى من هذه البلدان بس من دون تلقيح، فقد يكون هناك في خطورة أنه هو حامل معه هذا الوباء وحتى حيادي ناس موجودين في أستراليا في الوقت اللي هذا الوباء ما موجود هون. فلذلك ضروري أنه المسافر يفكر بشكل جيد ويأخذ هذه اللقاحات تقريبا هي

0: وشيء تاني صحة الناس اللي عايشين معه في البيت، صحة الناس اللي حيختلط معهم لما حيرجع على البلد المنشأ اللي هو أستراليا. فهذا كمان لازم احنا نفكر فيه. فهو ليس بس من وجهة يعني صحية، بس أيضا حتى من وجهة من وجهة نظر دينية أو أخلاقية، يعني أنا أحمي نفسي حتى بالنهاية كمان أحمي الآخرين.
1: طيب كيف بتختلف الأمراض في الدول الأخرى عن الأمراض الموجودة في أستراليا دكتور؟
0: في اختلاف. ليش؟ لأنه أولا يعني هو الوضع الجغرافي حيؤدي إلى ظروف معينة بتخلي في أمراض تنتشر ببلدان أخرى ما تنتشر في أستراليا. ففي عنا يعني اختلاف البيئة مثلا ما في عنا أماكن كثيرة لتكاثر البعوض، لكن في بلدان حوالي خط الاستواء تنتشر فيها كثير، لأنه هذه الأماكن حوالي خط الاستواء هي فيها درجة حرارة عالية أولا، لكن أيضا هي في كمية هائلة من الأمطار، يعني مثل ما يسموها الأمطار الموسمية، يعني تسقط الأمطار بشكل غزير مع ذلك درجة الحرارة مرتفعة. فهذا الشيء بيساهم بإيجاد أماكن غنية كثير ومتوفرة للبعوض أن تتكاثر، وبالتالي هذه طبعا في عشرات أو مئات أو أكثر أو آلاف أنواع من البعوض تحمل أمراض مختلفة مثل يعني حمى الضنك و والحمى الزيكا وغيرها من الأمراض، لكن هذه أشياء ما نوجد بأستراليا. الشيء الثاني أنه في اختلاف يعني بالنسبة نرجع للوضع الاقتصادي الاجتماعي، أنه حتى لو كانت هذه المخاطر موجودة بأستراليا لكن في بنية تحتية قوية تمنع حصول الأمراض، يعني في صرف صحي جيد، في عناية أكثر، في إنفاق أكثر من يعني اللوكال يعني البلديات أو اللوكال كونسل على على على إزالة المستقعات والتنظيف، لكن هذا الشيء ممكن ما يكون موجود بدول مثلا وسط أفريقيا أو جنوب أمريكا مثلا مثل البرازيل أو إكوادور أو غيرها من الدول. الشيء الثالث هو أنه أيضا يعني نمط الحياة مختلف، يعني أغلبية أكثر الأمراض الشائعة بأستراليا هي مثال على بلد من البلدان المتقدمة، فمنلاحظ أنه أغلبية الأمراض ليست الأمراض الوبائية أو يسموها الإنتانية infectious diseases، لا هي أكثر ناتجة عن أمراض القلب والسمنة والسرطان، لكن البلدان الثانية بسبب ما فيها كثير الأمراض أنه أمراض السمنة والقلب والسرطان، لكن فيها تعرض أكثر للإنتانات، فهذا بيؤدي إلى تباين بنوعية الأمراض الموجودة بكل بلد، وأستراليا مثال على ذلك.
1: طيب هل توصى بعض اللقاحات لوجهات معينة فقط؟ يعني ببعض البلدان مثلا it is recommended only for certain destinations؟
0: نعم نعم صحيح. فهذا يعني برجعنا للشيء عن كلام فيه إنه في أشياء ليست بالخيار مثل يعني زيارة مملكة في مصر محج طبعا أو زيارة دول الحزام الأفريقي اللي هي حزام التهاب السحايا، فأكيد هذه يعني لازم ضروري إنه المسافر على هذه البلدان إنه يأخذ لقاح التهاب السحايا. هذا الشيء يعني في أشياء ضرورية إلزامية، لكن في لقاحات نسميها يعني بلغة إنجليزية recommended يعني يوصى بها يوصها، مثلا اللقاح التهاب الكبد الوبائي A أو hepatitis A، لأنه للأسف إنه الكثير من البلدان مثلا قد يكون فيها الوضع جيد بالنسبة للصرف الصحي والبيئة الموجودة في المدن والشوارع، فهذا يؤدي إلى نسبة عالية من يعني تلوث المياه وبالتالي الطعام، وبالتالي الناس اللي عم تروح لهذه الدول يعني أغلبية الدول وسط أفريقيا ومناطق ريفية في آسيا وأمريكا في احتمال عالي إنه الإنسان عن طريق الطعام والشراب حتى دول مثل تايلاند مثلا إنه يصاب بالتهاب الكبد الوبائي A. فنحن نوصي بشكل شديد يعني strongly recommended. ليش؟ ليش؟ مو لأنه أيضا أنه عم تحمي أنت صحتك، بس أيضا لأنه هذا ممكن الوقاية منه بشكل

0: بسهولة، فليش ما تاخده؟ يعني لو في مرض مثلا كان مرض الملاريا ما له لقاح. فنحن الشيء الوحيد ممكن نوصف فيه انه ناخذ بعض اللي بسموها كيميكال بروفيلاكسيس، انه ناخذ ادويه معينه تقاوم انه اذا الانسان صاب بالملاريا، بس ما عندنا لقاح. لكن هذا فيه له لقاح، فلذلك هو يوصى به خصوصا يعني التهاب الكبد الوبائي A، ايضا التيفويد هذا ايضا ياتي عن طريق الطعام والشراب، وايضا اللي بسموه الانفلونزا الموسميه او الانفلونزا، لانه اكيد المسافر حيروح على اماكن مزدحمه في المطارات في وسائل النقل واماكن التسوح بشكل عام، فضروري انه يحط هذا الشيء الانسان بذهنه. وطالما هو يعني اكيد ما في سفره الا انسان عم يثق فيها يعني مبلغ جيد، فليش ما يزيد شوي مبلغ بسيط يقي نفسه وعائلته من امراض يمكن وقايتها.
1: طيب دكتور، نحن لما حضرتك عم بتقول انه يوصى بها بشكل يعني كبير جدا، يعني strongly recommended، هيدا مبني على يعني خبرات ومبني على حوادث وتواريخ حصلت، فبالتالي بناء على البحوثات اللي انتوا عملتوها او وزارات الصحة وال يعني المختصين بهذا العمل يعني شافوا من خلال التاريخ ومن خلال تجارب الناس انه اليوم التهاب الكبد الوبائي A او التيفويد او الانفلونزا it is strongly recommended لهدول اللي مسافرين على بلدان معينة بسبب انه اللي سبق وراحوا او رجعوا أصيبوا فيها، ما هيك؟
0: أكيد بالضبط. وهذا الشيء يعني ويعني وهذا يعني ما بيقولوا يعني يجدد باستمرار، يعني كل ما بيطلع وباء معين تتجدد النصائح اللي تطلع عن يعني منظمة الصحة العالمية والمنظمات المنبثقة عنا، فهذا الشيء بيتجدد باستمرار. لكن في أشياء ثابتة وإلى زمن طويل، يعني خصوصا قضية التهاب الكبد الوبائي A، لانه له يعني لقاح فعال، يعني اذا اخذت جرعتين من التهاب الهيباتيتس اي خلص معك مناعه طويله الامد، يعني جزء قد لا تحتاج انه تجددها. تيفويد نفس الشيء، لكن قد يحتاج الى تجديد. انفلونزا يحتاج الى تجديد سنوي بسبب تغير نمط الفيروس باستمرار. التهاب السحايا طبعا حسب النوع، في نوعين من الفاكسين او اللقاح تبع التهاب السحايا، في اسمه ون يعني بوليساكاريد والكونجوجيتد. فالكونجوجيتد اللي هو يوصى به إلى المملكة هذا مدته أطول شيء اللي هو 5 سنين. فلكن هذه النصائح تجدد باستمرار.
1: أيوة. طيب السؤال اللي بعده دكتور، إنه قبل السفر بكم من الوقت ينبغي على المسافرين أخذ اللقاحات، يعني حتى يكون عنده فعالية؟
0: نعم صحيح، الجسم يحتاج وقت يعني لي لو انت اللقاح مهم، يعني صحيح انه فالجسم حيحتاج وقت حتى يشكل هذه الاضداد او الانتي بادي اللي بعدين حتضل بالجسم لفتره طويله. فلذلك نقول يعني خصص 10 ايام او الاحسن على الاقل اسبوعين قبل السفر حتى تكون يعني اللقاح فعال. واعتقد انه هذا الشيء يعني ينطبق على يعني خصوصا على تاشيره الحج دخول المملكة، إنه لازم يكون اللقاح صار له فترة على الأقل أسبوعين أو 10 أيام حتى الإنسان يستطيع إنه يحصل على تأشيرة الحج أو حتى يدخل المملكة.
1: يعني فيما لو كان أخذ اللقاح بمدة أقل من هيك ودخل البلد، يعني في حال إذا كانت البلاد تسمح له إنه يدخل وكان هو جسمه إسا منه متعود، هون احتمالية إصابته بالمرض في ذاك البلد بتكون أعلى مما لو أنه ما نأخذ اللقاح بالمرة؟
0: طبعا هو حسب شو بده يساوي وين حيروح. إذا كان محظوظ ممكن ما يتعرض للعامل المرضي أو يعني البكتيريا أو الفيروس قبل ما تشكل الأضداد. لكن إذا تعرض يعني هو لأنه هو أخذ اللقاح هذا بنفسه لو أنه ما عنده مناعة كاملة، بس أكيد حيخفف شوي من وطأة المرض. يعني قطعا أنه أخذ اللقاح يعني لو قبل فترة قصيرة قبل، لأن زي نحن نقول هذه المدة هي التي ينصح بها، يوصى بها recommended. بس حتى لو راح فترة أقصر أكيد هيكون وطأة المرض أقل. بس يعني ليه الاستعجال؟ إذا إنسان يعني لازم التخطيط الجيد هذا يعني لازم يشمل هذا الشيء، إنه الإنسان يعرف شو اللقاحات لازم يأخذها، إمتى لازم يأخذها، ويعرف يعني شو لازم يسوي قبل ما يسافر.
1: طيب بهيك حالة دكتور، لكان ما هي المخاطر لكان إذا سافر الشخص من دون أخذ هذه اللقاحات؟ شو الاحتماليات؟ يعني شو السيناريو اللي يحتمل إنه يصير معه؟ طبعا هو كله لا شك بتقدير الله تعالى، بس انه من حيث الخبره
0: صحيح. فكلمه اذا هو ما اخذ اللقاح، يعني هو في عنا يعني هذا المبدا موجود بالطب وهذا موجود بالاسلام. في عنا مبدا الوقايه الاوليه، الوقايه الثانويه، الوقايه الثالثيه. فاللقاح هو وقايه اوليه، يعني انت محضر حالك. لكن اذا ما اخذ، مثلا نحن ننصح للناس اللي بدهم يزوروا دول يعني أغلبية دول أفريقيا وآسيا وجنوب أمريكا وحيقعدوا فيها فترة طويلة، إنه ياخذوا لقاح التهاب الكبد الوبائي بي، لأنه لا سمح الله إذا تعرضوا لأي مثلا إقامة من المستشفى، أو مثلا تعرضوا ل جرح معين مثلا واضطروا أن يروح على مستشفى أو أي عمل طبي، أو مثلا هلأ في عنا يعني أخوات بيسافروا بسبب لمعالجة الأسنان مثلا في ماليزيا، وفي منهم بروحوا على تركيا. فلنفرض أنه ما تلقحوا بالتهاب الكبد الوبائي وانصابوا، في عنا شيء اسمه secondary prevention اللي هو يعني ممكن يعطوا الإميونوجلوبولين اللي يسموه اللي هو اللي هو يعني كأنك أنت الأضداد نفسها مشكلة مسبقا، تعطي جرعة على هذا المريض، وأيضا تبدأ التلقيح لأنه هو ملقح. لكن نحن ما نفضل نوصل هالمرحلة، فأكيد المخاطر أكثر إذا إنسان سافر على بلدان يعلم بها إنه فيها أوبئة معينة ما موجودة في أستراليا وما أخذ اللقاح. ليش المخاطرة؟ فلذلك يعني ننصح بالتريس والتخطيط الجيد قبل ما الإنسان.
1: طيب كمان سؤال هون هلا بيخطر ببالي دكتور، فيما يتعلق بموضوع اللقاحات في أستراليا وخارج أستراليا، هل هي موحدة اللقاحات؟ يعني إذا كان فيما مثل ما عم بتقول إنه راح لحتى يعمل أسنانه وما أخذ اللقاح، فهناك خطر بباله، قالوا له قديش أهمية إنه تأخذ اللقاح فقرر إنه يأخذ اللقاح. هون ما بين الأستراليان ستاندرد and the overseas standard، يعني مقارنة بالمقاييس والمعايير الأسترالية، هل تطبق في تلك البلاد ولا شو الإشكالية هون؟
0: صحيح. طبعا في مبادئ موحدة بكل أنحاء العالم، يعني الأخوة الأطباء العاملين في مثلا أغلبية الدول اللي عندها نظام صحي قائم تعتمد نفس الشيء، لأنه هنا بالنهاية هم نتبع توجيهات وزارة الصحة، عفوا منظمة الصحة العالمية. لا هلا إذا إنسان أو بلد معين أو طبيب معين اختار خلاف، هذه مشكلته. لكن أغلبية بلدان العالم بتاخذ تعليماتها من منظمة الصحة العالمية والمنظمات المنبثقة عنها. هذا الشيء. الشيء الثاني إنه يعني كثير من اللقاحات وأغلبية اللقاحات هي أساساً مصنعة من قبل شركات عالمية. يعني مثلاً كوفيد لفايزر هي شركة عالمية. مثلاً لقاح الالتهاب الكبد الوبائي مصنع من قبل جلاسكو سميث كلاين هي شركة عالمية. فهي في الدول فأغلبية الدول طبعاً قد يكون هناك في دول وضع الاقتصادي والاجتماعي منخفض ما بتقدر تشتري يعني هذا اللقاح، قد تكون تكلفته، ممكن تلجأ إلى لقاحات يعني من شركات أدوية أقل. هون هذا خطر نعم، لكن إذا كان هو اللقاح نفس الشركة فايزر مثلا والمفروض يكون نفسه يعني ونفس الـ يعني الجودة أو الـ نعم نفس الجودة أو النوعية يعني في بلدان العالم المختلفة.
1: طيب مقارنة بين كبار السن والأطفال، هل نفس الشروط التي تنطبق واللي حكينا فيها هلأ من قبل، سواء فيما يتعلق بالمملكة أو دول التوق أو يعني الدول الثانية، هل نفس الشروط تنطبق على الأطفال؟
0: أكيد. يعني هو دائما يعني ما بقوله الطرفين الحياة أو التوسع يعني أو التو إكستريم سبارت يعني الطرفين الحياة، هني صغار السن كبار السن هني أكثر عرضة، هني أكثر عرضة من يومك من الإصابة بهذه الأمراض، وأيضا لأنه إذا صابوا فيها حتكون يعني احتمال إنه يدخلوا على المستشفى أو يبقوا في مراكز العناية الصحية أكثر. هذا الشيء. الشيء الثاني إنه في أطفال يعني ما نقدر نعطيهم كل اللقاحات، يعني في مثلا لقاحات لا تعطى لأطفال مثلا أقل من سنة أو ست شهور، فهذا بيزيد الخطر على الأطفال. فلذلك الإنسان يعني بيسأل نفسه إنه إذا أخذ معه طفل صغير أو مولود، حيسأل نفسه هل أنا بحتاج أروح لهذه الرحلة؟ لأن أنا عم أعرض هذا الطفل لشيء هو ليس متعرض له في بلد الأصل اللي هو أستراليا، اللي فيها نظام صحي جيد وما فيها نفس الأوبئة الموجودة بالخارج. فطبعا أكيد فالأطفال هن أكثر عرضة، وأيضا كبار السن واللي عندهم أمراض مزمنة واللي عندهم أمراض يعني بسبب بياخدوا مضادات المناعة، فهذه بتجعلهم أكثر عرضة.
1: وهل هذا السبب أنه كونهم أكثر عرضة للتعرض لبعض الأمراض عند السفر بسبب جهاز المناعة اللي عندهم، أنه ما بيكون إسا بعد يعني لنقول نضج عند الأطفال، وعند كبار السن بسبب الأمراض المزمنة قلت المناعة عندهم؟
0: أكيد. في عنا شيء اسمه يعني قلة المناعة، عدم التعرض من قبل لهذا الشيء، خصوصا يعني إذا لأنه يعني لأنه إذا الطفل ما متعرض وإذا كان هو الأم كمان ما عنده، يعني هلا في أطفال ممكن ما يتعرضوا لكن يحصل على المناعة بشكل طبيعي، بسموها تمنيع أو طبيعي أو natural immunity من الأم. طيب لكن إذا هن ما متعرضين من قبل، أكيد لما يروحوا على بيئة ليست بيئتهم حيكون أكثر عرضة، وحتكون الاختلافات يعني أكثر عليهم. ونفس الشيء بالنسبة لكبار الأم، لأنه مع الكبار ومع يعني وجود أمراض مزمنة قد تضعف مناعة الجسم، أكيد حتضعف، يعني هذا ليس قد تضعف، لكن كم شدة الضعف تختلف من إنسان لإنسان.
1: طيب ماذا عن النساء الحوامل دكتور؟
0: طبعا هو يعني أنا ما بعتبر الحمل هو مرض. أنا بعتبر الحمل هو عبارة عن مرحلة بتمر فيها أي أم، يعني هي بقوله مرحلة فيزيولوجية أو فيزيولوجية. نعم. فنفس الشيء يعني أولا أنا بدي أسأل يعني الإنسان الحامل إنه إذا بتسافر على وجهها فيها خطر إصابة بأوبئة، إنه هل أنت فعلا مضطر تسافر بهذا الوقت يعني أنت حامل؟ فهذا أول سؤال أنا لازم أسأل نفسي أو أسأل هذه الأم أو اللي بتسافر، لأنه أكيد هي أول شيء يعني بسبب إنه الحمل نفسه يعني يرهق المرأة، لأنه هو عم يستنزف من طاقتها، فاستنزاف الطاقة حيضعفها حيجعلها عرضة أكثر للأمراض. هذا الشيء. الشيء الثاني إنه اختلاط الحمل نفسه يعني بتزيد يعني أثناء السفر، لأنه طبعاً وين ما رحت أي مكان في العالم يعني أقل سفرة من أستراليا أو من سيدي أو ملبورن مثلاً يعني 5 ساعات، لو كثير مثلاً في ناس كثير بيحبوا يروحوا على ماليزيا، سفرة من ماليزيا من سيدني كوالالمبور في تقريبا 8 ساعات. نحن ما عم نحكي أنا هون عن رحلة 2 ساعة. فاختلاطات الحمل نفسها حتكون أكثر بسبب التجفاف، ويعني يعني عدم قدرة على ضبط الحرارة مثلا أثناء الطائرة، وأيضا قلة نسبة الأكسجين مثل ما الإنسان ارتفع، مع أنه هم بيضخوا أكسجين أو داخل السيارة بيضل يعني في نسبة قله خطورة على الحمل أكثر من غيره.
1: طيب شو هي الاحتياطات التي ينبغي على الحامل أن تتخذها فيما لو قررت السفر إلى أحد تلك البلاد؟
0: أول شيء لازم تشاور طبيب الأخصائي تبع اللي هو الطبيب النسائي المختص. أكيد لازم هو حيكون يعني إما هو أو الطبيب المختص بالترافل ميديسين أو الطبيب السفر. ليش الطبيب العادي اللي نسميه الجي بي أو الفامي؟ لا، لأنه مو كل جي بي هو يعني قد بعض جي بي ساوي دورة وصار عندهم شوية خبرة بالطب السفر. ومو كل جي بي عندهم خبرة، يعني هنا في بعض جي بي بيساووا شوية تحت سبو تحت اختصاص طب سبيشاليتي، بيساووا شهادة مثلا بشهادة يعني خبرة بالطب الولادي أو النسائي، لكن مو كلهم. فذلك هي أول شيء شاور طبيب الأخصائي تبعها أخصائي الحمل والولادة. الشيء الثاني إنه يعني الشيء الثاني هو إنه تأخذ الاحتياطات، مثلاً إذا هي راحة على بلد يعني فيها نسبة عالية من الإصابة، مثل نفرض التهاب الكبد الوبائي، إنه تأخذ احتياطات، مثلاً تحاول إنه ما تشرب ماء من الصنبور أو الحنفية، لازم تحاول إنه مثلاً تشتري زجاجات مغلقة ومن أماكن يعني تسوق.
1: أيوة.
0: ما تشتري، تحاول تتجنب نحن كلنا لما بنسافر نحب نشتري طعام من الشارع أو أي، فهذا كمان يتجنب، لأنه بهذه الحالة أيضا هي تتجنب التهاب الكبد الوبائي أي وأيضا التيفويد. الشيء الثالث نحن ممكن لازم أيضا يضل بذهننا إنه يعني خصوصا بالنسبة للمرأة الحامل في يعني لقاحات قد لا تستطيع تأخذها بالمرة، يعني هي يسموها اللايف فاكسين، لأنه مش من نعرف إنه اللقاحات نوعين، نوع حي لكن مضاعف يسموه لايف أتنيويتد، ونوع يعني غير حي أو إن أكتيفيتد. فأكيد يعني في قد لا تستطيع تأخذ لقاحات الحية، يعني هي مثل الحصبة أو الحصبة الألمانية يعني أو MMR أو الفاريسيلا، أو مثلا لقاح الحمى الصفراء إذا كانت حتروح على دول الحمى الصفراء، اللي هي موجودة أيضا لأغلبية دول جنوب أمريكا ودول أفريقيا. فهذه اللقاحات هي لقاحات حية، فما حتقدر تأخذها، وأكيد طبيب الأخصائي تبعها ما حيوافق. فكمان نفس الشيء لازم تأخذ هذا الشيء بعين الاعتبار، وإما يعني هي ما شرط تلغي الفكرة لكن تأجلها.
1: أيوة، يعني ببعض المحلات أو ببعض الحالات في بالنسبة للحامل بعض الفاكسينز قد يكون عنده تأثير سلبي على الحامل.
0: أكيد أكيد، خصوصا اللقاحات الحية اللي هي قد ما تستطيع أبدا أنه تأخذها، خصوصا من خلال أشهر الحمر الأولى، يعني مثل ما قلنا أنا عمولة من إنجليزي معلش بشأن المستمعين، أنه لأنه إذا قلت حصري قد لا يعني يعني قد تأخذ منهم وقت إنه يعرف، بس هي MMR والفاريسيلا والBCG أو التدرن أو السل.
1: لا بس هو إجمالاً أغلب اللي هني قادمين من البلاد العربية يعني بيعرفوا هاي المصطلحات، الحصبي والتفوئيد والتهاب الكبد الوبائي وكل يعني الأمراض اللي أنت ذكرتها كلها يعني مرأة عليهم بيعرفوها.
0: نعم صحيح.
1: طيب دكتور هل ما هي اللقاحات اللي بيحتاجها المسافرين غالبا عند التوجه إلى وجهات شائعة؟ يعني what are the vaccines that travelers often need to for popular destinations؟
0: نعم صحيح. فيعني معنى من إنه في بيعتمد هذا الشيء على الوجهة المتوجه إلى المسافر. مثل ما إنه في أشياء قد تكون إلزامية أو قانونية، لكن في أشياء ينصح بها. ففي لقاحات يعني الحصول عليها سهل وهي متوفرة وينصح بها، مثل يعني غالبية الناس حيزوروا دول آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية، نأخذ على المثال يعني ماليزيا أو تايلاند مثلا، ينصح بالتهاب الكبد الوبائي A، ينصح بالتيفويد، وأيضا حتى ينصح بالتهاب الكبد الوبائي B أيضا، لأنه هو لقاح يعني بسيط لكن بيعطي مناعة طويلة الأمد ويقي من مرض التهاب الكبد الوبائي. وأيضا هو يعني هو من أحد اللقاحات المضادة للسرطان أيضا. لما أنت عم تقي نفسك من التهاب الكبد الوبائي به، بالنهاية عم تقي نفسك من تشمع الكبد وبالنهاية من سرطان الكبد، لأنه هو أحد هذا الأسباب يعني تطور سرطان الكبد. وأيضا يعني حسب البلد اللي أنت رايح ليه، ممكن الريبيس أو قوداء الكلب، الحمى الصفراء، فهذه يعني كل أشياء ينصح بها وهي موجودة. لكن طبعا بيدخل هون عامل التكلفة، يعني لحد علمي أنه بعض اللقاحات تكلف كتير، يعني ممكن أكثر من 200 أو 300 دولار. فإذا كان واحد راح مثلا ممكن أسبوع على هذه البلدان ممكن ما يعني ينفق هذا الشيء. لكن أكيد كل ما أخذ هذه اللقاحات كل ما كان احتمال وقايته أحسن.
1: أيوة طيب، هلأ أكيد فهمت منك أنا أنه منظمة الصحة العالمية هي اللي عند الستاندرد العالمي، بس أنا بدي هون كمان أرجع أضوي على شغلي، كيف بيحدد مقدمو الرعاية الصحية اللقاحات التي يوصون بها لبلد معين؟
0: نعم صحيح. ف يعني لنفرض إنسان يعني زارني وسأل أنه هو رايح على بلد معين وشو هي اللقاحات اللي بيوصوا فيها. طبعا هذا الشيء بيعتمد على عدة أشياء. طبعا احنا ما رح نحكي عن الأشياء الزامية، هذه الأشياء الزامية هي الزامية، ما في ما ممكن تناقش فيها. لكن الأشياء التي قد ينصح بها تعتمد أنه في هذا البلد الذي ينوى زيارته شو هي الأمراض الموجودة فيه. أيوة. إذن يعني لازم الإنسان يقيم أنه شو هي الأوبئة الموجودة. مثل ما في طوق أو حزام للحمى التهاب الصحية، في أيضا طوق للملاريا أيضا. بس للأسف ما في لقاح للملاريا، لكن في أجوية معينة الإنسان لازم يأخذها قبل وبعد زيارة البلدان. فإذا يعتمد على أنه بهذا الوقت لهذا البلد شو هي الأمراض الموجودة. الشيء الثاني أنه أيضا تطلع أنه شو هي مدة المدة اللي لازم الإنسان ناوي يقضيها، وضعه الاقتصادي الاجتماعي، وأيضا شو هي التوجيهات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. طبعا في بالنسبة لأغلبية الأطباء اللي بيشتغلوا بهذا المجال في عندهم يعني يقولوا مصادر رجعية اللي هي ترافل باك، في شيء اسمه كمان موقع اسمه مارس ترافلر أستراليا، كمان بيعطي نصائح وتوجيهات عن هذا الشيء. وهذه لنا اثنيناتنا، يعني للطبيب الحي يوصي وأيضا للمسافر أيضا. ففي كتير يعني مصادر، في شيء كمان CDC اللي هو Central Disease Control اللي صادر على الولايات المتحدة، أيضا بيعطي معلومات كتير مفيدة. ويعني كمان كل هالمعلومات يعني صحيحة، يعني up to date.
1: طيب هل توجد جرعات معززة قد يحتاجها المسافرون حتى لو تلقوا تطعيمات في طفولتهم؟
0: أكيد. ففي شيء هيك يعني قد يغيب عن أذهانات، إنه أنا لو أخذت مثلا لقاح تقريبا من 10 سنين، وهذا الشيء يعني نشوفه بشكل مستمر، إنه في ناس كثير أخذوا مثلا لقاح التهاب الكبد الوبائي به، أخذوه مثلا من 10 سنين، لما بتسوي فحص دم بتلاقي إنه نسبة المناعة عندهم كثير منخفضة. فغالبا غالبا الجسم بيتذكر، بيقدر يتذكر، يعني لو إنه نسبة المضادات أو الأضداد الأنتيبازيز يعني قليلة، الجسم إذا تعرض للوباء بيقدر يتذكر. بس مع ذلك إحنا ننصح إنه يأخذ بوستر حتى تدعم شوية الجسم. فهل لقاحات مثلا الهيباتيتس A اللي هو التهاب الكبد الوبائي A، التهاب الكبد الوبائي B، بالنسبة للمرض الكزاز والتيفوئيد اللي هنا بيجوا مع بعض تتنظر الفيريا، أيضا الشاهو أو الصعال الديكي، حتى لقاح شلل الأطفال مرة ثانية نذكر الحصي، أيضا الالتهاب الصحي إذا كان المدة اللي أخذها أكثر من 6 سنين إذا كان بوليسكرايد، أو أكثر من 5 سنين إذا كان الثاني اللي هو الكونجوكيتيف. فمنصح أنه يأخذوا بوستر مشان تعزز المناعة. طبعا البوستر هي حتكون يعني بس مرة واحدة مقارنة مع الجرعة الكاملة. مثلا الجرعة الكاملة لالتهاب الكبد الوبائي بي هو 3 جرعات تتخذ في أول مرة، بعدين بعد شهر، والجرعة الثالثة بعد 6 شهور من الجرعة الأولى.
1: يعني هون أنا بفهم منك دكتور أنه كأنه كمان in between two brackets، يعني بين قوسين، أنت بشكل غير مباشر عم بتقول أنه إجراء الفحص، فحص الدم يعني من فترة لفترة، أو يعني بعد مثلا بلوغ سنوات ليكتشف ما مدى فعالية الجرعات اللي كان أخذها سابقا أو أثناء طفولته، هل هي فعالة أو لا، هذا أمر جيد؟
0: يعني أمر جيد. ليش؟ عشان الإنسان يعرف مستوى المناعة اللي عنده. يعني إذا مثلا ناس محبة مثلا، في كتير ناس ما بتحب، ما بتحب يعني قال خلاص أنا أخذت اللقاح ما بدي يعني جرعة إضافية أو جرعة داعمة أو بوستر. فهذه الناس مش نقول لهم طيب سوي فحص دم. يعني هو فكرة ليست خاطئة، فكرة جيدة. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه أحيانا ينصح به بشكل قوي أن يسوي فحص دم. ليش؟ لأنه في ناس قد لا تستجيب للقاحات معينة. يعني في ناس لا تستجيب للقاح التهاب الكبد الوبائي بي أو الهيباتيتس بي، فهؤلاء في نسبة يعني كويسة يعني من الناس ما تستجيب. فهؤلاء الناس شو بنصير معهم؟ إنه نوصيهم إنه يبدأوا يعني كورس جديد من التلقيح، لكن بنوع مختلف من التهاب الكبد الوبائي بي، لأنه في نوعين تقريبا. واحد مصنع عن طريق بعتقد لاسكو سميث كلاين، واحد عن طريق شركة تانية. فإذا هو ما استجاب لهذا قد يستجيب للقاح الثاني. إذا مع ذلك ما استجاب، فهنا على الأقل هذا الإنسان أو الإنسان المسافر لهذه الوجهة اللي فيها التهاب الوبائي لازم تأخذ يعني تحت يعني يعني وسائل للوقاية. يعني هو بكل الأحوال لازم الاعتماد بشكل كلي على اللقاح، إنه خلص أنا ملقح، معناته أنا ما بقى باخذ يعني تحذيرات بطلع هيك يعني يعني مثلا
1: إنه ما يعتمد على اللقاح خلاص، ويقول إنه أنا خلاص ماشي حالي.
0: لا أنا أخذت اللقاح، لا لا لا، يعني حتى لو أنا أخذت التهاب الكبد الوبائي A والتيفويد اللي هو بينتقل عن طريق طعام الشعر، لازم استمر بأنه لما بروح على بلد قد يكون مستوى الصرف الصحي ما مستوى الموجود بإستراليا ونيوزيلندا. يعني أنا يعني حاول اتجنب انه اشرب مي من اي مكان، اكل من اي مكان. يعني فهذا الشيء ما انه ليس هو بديل للسلوك الصحي والسلوك المسؤول يعني. فهذا الشيء مهم انه نحن يعني نحطه باذهاننا، انه
1: يعني ما يستهتر الشخص، ما يستهتر بهالموضوع،
0: ما يستهتر، وهي ليست بديل يعني. اللقاحات ليست بديل. أيوة. انما كلها بتدعم بعضها. هي مثل حزمة كاملة أو فول باكيج. أنت ملقح لكن أيضا تأخذ يعني كل الأساليب الوقاية، وتتجنب يعني مصادر الوباء أو الخمج أو السلوك أو السلوك حتى اللي بيعرضك لهذا الشيء. يعني مثلا إذا بتروح مثلا على أماكن فيها مستنقعات واقلع الحذاء وامشي فيها، أكيد أنا هارفع مستوى إصابتي بالأوبئة لهم.
1: طيب دكتور، سؤالي الأخير، لأنه هلأ أنت ذكرت رحلات قصيرة ورحلات طويلة، هل هناك لقاحات ينصح بها للرحلات القصيرة مقارنة بالإقامات الطويلة؟ يعني إذا مسافر لنقول 3-4 شهور، وبينما مسافر على نفس البلد لنقول 4-5 أيام أو أسبوع،
0: سواء رحلة قصيرة أو طويلة، يعني قد الإنسان يكون عرضة من أول يوم،
1: صح،
0: قد يكون عرضة حتى يعني أثناء السفر من خلال مروره على المطارات، أو يعني وجوده ببيئة مغلقة داخل الكابين الطائرة أو جسم الطائرة. لكن يعني هو ليش أحيانا في فرق بين الرحلات الطويلة والقصيرة؟ لأنه هو بيرجع للتكلفة، التكلفة، وأيضا أنه الرغبة، أنه أنا ما بدي مثلا، أنا لا أريد أنه أطعم بكل شيء. لكن هو الأفضل أنه الإنسان يضل بذهنه الأشياء الواردة حتى بالرحلات القصيرة، مثل التهاب الكبد الوبائي A و B مثل التيفويد وايضا الفلو او الانفلونزا الموسميه، وايضا اكيد اللقاحات اللي هي الزاميه مثل التهاب السحايا. لكن اذا كانت فترته طويله ومثلا حيث تونيك لمجال العمل او للبحث، لانه في ناس بتروح تسوي ابحاث معينه او حتى العمل بمناجم او هيك شيء، فمننصح مثلا باشياء قد تكون مكلفه مثلا لقاح الكلب او الريبيس او الجابانيز انفلايتس التهاب الدماغ الياباني، او حتى التدرن او السل. فترجع للتكلفه وايضا الرغبه شو الانسان بده يساويها.
1: دكتور انا بدي اشكرك كثير على وقتك، يعني حقيقه هلا انت ضويت على امور كثير مهمه فيما يتعلق بموضوع أهمية أخذ اللقاحات للمسافرين، ويعني الأشياء اللي قد يتعرض لها المسافر فيما لو لم يتخذ الوقاية بأخذه لهذه الجرعات. يعني حتى يعني عم يخطر ببالي أنا أنه حلقات تعليمية للمستمعين دورية عن مواضيع مثل هذه، لأنه أغلب الجاليات اللي هي في أستراليا اليوم لا سيما الجاليات العربية والإثنية كثيري السفر، يعني بيسافروا بيدروا يزوروا بلاد وكذا وكذا وكذا، وحتى من غير يعني الجاليات الإسلامية بتلاقي أنه رايح هولوداي وين على بلد كذا بلد كذا بلد كذا، لكن قد لا يخطر بباله أهمية يعني البحث فيما يتعلق بموضوع اللقاحات والأمراض التي قد يتعرض إليها. شو رأيك؟
0: أكيد، يعني هو هذا الشيء جاي يعني أنا بقول له يعني بتسميها الثقافة، يعني إنه كلاتنا يعني بصراحة يعني ربينا وعشنا وكبرنا يعني ببيئات يعني ما كتير منفكر بهالأشياء أو ما في كان التوعية. فلذلك لما أحيانا بنقول لبعض الأخوة أو الجيران أو الأصدقاء إنه أخذت كذا، فهو قد ينظر إليك إنه ليش عم تقول لي إنه خذ هذا اللقاح. فهي مسألة توعية وثقافة، لكن يعني لذلك ضروري إنه جزاكم الله خير على هالوقت اللي أعطيتوني إياه، إنه أكيد حملات التوعية والتثقيف حتساهم بتغيير النظرة لهذه الأمور. وأكيد أنا بعتقد الجيل الثاني حيكون مختلف، يعني بالعكس هن حيقولوا لأمهاتهم وأبائهم إنه لا يعني ضروري إنه نصاب اللقاح وضروري إنه ناخذ كل وسائل الوقاية. بنفس الوقت إنه اللقاحات هي عبارة عن جزء من حزمة كاملة، لابد إنه الإنسان يأخذ كل الوسائل ليحمي نفسه واللي معه الناس المحبين له.
1: الله تبارك وتعالى يحمينا ويحميك يا دكتور ويحمي أحبابنا وأحبابك إن شاء الله تبارك وتعالى. شكرا لك
0: دكتور. الله كل خير وشكرا لكم أكيد، وإن شاء الله
1: بارك الله فيك يا دكتور، وشكرا لك على وقتك. يعطيك العافية دكتور.
0: شكرا كثير،
1: مع السلامة.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة
0: الله. عليكم السلام ورحمة الله.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930, and together we can make our station great.

0: saved on the 10th day of Muharram, and it landed safely on the mound of Al-Judi in Al-Mosul in Iraq. What happened regarding Prophet Nuh alayhi salam's story is that after the death of Prophet Idris alayhi salam, when Prophet Idris died, people used to love five righteous Muslims mentioned in the Quran. Wad wa Suwa' wa Ya'uq wa Yaghuth wa Nasr. People used to love them, to respect them, to glorify them. When they died, Satan appeared to people in the shape of a man and said to them, why don't you make statues for them so you could remember them? When you come to visit them at their graves, you could remember them. So they made statues for them. Then he came to the other generation, the following generation, and said to them, your parents used to go and visit them at their graves. Why don't you put their statues inside your houses instead of going to the graveyard every time to visit them? So they kept their statues inside their houses. Then Satan came to the following generation and said to them, your parents and grandparents used to love these statues and used to worship these statues. He lied to them. Why don't you worship them as your ancestors did? So people started worshiping these statues. That was the first blasphemy that occurred among humans on earth after the death of Prophet Idris alayhi salam. People lived as Muslims on earth, all Muslims, for about 2,000 years, from Adam till after the death of Prophet Idris alayhi salam. Because Adam lived on earth 870 years. He completed the 1,000. We mentioned that he lived in paradise for 130 years. He lived on earth for 870 years and he completed 1,000. After the death of Prophet Adam, Allah gave prophethood to his son Sheath. Then after that, prophethood was given to Prophet Idris. Then after the death of Prophet Idris alayhi salam, people committed the first type of blasphemy on earth when they worshipped these statues. Now people stayed on Islam on earth for about 2,000 years. The first prophet and messenger that was sent to the non-believers was Prophet Nuh alayhi salam, Noah. Because Prophet Idris before him and Prophet Adam, all people at their time were Muslims. But Prophet Nuh alayhi salam was the first one to be sent to who? To the non-believers. He called them to embrace Islam and not to worship the statues. They didn't listen. He was very patient. He stayed among his people, calling them to embrace Islam for 950 years. Just calling them to embrace Islam. He lived about 700 years and more, as some mention. He called them to embrace Islam for 950 years, but they didn't listen. They were stubborn. Only about 80 people embraced Islam, followed him, believed in him. About 80. In 950 years, only 80 followed Prophet Nuh alayhi salam. They used to mock him. They used to harm him. Once they strangled him, trying to kill him, until he fainted. Once they hit him with a stick and he started bleeding, but he was patient. And he didn't get despaired of calling them, keeping calling them to embrace Islam. Now, if they send a person, another person, to try to talk to him about Islam, if he frowns in his face, for instance, he doesn't come back to him. If he just frowns in his face. Look at what happened to Prophet Nuh alayhi salam. They harmed him a lot. They inflicted Prophet Nuh alayhi salam with many harms, but he was patient. He was patient for all that period of time. until it was revealed to Prophet Nuh alayhi salam, that's it. Out of all the people, only those who believed in him will be the believers. But from the rest, no one will embrace Islam. No one will become a believer. When it was revealed to him that no one will become a believer, he supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala to destroy all the non-believers. The supplication which was fulfilled by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ordered Prophet Nuh alayhi salam to build an ark, like big ship, to build an ark. And he started building the ark, where? On land, far away from the water and the sea. So they started mocking him. They passed by him and they said, "You became a carpenter after being a prophet." They started mocking him. And they said, "What are you going to do with an ark on land and away from water?" So they used to pass by him and mock him. He built the ark from a tree that started to grow when Prophet Nuh alayhi salam was born. So it grew when he was born and started becoming bigger and bigger. It was a 300 cubits high by 80 cubits the width. So it took about 150 meters, yeah, more, by 40. So it was a very big tree. He started chopping off that tree and making with the believers the ark. He made it of three levels. He put the birds and all these types of creatures in one level. Also, he put the wild animals in another level and the believers on the top. And Allah subhanahu wa ta'ala revealed to him that when you see a sign, that means the flood will start. And you start loading the ark. That sign was when the water springs out of an oven that was built at that time that belonged to Our Lady Eve. So when you see the water coming out of that oven, you start loading the ark. And that what happened, and he started loading the ark. The rain started falling. The earth started springing out its water. All the animals came to the ship, and Prophet Nuh alayhi salam took from each type, male and female, and he put them on the ark, and also the believers went on it. First, the earth started springing out its water for about 40 days. Before the rain started coming down. And that was for a reason, for a wisdom. The water started rising. And as the water springing out of the earth, and also lifting the ark of Prophet Nuh alayhi salam, they started rising up. After the water covered part of the earth, after 40 days, the water started coming down from the sky. Now the water that came down from the sky at that time wasn't a normal rain. As mentioned in the Quran, the drop of rain was like a mountain. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ Like a mountain. But that drop of water wasn't falling on the ark of Prophet Nuh alayhi salam, it was falling around. So imagine, it destroyed everything. See, if that water didn't spring out of the earth first, if water came down straight to the earth with no water on earth and every drop is like a mountain, the whole earth will be destroyed. But first water rose up to that level, then water started coming down from the sky. And it kept on raining for 6 months. Water rose up to the distance between the bottom of the earth and the surface of the water was about 5 months distance. That means you need to travel about 5 months to reach the top of the water. So the whole earth was covered with water. Everest, for instance, that's the highest mountain, it was covered with water. Everything on earth was covered. Before that, Prophet Nuh said to his son, believe in Allah and follow me. He had a son that was a non-believer called Kana'an. He said to him, believe in Allah and follow me. He said to him, don't worry about me. I'll find a shelter from the flood. I'll go to a high mountain where I can hide and the flood won't affect me. Then Nuh alayhi salam told him that there's no shelter from that punishment. He didn't embrace Islam. He didn't go with his father. So when the rain came down to earth, he was killed and he died with those other non-believers who didn't believe in Allah and his messenger Nuh alayhi salam. That ship, when it is like at that level, it went to Mecca, it circumambulated the Kaaba from that high. It went to Mina and Arafah and Muzdalifah. Then when the rain stopped, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the earth to start swallowing the water and ordered the sky to stop sending the rain. So the sky stopped sending rain and the earth started absorbing and swallowing the water. See, that water that covered the whole earth now is inside the earth. So this earth is rich with water. Is rich with water. Because all that water that covered the whole earth was absorbed and swallowed by this earth. Then it started coming down bit by bit until it landed way on the Mount of Al-Judi in Iraq. It landed there safely. And all the non-believers were destroyed. Only those who believed in Prophet Nuh alayhi salam remained alive at that time. And also, Prophet Nuh had other three sons who were Muslims. Sam, Ham, and Yafis. Now, Kana'an was a non-believer. See, those who believed in him that were about 80, none of them had offspring. Only the three sons of Prophet Nuh alayhi salam had offspring later on. So all the human beings that are existent on earth now, they go to these three sons of Prophet Nuh alayhi salam, Sam, Ham, and Yafis. Even the Indian people, the Red Indians, the Chinese people, the Indonesian people, Arabs, non-Arabs, all those around the world, they go back to the three sons of, they are the descendants of the three sons of Prophet Nuh alayhi salam. So the day that the Ark of Prophet Noah was saved was the 10th day of Muharram. And that is Ashura. So Ashura is a very blessed day. That's why it is very rewardable and highly recommended to fast that day, as well as the day before it, which is the 9th of Muharram. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to return this occasion on us with blessings and tranquility, inshallah ta'ala, and we are in a better situation than the way we are in now, inshallah, and Allah knows best. We say la ilaha illallah 3 times.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا فاغفر لنا يا رب فإنا مسلمون. اللهم تقبل منا وأكرمنا بالإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله سبحانه وتعالى حثنا على فعل الخيرات بأنواعها، والخير أنواعه كثيرة، فمن أراد أن يحصل الخير لا بد أن يطرق بابه ليعرف ما هو الخير ليؤديه على الوجه الذي أمر الله تعالى به. من هذه الخيرات التي فيها خير لنا في الدنيا والآخرة أن نمتثل أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم يوم عاشوراء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وغيره. يعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغتنم شهر محرم بالصيام، بأن نصوم الكثير من نهاره وأن نقوم لياليه بطاعة الله تعالى بالصلاة. من جملة ما حثنا عليه رسول الله من الصيام في شهر محرم العاشر من محرم. العاشر من شهر محرم يقال له عاشوراء، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة رأى اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم عن السبب، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون، فنحن نصومه شكرا لله. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أولى منكم بموسى. فصامه وأمر الناس بصيامه. فاليوم العاشر من محرم يسن صيامه ولا يجب، ليس من الواجبات، إنما من المستحبات أن نصوم يوم العاشر من محرم، لأن الرسول صامه وأمر الناس بصيامه. وفي حديث صحيح أيضا رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ولئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي التاسع من محرم مع العاشر من محرم. معناه أيضا يسن صوم التاسع والعاشر. التاسع هو التاسع من محرم، العاشر هو العاشر من محرم، فكذلك يستحب صيام التاسع مع صيام العاشر. ونص الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم وكتابه الإملاء على أنه يسن صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، ففي هذا خير كثير للناس، ولكن هذا لا يجب، إنما يسن. الله تعالى جعل لهذا اليوم اليوم العاشر من محرم ليوم عاشوراء الله تعالى جعل له شأنا في الإسلام. في يوم العاشر من محرم حدثت أمور كثيرة، حدثت حوادث فاصلة. في يوم العاشر من محرم تاب الله على آدم عليه السلام. في يوم العاشر من محرم نجى الله سفينة نوح. في يوم العاشر من محرم نجى الله موسى وأغرق فرعون. في يوم العاشر من محرم عاشوراء تاب الله على قوم يونس. في يوم العاشر من محرم حصلت غزوة ذات الرقاع. في يوم العاشر من محرم استشهد الإمام الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. وحدث كذلك في يوم عاشوراء أن ولد أقوام، وحصل أن مات أقوام في هذا اليوم في يوم عاشوراء. فهذا اليوم لا ينبغي أن يمر على المسلم من غير أن يجدد فيه التوبة إلى الله تعالى، فعسى أن يغفر الله له، وينبغي أن يتصدق فيه كذلك على الفقراء مع صيام هذا اليوم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، حدثت أمور في يوم العاشر من محرم، منها تاب الله على آدم، ومنها نجى الله سفينة نوح، ومنها نجى الله موسى وأغرق فرعون. حصل أن فرعون لحق موسى عليه السلام يريد على زعمه أن يقتل موسى، أن يبيده. كان الذين آمنوا مع موسى عليه السلام 600,000، لحقهم فرعون بجنوده وعددهم 1,600,000. يريد فرعون على زعمه أن يبيد موسى. فلما وصل موسى إلى البحر بعض جماعته تردد، خاف، بعد أن نظر أن فرعون وجماعته خلفهم، فطمأنهم موسى أن الله ناصره. الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فانفلق البحر 12 فرقا، كل فرق كالجبل العظيم. الأمواج قامت بقدرة الله كالجبال، والأرض التي بينهم جعلها الله لهم يبسا. فموسى عليه السلام تجاوز والذين آمنوا البحر. لما قدم فرعون ورأى البحر على الحال التي صار إليها معجزة لموسى لم يعتبر، بل أكمل الطريق يريد بزعمه أن يبيد موسى. فلما دخل الله تعالى أمر البحر أن يلتطم عليه وعلى من معه. هذه الأمواج التي قامت بقدرة الله كالجبل التطمت على فرعون ومن معه، فمات فرعون غرقا. تحدث بعض جماعته فقالوا ما مات، اختفى. فالله تعالى أظهر جثة فرعون على وجه الماء منتفخة. هذا فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية قال عن نفسه أنا ربكم الأعلى، أهلكه الله تعالى ومات بالغرق وما استطاع أن يدفع عنه الغرق. هذا فرعون ما استطاع أن يدفع عن نفسه الغرق، أهلكه الله تعالى. فنجاة موسى كانت في يوم العاشر من محرم في عاشوراء، وحصل كذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة للهجرة غزوة يقال لها غزوة ذات الرقاع. سبب هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل 70 من الصحابة من الفقهاء من القراء إلى بلدة ليعلموا فيها الإسلام، ففي طريقهم اعترضتهم قافلة فقتلت 70، وكانوا أولئك الكفار من نجد. فالرسول عليه السلام حزن صلى الله عليه وسلم، ثم تجهز وخرج من المدينة ومعه 700 مقاتل، وتوجه وأصحابه إلى تلك البلاد. فعلم المشركون فتهيأوا حضروا أنفسهم للقتال. فلما اقترب الفريقان الله تعالى قذف الرعب في قلوب المشركين فولوا، هرب المشركون وتركوا نساءهم خلفهم. فلم يحصل قتال ولم يحصل حرب، وإنما سميت بذات الرقاع لأن الصحابة رضي الله عنهم في طريقهم للغزو لما وصلوا كانوا بين الصخور وبين الحجارة، فنزل الدم من أرجلهم وتساقطت أظافرهم، فأخذوا خرقا من الثياب، قطع من الثياب، ولفوا فيها أرجلهم، فسميت غزوة ذات الرقاع. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركهم وقت القيلولة، أرادوا أن يستريحوا أن يناموا، فنزلوا بواد فيه شجر كثير، كل منهم استظل بظل شجرة ونام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نزل وحده تحت ظل شجرة، فعلق سيفه واستظل بالشجرة ونام، وإذ بمشرك من المشركين يتسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ سيف رسول الله ويتصدى للرسول يريد أن يقتله، فما انتبه الرسول إلا والسيف في يد المشرك، فقال المشرك من يمنعك مني؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان التوكل على الله قال له الله. قال له من يمنعك مني؟ الرسول قال الله، فوقع السيف من يد المشرك فأخذه الرسول أخذ السيف، قال له من يمنعك مني؟ قال المشرك كن خير آخذ. فالرسول عليه السلام تركه وعفى عنه. ذهب المشرك إلى أهله وعشيرته يقول لهم جئتكم من عند خير الناس، في يوم العاشر من محرم استشهد الإمام الحسين عليه السلام ابن بنت رسول الله ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. كان ذلك في يوم الجمعة في العاشر من محرم سنة 61 للهجرة، كان عمره رضي الله عنه 56 سنة. الحسين رضي الله عنه، سيدنا الرسول يحبه كثيرا، ابن بنته كيف لا يحبه؟ يحبه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين، رواه الترمذي. معناه محبتي للحسين كاملة، أحبه كثيرا. والرسول يقول عنه وعن أخيه الحسن: سيدا شباب أهل الجنة في الجنة. كان الرسول يحبه كثيرا. والصحابة الكرام الكبار كانوا يحبون الحسين ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحترمونهم ويجلونهم، كما أن أهل البيت عليا والحسين والحسن وفاطمة وأمثالهم يحبون الصحابة الكبار ويحترمونهم كذلك، أبو بكر وعمر وعثمان وأمثال هؤلاء رضي الله عنهم كانوا يحترمون أهل بيت النبي، كما أن أهل بيت النبي يحترمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا علي رضي الله عنه زوج ابنته واسمها أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمى بعض أولاده أبا بكر وعمر وعثمان، والحسن رضي الله عنه سمى ولده أبا بكر، وهذا استشهد في المعركة في كربلاء مع سيدنا الحسين رضي الله عنه. فكانوا يحترمون بعضهم وكل يحب الآخر، لأن الرسول عليه السلام هكذا علمهم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن ملك المطر استأذن الرسول يريد أن يزوره، فالرسول عليه السلام قال لأم سلمة: احفظي علينا الباب، لا يدخل علينا أحد، أغلق الباب حتى لا أحد يدخل علينا. وكان الحسين رضي الله عنه صغيرا في السن، فدخل من الباب ووثب على منكبي رسول الله، طلع على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الرسول يقبله للحسين. قال الملك للرسول محمد: أتحبه؟ تحب هذا الحسين؟ قال الرسول: نعم. قال له الملك: إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك المكان الذي يقتل فيه. قال له: نعم. فمد الملك يده إلى كربلاء العراق وتناول شيئا من التراب وأراه للرسول، وإذ بتراب أحمر. أم سلمة احتفظت بهذا التراب عندها، هذه زوجة الرسول، حتى فيما بعد، يعني لعله بعد 50 سنة، لأن الحسين لما توفي الرسول كان صغيرا، لعله 5 سنوات أو أقل بشيء، والحسين لما استشهد كان عمره 56، بعد زمان طويل حصل ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يبلغ عن الله عز وجل. وهذه الحادثة التي حصلت وهي استشهاد الإمام الحسين على أيدي فئة ظالمة شريرة مصيبة ألمت بالمسلمين، فاجعة، كيف لا تكون فاجعة وهذا ابن بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ فاجعة كبيرة حصلت، ولكن هذا إنما يدل على أن الدنيا لا قدر لها عند الله، وأن الدنيا دار البلايا والمصائب. أنبياء الله، أحباب الله، خيرة خلق الله، هم أشد الناس بلاء، وبعدهم أولياء الله. ومن الأولياء الكرام الأكابر سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه. سبب خروجه من الحجاز إلى العراق أنه جاءته رسائل كثيرة بعد وفاة معاوية وبعد أن تولى الخلافة يزيد بإيصاء من معاوية، جاءت للحسين رسائل كثيرة من العراق من أهل الكوفة، قالوا تعال إلينا نبايعك ونحميك وننصرك ندافع عنك، رسائل كثيرة. فهو عزم المسير وتوجه هو وبعض من أهل البيت ومعه من أصحابه عدد، لكن ليسوا كثر، ما كانوا كثر. فأشار عليه أهل الرأي والمحبة له كعبد الله بن عمر، كعبد الله بن عباس وغيرهما، أشاروا عليه جميعا أن لا يخرج، وأخبروه بالذي حصل مع والده ومع أخيه بسبب أولئك القوم الذين كانوا في الكوفة، ولكن لا يكون إلا ما قدر الله، ولا يحصل إلا ما شاء الله، ولا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. عزم المسير وتوجه. لما وصل إلى هناك كان يزيد قد ولى على العراق واحد شرير اسمه عبيد الله بن زياد، شرير هذا. فهذا عبيد الله بن زياد وجه كتيبة من 4000 مقاتل ليواجهوا الحسين، يريدون قتاله. فلما وصل إلى هناك الحسين رضي الله عنه علم أن أولئك القوم الذين أرسلوا له الرسائل تخلوا عنه، ما وجد أحدا منهم، تركوه، وبعضهم قال نحن ما أرسلنا لك شيئا، تخلوا عنه. لما وجد هكذا الحال قال سيدنا الحسين رضي الله عنه لقائد الكتيبة ويقال له عمر بن سعد، إذن أنا أشير عليكم أن تقبلوا مني واحدة من 3، إما أن أرجع من حيث خرجت، وإما أن أذهب إلى ثغر من الثغور فأقاتل أعداء الإسلام، وإما أن أرجع أذهب إلى دمشق إلى يزيد. قائد الكتيبة وافق، قبل. أما عبيد الله بن زياد وهو المسؤول عن هذا عمر بن سعد ما وافق، رفض، إلا أن يأتي الحسين إليه ويبايعه ويضع يده في يد هذا عبيد الله بن زياد، يريد مبايعة يزيد، والحسين لا يفعل هذا، هؤلاء من الأشرار. بدل أن يقبلوا منه هذا حاصروه ومنعوا عنه وعن من معه الماء، قطرة الماء منعوها عنه، وحاصروهم ثم هجموا عليهم يريدون قتلهم، فقتل من مع الإمام الحسين رضي الله عنه حتى صار وحده. فعطش، أراد أن يشرب، تقدم نحو نهر الفرات ليشرب، منعوه، واحد رمى عليه السهم فدخل السهم في حنكه فنزل الدم من الإمام الحسين رضي الله عنه. فدعا الله على هذا الإنسان الذي منعه من الماء. ذاك الإنسان ماذا حل به؟ قتله الله تعالى من شدة الظمأ، بقي في حياته ظمآن، مهما شرب من ماء بارد لا يرتوي. يضعون له ماء بارد لا يرتوي، يضعون له حليب بارد، لبن بارد، ماء بارد لا يرتوي، حتى قتله الله، أهلكه الله تعالى. فتوجهوا نحو الحسين وبدأوا برمي النبال والسهام، واقتربوا منه وأزوه بالسيوف وطعنوه، حتى تقدم واحد يريد أن يقطع رأسه. سبحان الله، فشلت يمينه، فتقدم واحد يقال له شمر ابن ذي الجوشن، تقدم وقطع رأس الحسين والعياذ بالله. هؤلاء الذين قتلوه وشاركوا في قتله انتقم الله منهم في الدنيا، ما أحد منهم خرج من الدنيا إلا وقد أصيب بعاهة، بآفة، بمرض، بجنون، أكثرهم أصيبوا بالجنون. وهذا عبيد الله بن زياد، هذا الشرير، الله سلط عليه إنسانا بعد فترة وجيزة، بعد عام واحد الله سلط عليه إنسانا فقطع له رأسه، وقطع له رأسه في يوم عاشوراء كذلك. الله انتقم منهم جميعا، هؤلاء الأشرار الذين قاتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات من أهل البيت قريب 20. نجا من أولاد الحسين الذكور ولد واحد يقال له علي الأصغر ابن الحسين زين العابدين رضي الله عنه. فأخذوا رأس الحسين وأخذوا رؤوس أصحابه إلى هذا عبيد الله بن زياد. في الطريق واحد منهم كان يحمل رأس الحسين، عرج على بيت له ليرتاح الليل حتى يوصله في الصباح إلى عبيد الله بن زياد. وإذ ببعض النساء ترى فوق رأس الحسين نور يخرج منه نور إلى السماء، وحمائم بيض ترفرف حول رأس الحسين، ومع ذلك هؤلاء الأشرار ما اعتبروا، أخذوا رأسه ورأس أصحابه إلى عبيد الله بن زياد، وذاك وجه الرؤوس إلى يزيد في دمشق. هذا يزيد لما أدخل عليه رأس الحسين ماذا فعل؟ تظاهر أنه ما رضي بقتل الحسين، كيف تقتلونه؟ تظاهر أنه لا يريد قتله، مع أنه هو الذي وجه عبيد الله بن زياد لقتال الحسين، لكن قال أنا ما كنت لأقتله، مع أنه قال هذا ما فعل شيء بقتلة الحسين، ما قال لهم شيء، ما عزلهم، ما اقتص منهم، ما ضربهم، ما حبسهم، ما فعل بهم شيء. فصار هذا يزيد وكان معه قضيب بيده يشير بالقضيب إلى فم الحسين، ينكت بثنايا الحسين، يدخل هذا القضيب إلى فم الحسين إلى حيث الثنايا، يرفع لينظر. أحد الصحابة دخل وهو أبو برزة الأسلمي، قال يا هذا والله الذي لا إله إلا هو، لقد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع شفتيه على شفتي هذا الحسين، أما أنت يا يزيد فتأتي يوم القيامة وشفيعك ابن زياد، وأما هذا يأتي يوم القيامة وشفيعه محمد. ثم خرج هذا الصحابي من هذا المكان. لذلك الإمام أحمد بن حنبل عالم سني كبير جليل من أهل السلف يقول يجوز لعن يزيد، روى ذلك عنه الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي في كتابه دفع شبه التشبيه. بعد هذا الذي حصل ما اعتبر هذا يزيد، أرسل كتيبة أخرى إلى المدينة وأدخل الرعب على أهل المدينة 3 أيام، سلب أموالهم وقتل رجالهم وزنى بنسائهم 3 أيام أدخل الرعب على أهل المدينة المنورة. هذا يزيد بن معاوية. لذلك الإمام أحمد يقول عنه ما قال: الشيخ عبد الباسط علي الفاخوري مفتي ولاية بيروت أيام العثمانيين يقول في كتابه تحفة الأنام في مختصر تاريخ الإسلام عنوان: يزيد بن معاوية عليه من الله ما يستحق. هذا العنوان. أهل السنة براء من هذا الفعل الشنيع. أهل السنة والجماعة يحترمون الإمام الحسين لأنه إمام سني من أهل البيت من أهل الجنة، كيف لا يحترمونه وهو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل السنة يرون في هذا أنها فاجعة مصيبة. أليس يحيى عليه سلام الله قطعت رأسه؟ ما حصل للحسين عليه سلام الله شبيه بما حصل لنبي الله يحيى عليه السلام. يحيى عليه السلام قطعت رأسه وهو نبي مكرم. لنعرف أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، دار بلايا، دار أحزان، دار مصائب، سبحان الله. فليعتبر المعتبرون. سبب ما حصل ليحيى كان في أيامه ملك، كان كافرا. هذا الملك كان عنده زوجة كبرت في السن، هذه الزوجة خافت على نفسها إن ماتت أن تذهب ممتلكات الملك لغيرها. كان عندها بنت جميلة من غير هذا الملك، فقالت للملك: أزوجك ابنتي، وصارت تزين ابنتها لهذا الملك، والبنت تتعرض للملك فتنته. فقال لها: أسأل يحيى. سأل يحيى، قال يحيى عليه السلام: هذا حرام. فالامرأة الخبيثة أصرت، فافتتن الملك بهذه البنت. قالت له: إن كنت تريد البنت اقتل يحيى. يحيى نبي الله، سبحان الله العظيم. استدعاه وقطع له رأسه، وضع رأسه تحته تسط، ثم قطع له رأسه فنزل الدم كله في داخل الوعاء، إلا نقطة دم خرجت خارج الوعاء. وزيادة في إرضاء تلك الإمرأة الخبيثة أعطاها هذا الوعاء من دم يحيى. تلك النقطة التي خرجت خارج الوعاء بدأت تفور، عاد الدم لما ينزل على الأرض يجف. لكن ما الذي حصل مع دم يحيى؟ بدأ يفور يفور يفور يفور يفور، ما يهدأ، حتى سلط الله عليهم ملكا آخر كافرا قتل في يوم واحد 70,000 من جنود هذا الملك. كم واحد قتل؟ 70,000. حتى هدأ دم يحيى عليه السلام. فالدنيا دار مصائب، دنيا دار بلايا. هذا ملخص لبعض الأمور التي حصلت في يوم العاشر من محرم، في عاشوراء، هذا اليوم الذي رغب فيه رسول الله بالصوم، فنصومه امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء رضا الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا. إن الله مولانا على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
3: Want to grow and promote your business? Trust 2M FM to make it happen. 2M FM is the most listened to Muslim community radio in Australia and voted as the best community engagement metro station. With our skilled and dedicated team, be sure your business will receive attention-grabbing announcements for maximum exposure. Contact 2M FM on 97072747 for more details about our competitive prices and tailored packages to suit your business needs. Trust the People's Choice radio station 2M FM to make your business prosper and grow.
4: A 2M FM sponsor.
5: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honours your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
0: تعلن كلية السلامة الإسلامية عن فتح أبواب التسجيل للعام الدراسي الجديد من صف الكندي وحتى الصف الحادي عشر. للحصول على الطلبات وتفاصيل الأوراق المطلوبة وللتسجيل زوروا الموقع salama.nsw.edu.au أو المدرسة على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، تليفون 8760100. ملاحظة: آخر موعد لاستقبال طلباتكم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. الأماكن محدودة.
4: بدك طريقة ناجحة لتروج لمنتجاتك أو تعرف الناس على عملك أو تجارتك؟ اتصل على الرقم 9707-2747 ليوصل إعلانك لأكبر شريحة من المستمعين من خلال إذاعة الجالية الإسلامية. تو ام اف ام، ترويج أسرع وانتشار أوسع.

0: A 2MFM sponsor.
1: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة، سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة طعم الأكل ألذ. سمنة الدرة، ذوقوها رح بتحبوها.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريجولد ستريت، ريفزبي.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا من نار الجحيم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، وارض عنا واغفر لنا وفرج كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وارزقنا حسن الختام يا أرحم الراحمين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصر أهلنا في غزة وفلسطين والسودان. اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. توكلنا عليك يا الله، فوضنا أمورنا إليك يا الله، نسألك اللهم أن ترحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا الله يا عظيم يا كريم. اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من الذين يقتدون بنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم اقتداء كاملا يا رب يا الله. برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستغيث فأغثنا يا مولانا، يا الله يا كريم يا عظيم يا حليم يا ذا الجلال والإكرام. من اتقى الله عز وجل والتزم الحلال وأدى الواجبات واجتنب المحرمات فهو فائز لا محالة. ولو أصابه ما أصابه من كروب الدنيا ومن البلاء، لأنه في كل الأحوال عمل بالعمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فمهما تعب في هذه الدنيا ولو أمضى حياته في كرب ونكد، فإنه سينتقل بعد ذلك إلى نعيم عظيم في جنات النعيم عرضها السماوات والأرض. لذلك ينبغي على كل واحد منا أن يعرف قيمة الدنيا، وأن الدنيا هي إلى زوال وفناء، وأن من طلب

التي يستقر فيها، فكيف نعمل لهذه الدنيا ونحن على يقين أننا سنفارق وأننا سنخرج منها؟ وعن قريب، لأنه يعني لو عاش الإنسان العمر الغالب، لو عاش كما يعيش يعني أغلب الناس اليوم، كم سيعيش وكم مضى من عمره وكم بقي؟ على فرض أنه سيعيش إلى مثلا إلى 70-80، أغلب الناس يموتون بين 60 و70، وهذه هي أعمار أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا ننتظر بعد ذلك؟ ماذا سيكون؟ لو حصلنا ما حصلنا من نعيم الدنيا، ولو أخذنا ما أخذنا من زخارف هذه الدنيا، ولو كنا من أصحاب الأموال، ماذا سيكون بعد ذلك؟ هكذا ينبغي علينا أن نفكر، لأن الإنسان إذا علق قلبه في الدنيا، والله لو حصل الكثير منها سيبقى طالبا للأكثر ويريد أكثر مما بين يديه، أما لو كان طالبا للآخرة فسيرضى بالقليل وسيقنع بالقليل وسيكتفي بالقليل. فالأمر على حسب أنت كيف تنظر إلى الدنيا، كيف تعامل الدنيا. هل عملت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. لو أننا نظرنا إلى الدنيا بهذا المنظار لعرفنا قيمتها، ومن عرف قيمة الدنيا بالمقابل فإنه يعرف قيمة الآخرة، يعني أنه سيعمل للآخرة بدلا من أن يعمل للدنيا. فهذا الشيء الذي يتنافس فيه، عادة الناس بتتنافس على الدنيا، بتنافسوا على المال والدنيا والجاه والمنصب. فدع أهل الدنيا يتنافسون عليها واعمل لآخرتك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا ما ينبغي عليك، وهذا ما ينجيك، وهذا ما يجعلك من الفائزين. نحن عن قريب سوف نفارق، وعن قريب سوف نرحل. إذا كنا من طلاب الدنيا فماذا سيكون حالنا يوم القيامة، وما هي الأعمال التي نقدمها؟ هل هي أعمال قليلة؟ بالعادة اللي بيشتغل للدنيا وهم الدنيا وأغلب أوقاته مصروفة للدنيا لن يكون معه زاد كثير للآخرة. شو حيكون حاله في الآخرة؟ في أشياء ينبغي عليك أن تصلحها اليوم قبل غد، اليوم والآن. انظر في أعمالك، هل أنت مؤد لما أوجب الله؟ كل واحد فينا بيعرف حاله. ينبغي أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا. هذه المحاسبة التي سبق وتكلمنا عنها، والتي ينبغي أن تكون في كل يوم، أن تحاسب نفسك في كل يوم، لأنك بالعادة تتذكر ما فعلت اليوم، تعرف ما فعلت اليوم من الصباح وحتى المساء، فتنظر في هذه الأعمال والأمور التي فعلتها، فإن وجدت عيبا نقصا معصية تبت إلى الله وأصلحته، ثم نمت وقد تخلصت مما اقترفت من الذنوب. وفي كل يوم هكذا تكون على موعد مع محاسبة نفسك. ليه؟ لأنه هذا بيمنع عنك قسوة القلب، لأنه ما بتكون عم بتراكم الذنوب على قلبك، لأنه أول بأول عم تتخلص منها. كيف اللي أول بأول عم يتخلص من الدين اللي عليه؟ ما بتتراكم عليه الديون، أول بأول بيدفع.

غير عن اللي ما بيسأل. فتراكم عليه من هون وتراكم عليه من هون وتراكم عليه من هون، صار المجموع كبير فبطل يسد. في كل يوم اجعل لنفسك محاسبة، كل يوم قبل ما تنام حاسب نفسك، انظر فقط في هذه الأعمال التي عملتها اليوم، فإن وجدت معصية فتب إلى الله. فبتكون ما عم بتراكم على نفسك الذنوب، والمعاصي إلها تأثير على القلب، فبالتالي إذا تخلصت منها قلبك بيكون بيبقى إيه؟ بيبقى نظيف. أكيد مع العزم بالقلب أن لا تعود إلى الذنب الذي تبت منه اليوم، لأنه من شروط التوبة العزم بالقلب أن لا تعود إلى الذنب مرة أخرى. هذه الطريقة طريقة نافعة جدا، ترفع من شأن الإنسان وتمنع عن قلبه القسوة. جربوها وداوموا عليها ما حييتم. فاللي بده الدنيا بده يعرف كيف يمنع قلبه عن حب الدنيا ويعلق قلبه بحب الآخرة. اللي بيهمه كلام الناس بده يعود نفسه ألا يهتم بكلامهم. شو بيصير معه إذا عمل هيك؟ كل حياته بتختلف. في ناس عايشين همهم وشغلهم الشاغل الناس شو بدها تحكي، الناس شو بدها تشوفنا، الناس كيف بدها تنظر لإلي. فتراه يرهق نفسه ويتعب نفسه فقط لأجل تحسين صورته أمام الناس. والناس شو بدها تحكي؟ يعني في ناس بيعملوا أعراس مستعد يتداين ويظلوا 20 سنة بحياته وهو عم بسد بالدين وعايش عيشة صعبة جدا وفي كرب شديد لأجل سداد هذا الدين، فقط لأجل أن يعمل احتفالا لساعات قليلة، يعني حتى الناس تحكي بهذا الاحتفال بهذا العرس. ليه؟ ليش في ناس هيك عم بتفكر؟ أو بده يلبس مثلا أمر معين، لبسة معينة أو سيارة معينة فقط لأجل الناس، إنه هاي بتعطي برستيج، فبالتالي أنا بيهمني كيف الناس تنظر لإلي. هل أنت تريد من ذلك أن ترفع قدرك في أعين الناس بما تملك من مال ومسكن ومركب وملبس، أم بأخلاقك وعلمك؟ أنت بشو بدك تقيم نفسك؟ الناس رح تيجي حولك وتتقرب منك، لكن هذا الذي أردت، تقرب منك لأجل مالك، تقرب منك لأجل بيتك، لأجل كذا مما تملك من متاع هذه الحياة الدنيا، إيش اللي بدك إياه؟ طيب لو هؤلاء الأشخاص الذين ما أحبوك لأنه سيارتك مثلا ما كانت السيارة الفلانية، أنت ما بدك، طيب ليه ما بدك؟ اسأل نفسك. هذا اللي ما حيحبك إلا إذا شاف معك سيارة معينة أو لابس ساعة معينة، أنت بدك إياه في حياتك يعني؟ اللي نظرته وتقييمه للأشخاص بهذه الطريقة شو بدك فيه؟ إيش بدك فيه؟ إيش حيفيدك؟ إيش بدك بصحبته؟ فبالتالي بتكتشف إنه لا، أنا ما بدي هاي النوعية من الناس. طيب ليش فارقة عندك إنه شو سيارتك وشو بيتك وشو شو لابس؟ بالنهاية إحنا عادة نميل إلى الأشخاص الذين يحبوننا بصفاء ونقاء، ليس لأجل ما عندنا من أموال ومتاع. تخيل أن الناس تقترب منك لتستفيد من علمك، هذا أمر يقصد. نعم، ما تخلي قيمتك بالأشياء اللي بتملكها من متاع الدنيا، اجعل هذه القيمة في علمك وتقواك وأخلاقك، رح تتغير نظرتك ورح يروح عنك التعب بطريقة تفكيرك، كيف أنت بتفكر. لأنه
مش المال اللي بيرفع قيمة الإنسان. في ناس بتقول لك هيك، بس هاي ناس مش عارف الصح، ومش بالضرورة أنه إحنا نمشي وراء أي واحد بيحكي له كلمتين. فعمره ما كان مثلا الفقر يعيب الإنسان. لو كان في ناس بتعيب، بس هو هذا أمر لا يعاب. إذا أعابه إنسان هذا شأنه، هذا شأنه. وأنا ما بدي هاي الناس بحياتي، فبالتالي المعادلة هيك خالصة الأمور. أنت أصلا ما بدك إياه، فبالتالي لا تكترث لما سيقول. اليوم في بعض الناس همهم شغلهم الشاغل الناس شو بدها تحكي. مدام أنت مش غلطان لا تكترث لكلام الناس ولا تعمل لأجل الناس. شوفوا إخلاص النية قديش مهم. إذا أخلص الواحد منا النية لله في كل شيء فكان كل ما أراد أن يرضي الله سبحانه وتعالى، عندئذ لا يكترث لكلام الناس ونظرة الناس إليه، لأنه همه أن يرضي ربه سبحانه وتعالى. وأنت على يقين، يعني يا من تتعب نفسك لأجل تحسين صورتك أمام الناس، أنت على يقين وأنت تعرف أن الناس حتى مع ذلك، مع تجميل صورتك أمام الناس، فإنك لن تسلم من كلامهم. بتشوفوا بالأعراس بيكون يعني عزمهم وقدرهم وعمل أشياء كثيرة جدا، ظل طول حياته يسد بالفاتورة، وبالأخير أول ما طلعوا من عنده طلعوا يحكوا عليه. طب يعني هذا وأكرمتهم، هذا وأكرمتهم، بيطلعوا بيحكوا عليك إلا ما يطلعوا أشياء ينتقدوها. إذا عملت بقول لك أسرف كثيرا، وضع أشياء يعني كثيرة، إذا قللت قد يسمونك بخيل، إذا عملت هيك ما بتسلم، وإذا عملت هيك ما بتسلم، إذا الناس رح تحكي عليك بكل الأحوال، بس أنت فارقة عندك؟ لذلك ليش في شغلات الناس بتعملها وبتيجي على حالها فيها، بترهق أنفسها فيها؟ بقول لك عشان الناس. إذا المشكلة عندك، المشكلة عندك، بدك تصلح هذا الخلل الذي عندك بأن لا تكترث. أنت تعود حالك، كيف اللي بيعود حاله على يعني لا يعطي هذه النفس كل ما اشتهت؟ إذا أنا مثلا أي إشي بشتهي بأي وقت وبأي كمية بدي إياها من الطعام والشراب، بدي أعطي جسمي كل ما طلب، معناته الوضع حيكون خطير جدا. فأنا بمنع نفسي. ليه؟ لأنه هاي بتأثر وهاي بتعمل وهاي بتسوي وهاي بتنصح وهاي. عودت نفسي إلى أن اعتادت، إلى أن اعتادت هاي الطريقة اللي بنشتغل فيها. طيب نفس الإشي، لو وجدت في نفسك أنك تميل إلى عمل الشيء الذي أو أن تعمل شيئا لأجل الناس، عود نفسك أن لا تكترث لكلام الناس ولا لردة فعل الناس. اعمل الإشي اللي بيكون صح. أهم إشي يكون المعيار عندك أنه هل هذا الأمر حلال لا يغضب الله أم لا. إذا كان حرام ما بتقرب عليه، وإذا كان حلال يا أهلا وسهلا. لأنه إحنا شايفين الناس اللي بتشتغل لأجل الناس مهمة مش سالمين، فأروح أنا أعمل زيه وأسير أكرس حياتي بس لأجل الناس شو بدها تحكي؟ تعرفوها قصة جحا هو وابنه. جحا طلع مع ابنه مشوار وركبا على حمار، وهم في الطريق ناس شافوهم، شو قالوا هالناس؟ قالوا يركبان على الحمار معا بدون رأفة بحال هذا الحمار المسكين، انه شو هالقسوة اللي عندهم، اثنين راكبين على حمار، ما أقسى قلبهما. سمعهم جحا فنزل عن الحمار وصار يتناوب هو وابنه، قال لك بلاش الناس هلا عم تحكي انه
قلبي قاسي وعم نركب الثين على الحمار وعم بيكون في ضغط عليه. فركب جحا على الحمار وقال لابنه انزل، فصار ابنه هو اللي يقوده، يقود الحمار يعني، وجحا راكب عليه ومشيوا. مروا شافوهم ناس، فماذا قالوا؟ قالوا ليس في قلب هذا الرجل رحمة، يركب هو على الحمار ويترك ولده يجر الحمار. إنه شو هالأب هذا؟ بالعادة الواحد بدلل أولاده، بيهتم بأولاده، بيريح ابنه هو بتعب. إنه شو قلب هالأب هذا؟ راكب هو وتارك ابنه يمشي. سمعهم قال خليني أنزل. نزل قال لابنه اركب أنت، خلاص أنا بمشي. ركب ابنه، الناس عشان كلام الناس، ابنه ركب وهو مشي. مروا شافوهم ناس، قالوا ما هذا الولد العاق؟ انظروا إلى هذا الولد العاق، يركب هو ويترك أباه يسير على قدميه. ما خلصوا يعني، هم راكبين الاثنين ما خلصوا، نزل ابنه ركبه ما خلص، ركبه ينزل ابنه ما خلص، العكس ما خلص. فشو قرروا؟ قال لك خلص، نزل هو وابنه، صاروا يمشوا مشي والحمار ماسكينه وعم بيقودوه بيمشي. خلص بدناش أقول لك ولا واحد فينا يركب على الحمار، خلي الحمار لحاله وإحنا بنمشي مشي، بس اسكتوا اتركونا بحالنا. تركوهم بحالهم؟ لا والله ما تركوهم، شافوهم الناس فقالوا يا لهما من أحمقين. إيه طب ليش هيك عم بيغلطوا فيهم؟ قال لك تاركين الحمار ومش راكبين عليه وعم بيمشوا هم. فقالوا يا لهما من أحمقين. فبتوصل هون للنتيجة، هاي مثال بيصير معانا إحنا بشكل يومي في تعاملنا مع الآخرين. ما رح ترضيهم، ما رح ترضيهم، ما رح ترضيهم. توصل ليقين وقناعة وجزم. إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك، فاترك ما لا يدرك وأدرك ما لا يترك. يعني لن تسلم من كلام الناس مهما فعلت، لن تسلم. فبالتالي نصيحة، إياك ثم إياك ثم إياك أن تمضي حياتك في طلب إرضاء الآخرين. يعني زي ما بقولوا، امشي على مبدأ اللي بيرضى بيرضى واللي بده يزعل وأنا مش غلطان. انتبهوا، مش معنى كلامي إنه أنا أأذي الآخرين وأجرح الآخرين وأقول لك ما هو أنا ما بتفرق عندي كلام الناس. لا لا لا لا لا لا، ليس هذا الذي أتكلم عنه أبدا أبدا، هذا موضوع آخر. بالعكس، أنا بخاف على مشاعر الناس وما بدي أأذي الناس. أنا بقول إذا كنت مش غلطان ما تكترث لكلام الناس، لكن بهمني أنا طريقة تعاملي مع الناس وأدبي واحترامي وإني ما أجرح الآخرين. بالعكس، لا، هذا الإشي أكيد بهمنا جميعا، هذا من حسن التعامل مع الآخرين، كيف ما بده يهمني؟ فليس هذا الذي أتحدث عنه، وإنما أتحدث عن الأمور التي لم تخطئ أنت فيها، وأمور تتعلق بحياتك ما بتتعلق بالناس. الناس إلهم مني إني أعاملهم معاملة حسنة، أما أنا شو سيارتي مثلا ما بهمهم، بس في ناس تشتري سيارات لأجل عشان نظرة الناس، هذا هو اللي بيتعب، وهذا ما أتكلم عنه. اعمل اللي أنت مدام صح اللي عم تعمله، ولا يفرق عندك شو نظرة الناس. بالعكس، بعض الأغنياء يظهرون أنهم فقراء لأجل أن يعرفوا محبة الناس لهم. في أشخاص بيجي بيقول لك أنا ما قادر أميز مين اللي بيحبني لشخصي ومين اللي بيحبني لأجل مالي، فعايش في كرب لأجل هذا، هو مش عارف. أما اللي بيكون يعني وضعه على قده، الناس اللي حواليه وبتسأل عنه وبتهتم فيه، عارف إنه خلص
لا ينتظرون منفعة مادية، يعرفون حالي، فهؤلاء اقتربوا مني لمحبتهم، لأجل أنهم يحبونني لشخصي. ففي بعض الأغنياء بيحاول يظهر بأنه فقير عشان يعرف مين الناس اللي بتحبه، لأنه ياما انصدم بحياته بأشخاص طلعوا ما بيحبوا، طلعوا بيحبوا إيه، طلعوا بيحبوا ماله. فبالتالي إياك أن تمضي حياتك في طلب رضا الآخرين، ولكن اعمل على طلب رضا الله سبحانه وتعالى. الناس بتحكي، الناس بتذم، الناس ما بتحسن الظن إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى، إلا من رحم الله. هاي طبيعة كثير من الناس. لذلك أنت بدك تصير زيهم، بقول لك إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. أنت بدك تكون زيهم، ولا بدك تعرف كيف تنتقي الناس اللي حواليك؟ لا، أن تكون على الأخلاق الحميدة ولا تكن على الأخلاق الذميمة. لكن بدك تعرف كيف تتعامل مع الناس، وكيف إنك تنزل الناس منازلهم، وبدك تعرف مين تختار حواليك. أنت بدك تنتقي أصدقائك انتقاء، وتعرف مين الناس اللي حواليك، وتصفي وتغربل، لا أن تكون لئيما صاحب أخلاق سيئة. بيقول لك عشان نعيش، لأنه إن لم تكن ذئبا، لا بالعكس، كن على الأخلاق الحسنة، وكن على التعامل الحسن. مثل الحية اللي إجا واحد يساعدها كادت أن تموت، فراحت شو؟ إجت تعضه، فراح يساعدها مرة ثانية، جاب خشبة أطول، فضحك عليه واحد قال له يعني غريب أمرك، حاولت تلدغك ومع هيك بدك تساعدها. بقول له هذا يعني طبعها حي، مع إيش بتوقع منها؟ إيش بتوقع منها؟ ما هي حي، متوقع من هذا الشيء. يعني عمرك شفت واحد راح يلحمس على راس حي بعدين عضته فراح استغرب؟ بقول لك شوف والله أنا بدي ألحمس على راسها، يا زلمة غريب أمرها، تروح تعضني؟ بتعضك لأنه حي يا حبيبي، بتعضك، بدك تلحمس على راسها. ابتسمت لها وسبلت لها بعيونك، حبيبي هذه حية حية حية حية، تذكر أنه طبعها هيك. فأنت بدك تتعامل مع الحية بناء على شو؟ على بدك تأخذ الحذر، لأنه حية. شو بدي أقول لك؟ يعني بصراحة أنا اللي مصدوم إنه الناس بتنصدم من هيك، فبدك تأخذ الحيطة والحذر، لأنه حية ثعبان، نعم راح تلدغك، فخذ احتياطك. وهذا استغرب إنه أنت كيف عم بتساعد الحية اللي بدها تموت، كانت راح ساعدها، حاولت تلدغه ما قدر يساعدها، راح حاول مرة ثانية، قال له طيب حاولت تلدغك بدها تساعدها، كيف يعني بدك تساعدها مع أنها حاولت أن تؤذيك؟ قال له هي عاملتني بطبعها وأنا أعاملها بطبعي. يعني بدك يعني أسير مثل الحية؟ مدام حاولت تقرصيني أو تلدغيني فأنا ما رح أساعدك، ولا بعملها بطبعي؟ هي طبعها هيك، هي خلقت هكذا. الأسد بده يفترس، الأسد بده يفترس. هلا في ناس بتروض، هذا مسألة ثانية، بس الأسد بطبيعته بده يفترس. الضبع، النمر، الدب، أما أروح أنا أمشي من بيناتهم أقول الزلمة هجم علي والله ما عملت له إشي، كنت عم بحكي تليفون يعني ماشي، ما غلط معاه بإشي. إمتى بتحكي هذا الكلام؟ لو كنت ماشي بطريق وبحالك وإجا واحد ضربك تقول ما عملت له إشي، ليش يجي يضربني؟ بني آدم مثلك مثله يعني. أما تيجي
تسقط نفس المعادلة على الأسد والنمر والضبع، ما بتركب نفس المعادلة، لأنه أنت شو مشيك حتى لو ما أذيته، أنت شو مشيك حواليه. اللي بيعيش بين الهاي بده يتحمل، بده يتحمل، لأنه من طبعه أن يفترس. فلا تنصدم ولا تتعجب، لا تنصدم ولا تتعجب. وإذا الناس في البشر مثلا، في ناس عسل، رائعين رائعين، وفي ناس سيئين جدا، مكارين وخداعين وسيئين. طيب أنا شو بعمل؟ ببعد عن الناس السيئين وبصاحب الناس الكويسين المحترمين. خلصنا خلصنا. في ناس لا، عنده معادلة أخرى، ألا وهي بيشوف الجانب السيء والناس السيئة، بقول لك إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، فأنا بدي أكون أزعر وبدي أعمل وبدي أسوي، وإلا بروح بين الرجلين. فأنت بدك تغير طبعك من الرقي لأجل أن تناشي هؤلاء. لا، أنت هون غلطان. أنا ما بسمح لواحد يدعس، يعني ما بسمح له يؤذيني، مزبوط، لكن لا أغير طبعي فأترك الطيبة والأخلاق الحسنة. بدي أصير أزعر قال عشان، لا ما بدي أصير أزعر، أنا بدي أكون محترم متخلق بالأخلاق التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنه ما حتكون صح إذا هيك تفكيرك، وأكيد حتكون صح إذا فعلت ما أمرك به المولى سبحانه وتعالى، فإن الله أمرك بأن تكون على الأخلاق الحميدة وأن تتخلق بالخلق الحسن، وعلى هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأهل الصلاح. وهون البطولة أصلا، إنك تكون أبضاي قد حالك اللي تضبط أعصابك حتى لو واحد استفزك تحافظ على أخلاقك الطيبة. في ناس أول ما يستفز بيحكي كلام وسخ وعاطل، يعني بيقلل من قيمة حاله، بيقول لك ما بقدر أمسك حالي أنا لساني هيك. لا، القوة إنه حتى عندما تستفز وتغضب تحافظ على أخلاقك الطيبة. تعويد، ترى والله تعويد. ما تقول لي ما بقدر، حكي فاضي هذا. كلنا منعصب، يعني بتصير معانا، ونستفز بتصير معانا، بتكون ماشي بالسيارة هذا كسر عليك من هون، وهذا فجأة ضرب بريك، ما الشارع فاضي قدامه. تقريبا كل يوم أنا بشوف العجب، يعني بقعد أفكر عن الشخص اللي عم بيسوق هذا، بقول يعني ما بعرف كيف يعمل هيك بصراحة. أو بيمشي على الشمال بده يقزدر على أقل من مهله، افتح طريق، ما بده يفتح طريق، ضوي له، زمر له، ما بده، وزعلان منك وبشبر لك، وبدي أمشي أقزدر على أقل من مهلي، جكرين. يعني في ناس جكرين، بعرفش هذا كيف عايشين معه صراحة. ومش واحد واثنين وثلاث، في ناس والله عجيبين. يعني بقول شو بيحببهم بالشمال، بيحبوا يقزدروا عليه على أبطأ سرعة. طيب افتح طريق، ما بده يفتح طريق، ما بده. يا أخي بدهش يمرقك، ما بده يمرقك، والشارع لإله، الشارع بكل السيدات يعني، وبده يأخذ يكسر من أقصى الشمال لأقصى اليمين، بده غماز يا أخي، هو هيك بده، هو هيك مزاجه، ما بده يضرب غماز، وما بده ياك تعصب، وإذا زعلت بصير يشبر لك إنه شو خربان الدنيا يعني، أخي ليش يعني ليش زعلان؟ بدك تمسك أعصابك بهاي المواقف اللي بتصير معاي ومعاك ومعنا كلنا. هلا فيني أنا أقول مطولة معك، أصف السيارة، أكسر عليه، أنزل وطوشة، بدي أربي هذا، بدي أربي هذاك، وبدي أعمل هون مشكلة وهناك مشكلة، وقضيها بالمغفر، وهذا ضربني وهذا رفع علي وهذا. وفيني شو أعمل؟ بختصر وبمشي، يعني ترفعا. مو إذا نزلت استفدت؟ لا. وإذا مشيت بقول كيف تقدر بنجلط أنا؟ لا، ما بتنجلط. عود حالك مثل ما بتعود لسانك. هذا كسر عليك، إذا بدك تسب أمه وأمه وأبوه وعيلته، شوف هالمعاصي اللي اكتسبتها، اللي
سجلت عليك لأنك ظلمت، سبيت على أمه يا ويلك، قذفت أمه يا ويلك. بقول ما هو إيش بفقع، لا مش عذر. أو بتعمل، أنا هيك بسوي بصراحة، هذا كسر علي، بدل ما أسب له أمه بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. بصيروا يضحكوا بعض الناس، أنا حقيقة بحكي لكم والله في ناس صارت تضحك على إنه يعني لا حبيبي، أنا إذا شو لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا بتطلع معي كلمات ثانية، أنا دمي حامي. بقول له ترى وأنا كمان يعني ما تفكر، بس أنت بدك تربي نفسك، أنا معود حالي ما تطلع مني، حتى بينك وبين نفسك، مش قدام الناس ما تحكي كلمات سوق يعني، هاي حتى بينك وبين حالك عود حالك على الألفاظ الحسنة. اللهم أصلحنا وارحمنا وطهر قلوبنا واجعلنا من أهل الأخلاق الحسنة. نهاية قبل ما ننهي، لا تكترث لكلام الناس ولا تعمل لأجل الناس، شوف كيف كل حياتك راح تختلف وتتغير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أليس هو القائد والحبيب؟ ألا تشتاقون لرؤياه؟ ألسنا نتمنى لو كنا في أيامه ولو مشى بقدميه على عيوننا؟ فهو الذي قال: المرء مع من أحبه يوم القيامة.

0: M-FM sponsor.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي، صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ميريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً، تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود، قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 810-3810.
5: Sponsoring 2MFM.
1: يسر كلية الأمانة الإسلامية استقبال طلبات التسجيل للعام الدراسي الجديد من مرحلة الكندي وحتى الصف 11. للتسجيل ومعرفة الأوراق المطلوبة، زوروا الموقع alamana.nsw.edu.au أو أحد الفرعين 55 Speed Street Liverpool 9822-8022 2 وينسبير أفينيو بانكستاون 9708-1220. آخر موعد لتقديم الطلبات 24 من شهر تموز يوليو 2026.

0: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.
1: A 2MFM sponsor.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: A Twim FM sponsor.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Enrollments are now open at Al Amana College for students from kindergarten to year 11. Expression of interest forms are available on the school website or can be collected from the Liverpool or Bankstown campuses. Applications close on Friday the 24th of July 2026, so don't miss out. For more information, visit alamana.nsw.edu.au or contact the school on 9822 8022 or 9708 1220.
6: عم تدور دور حاجة تدور إذاعة وحدي

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن متركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: يا محمد dari kabilah Quraisy ternamah tanpa rupawan tiada dua wajahmu bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan karena suaramu dengan mujizatmu bulan pun terbelah.

0: التويم FM سبونسر.
1: السمنة بتضيف للأكل نكهة شهية، وكيف إذا كانت السمنة أصلية ومن حليب البقر كامل الدسم 100%؟ سمنة الدرة سمنة نقية ومن حليب الأبقار الهولندية، بتلاقوها بثلاث أحجام. مع سمنة الدرة تعمل أكل ألذ. سمنة الدرة دوقوها رح بتحبوها.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي.
3: Sponsoring 2MFM.
4: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.

لإعلاناتكم عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية اتصلوا على الرقم 9707-2747-9707-2747.